ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق.

وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن

هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره

بعده إنه كان حليما غفورا.

فبشره بمغفرة وأجر كريم.

وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح،
2: أذكار الصباح،
1: أذكار الصباح.
3: أصبحنا

0: القاب.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعة القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع إذاعة القرآن الكريم، نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه. وفي رواية في الصحيح: فمن كان حالفا فلا يحلف إلا بالله أو ليسكت. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بالطواغي ولا بآبائكم. رواه مسلم. والطواغي جمع طاغية، وهي الأصنام. ومنه الحديث: هذه طاغية دوس.

0: أي صنمهم ومعبودهم، وروي في غير مسلم بالطواغيت جمع طاغوت، وهو الشيطان والصنم. وعن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بالأمانة فليس منا. حديث صحيح رواه أبو داود. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. قال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وفسر بعض العلماء قوله كفر أو أشرك على التغليظ، كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرياء شرك. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً

الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون.

أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه.

فآتت أكلها ضعفين فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل

تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 91 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المدبر. المدبر اسم من أسماء الله الحسنى، وهو زائد على الأسماء 99 المعروفة التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المدبر اسم فاعل من التدبير، التدبير مصدر. في اللغة التدبير مأخوذ من لفظ الدبر، لأنه نظر في عواقب الأمور، تدبر الأمر نظر في عواقبه. العاقل يتدبر الأمر، ينظر في عواقب الأمور. قد تعجبه امرأة حسناء ضعيفة الدين، يرفض الزواج منها. لماذا؟ لأنه تدبر عاقبة هذا الأمر. هذه أم أولاده، سوف تربيهم تربية فاسدة، سوف يخجلون بأمهم إذا كبروا. تدبر الأمر النظر في عواقبه. قد يذهب إنسان إلى بلد غربي يجد الحياة في بحبوحة كبيرة، جمالاً طبيعياً ما بعده جمال، رخاء في المواد والأسعار، رخص في المركبات، بيوت فخمة جداً، يغريه أن يذهب إلى هناك. طبيعة الحياة تغريه أن يذهب إلى هناك. العاقل يتدبر عواقب هذا الأمر، سوف يكبر أبناؤه هناك، وسوف ينشأون نشأة لا ترضي الله، وسوف يجد مع ابنته صديقاً. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل إذا كبر أولاده في مجتمع فاسد سيء؟ أن يقترف أحدهم الزنا كشربة الماء. إذا أردت إنفاذ أمر تدبر عاقبته. قد يسافر الإنسان، ما عاقبة هذا السفر؟ قد يعمل في هذا العمل، ما عاقبة هذا العمل؟ قد يقبض هذا المال، ما عاقبة هذا المال؟ قد يتزوج هذه المرأة، ما عاقبة ذلك؟ التدبر التفكر في عواقب الأمور، التفكر في نتائجها. والمؤمن لا يمضي في أمر إلا إذا تدبر عاقبته. هناك أناس كثيرون يغريهم العمل بما يخالف القوانين، يربحون كثيراً ثم يدفعون كل شيء ويخسرون كل شيء. لو أنهم تدبروا عاقبة الأمر لما فعلوا ذلك. أمثلة كثيرة. لو أن الإنسان رفض العلم، لو تدبر عاقبة هذا الأمر ورأى نفسه جاهلاً تائهاً شارداً ضعيف الشأن.

في المجتمع لما فعل هذا. دائما الإنسان العاقل يفكر في الشيء قبل أن يصل إليه، يخاف بعقله. والإنسان الأقل عقلاً أو ضعيف العقل أو الذي يعطل عقله يخاف بعينه. بين الإنسان والحيوان هذا الفرق، الإنسان يخاف بعقله والحيوان يخاف بعينه. فالذي يدخن مثلاً لا يقلع عن التدخين إلا بعد أن يصاب بمرض عضال، على فحص العين في المخبر يأتي الجواب ورم خبيث بسبب الدخان، عندئذ يقلع عن التدخين. أما العاقل يعرف مضر التدخين قبل أن يصل إليها. العقل أن ترى الشيء، أن تصل إلى الشيء قبل أن تصل إليه، أن تصل إليه بعقلك قبل أن تصل إليه بجسمك. يعني إذا كان طريق 5 كيلومتر مكتوب مغلق، تكمل الإغلاق بعد 5 كيلومتر. الذي يتحرك بعينه طريق سالك يسير، يقطع 5 كيلومتر أو 20 أو 30 ثم يجد طريق محفور في لوحة. بالأول لو قرأت اللوحة وصلت إلى هذه النتيجة قبل أن تصل إليها، اللوحة تعطيك النتيجة قبل أن تصل إليها، فأنت عاقل. أما غير العاقل لا يقرأ اللوحة، يمشي طريق سالك بإله إلى أن يجد الحفر، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعود. فإذا تحركت بحواسك الخمس فأنت دون مستوى البشر. أما إذا تحركت بعقلك ووصلت إلى النتائج قبل أن تصل إليها فأنت عاقل. إنسان ذهب إلى بلد وزلت قدمه، عانى من مرض جنسي 20 عام وهو يتمزق في أن يخفيه عن زوجته وعن أولاده وكيف يعالجه، لو تدبر الأمر قبل أن يفعل هذا الأمر لما فعله. هذا التدبر، التدبر التفكر في عواقب الأمور، التدبر التفكر في نتائجها، في مؤداها، في نهاياتها الأخيرة. لأيام إنسان يكون في أوج شبابه يعيش لحظته، يأكل ويشرب ويستمتع ولا يتعلم ولا ينضبط ولا يسأل عن شيء، فيجد نفسه بعيداً عن مراتب البطولة، في مؤخرة الركب، في الدرجة الدنيا في المجتمع. هذا ما فكر. إنسان آخر يفكر، يبني مستقبله لبنة لبنة، يجعل لبدايته بداية محرقة كي تكون له نهاية مشرقة. التدبر النظر في عواقب الأمور وأدبارها، والتدبير من التدبر النظر أيضاً في عاقبة الأمر أو ما يؤول إليه وعاقبته، أي مؤداه ومنتهى. والتدبر قريب من التفكر، التدبر قريب من التفكر. أما الدبر بفتح فسكون فهو النحل والزنابير، سلاحها في أدبارها، وقيل سميت دبراً لتدبيرها وتأنقها في العمل العجيب، ومنه بناء بيوتها، تدبيرها في معيشتها بشكل عجيب سميت بهذا الاسم، هذا في اللغة. فإذا قلنا الله جل جلاله مدبر معنى آخر. قال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. يدبر الأمر، ما معنى يدبر الأمر؟ آية ثانية: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار
ومن يخرج الحي من

الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر؟ فسيقولون الله، قل أفلا تتقون. ومن يدبر الأمر؟ يدبر الأمر. آية ثالثة، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. الثالثة، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وفي السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. إذن في هذه الآيات القرآنية ورد في أقواله تعالى يدبر الأمر، فهو المدبر. هنا التدبير إذا عزي إلى الله عز وجل له معنى آخر. قال هو التوفيق بين أوائل الأمور وبين عواقبها. يعني إنسان طلب الزواج، الزواج يبدأ بالنية، نوى أن يتزوج، من الذي ييسر له البيت، الزوجة الصالحة، أن يملك المهر، أن يؤسس هذا البيت، أن يقترن بهذه المرأة، أن ينجب منها أولاداً صالحين؟ الإنسان أحياناً بعد حين يجد نفسه في بيت، عنده زوجة، عنده أولاد، له مكانته، كان شاب لا يملك من حطام الدنيا شيئاً. من دبر أمره؟ من أوصله من مبتدأ رغبته بالزواج إلى نهاية المطاف؟ هو الله عز وجل. إنسان ينوي أن يتاجر، من يسر له رأس المال، المحل، الرخص، شراء البضاعة، البيع، الشراء، الربح، تأمين حاجاتك؟ من الذي يدبر الأمر؟ هو الله. هذه كلمة واسعة جداً. أنت تنام تأوي إلى فراشك، من الذي يحرك الأرض حول ذاتها من أجل أن يشرق الصباح؟ هو الله. من الذي يجعلها على خط سيرها حول الشمس؟ هو الله. من الذي ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها؟ هو الله. أنت ماذا تفعل؟ تلقي حبة في الأرض. طيب هذه الحبة من أعطاها شروط النمو؟ من أودع فيها هذا النبات بالقوة؟ حبة صغيرة تصبح بعد حين شجرة كبيرة. من نمى هذه الحبة؟ من نمى سويقاً وجزيراً؟ من نمى هذا الرشين؟ الله جل جلاله. يعني يدبر الأمر في النبات، يدبر الأمر في الحيوان، يدبر الأمر في الإنسان. تم لقاء زوجي وخرج حوين واحد لقح بويضة وانتهى الأمر، الزوج في حال سبيله والزوجة في حال سبيله. طيب هذا الحوين وهذه البويضة، كيف لقح الحوين البويضة؟ وكيف انقسمت؟ وكيف سارت إلى الرحم؟ وكيف انغرست في جدار الرحم؟ وكيف جاء الدم الكثيف؟ وكيف نمت هذه البويضة الملقحة فأصبحت على شكل ورقة؟ ثم كيف اتضح الدماغ واتضح الجزع؟ ثم كيف نبتت الأطراف؟ وبعد 9 أشهر طفل كامل الخلق، رأس وجمجمة وسمع وبصر وأعصاب حس وأعصاب حركة وعضلات وعظام وجهاز هضم وجهاز تنفس وجهاز دوران وجهاز إفراز وغدة صماء وغدة درقية وغدة نخامية وغدة البنكرياس. في 9 أشهر و10 أيام من حوين لا يرى بالعين إلى طفل كامل الخلق، من يدبر الأمر؟ يعني يدبر الأمر يوصل المقدمات إلى النتائج. المقدمات حوين وبويضة، النتائج طفل. المقدمات رغبة في الزواج، النتائج زوجة وأولاد وبيت. المقدمات مشروع تجاري، النتائج تجارة رابحة. يدبر الأمر. قالوا التدبير إذا عزي إلى الله عز وجل هو التوفيق بين أوائل الأمور ومباديها وأدبارها وعواقبها. الطفل أحياناً في بطن أمه

معرض لأخطار كثيرة، يلد سليماً معافاً، من دبر أمره؟ الله جل جلاله. المقدمات اجعلها الله تؤدي إلى ما يريده من غايات. شيء آخر يدبر الأمر أن يهدي عباده إلى ما أراده لهم، شيء ثاني، تدبير روحي، يدبر أمرهم في إمدادهم بما يحتاجون بالهواء والماء والطعام والشراب والحاجات والمعادن وما إلى ذلك، أما يدبر أمرهم الروحي بإيصالهم إليه. أحياناً هذا الإنسان يأتي من ينصحه، أحياناً يضغط الله عليه، يسوق له شدة، يخيفه، يريه مناماً مزعجاً، يجمعه مع إنسان طيب، يرزقه رزقاً وافراً كي يستحي، يقتر عليه في الرزق، يحيطه بخوف شديد، يطمئنه، يمرضه أحياناً، يشفيه، يعني من يدبر أمره ليصل إليه؟ هو الله. والحقيقة أدق المعاني هو أن الله سبحانه وتعالى يدبر أمر عباده أن يهديهم إليه. إنسان أحياناً يشرك بالله، هذا الذي أشركه مع الله عز وجل يلهمه أن يتخلى عنه تأديباً لمن أشرك بالله. من فعل هذا؟ من لقن هذا الإنسان المشرك درساً قاسياً؟ هو الله عز وجل. يدبر الأمر، أحياناً يعطي هذا مالاً، يعطي هذا علماً، هذا ينفعه المال يعطيه المال، هذا ينفعه العلم يعطيه العلم، هذا ينفعه الذكاء يعطيه الذكاء، هذا يؤذيه المال يجعله فقيراً. إن من عبادي من إذا أغنيته أفسدت عليه دينه، وإن منهم من إذا أفقرته أفسدت عليه دينه. من يدبر الأمر؟ من يعطي الإنسان الشيء المناسب في الوقت المناسب بالكم المناسب في المناسبة المناسبة؟ من؟ الله جل جلاله. في شيء دقيق في المعنى المدبر، يعني الله عز وجل لماذا خلقنا؟ خلقنا لنعرفه، خلقنا لنسعد بقربه، خلقنا للجنة، فكل أفعال الله هي سوق العباد إلى هذا الهدف. مدبر يعني يسوقهم من بداياتهم إلى الغايات التي أرادها لهم، من بداياتهم إلى الغايات التي أرادها لهم، هذا معنى المدبر. يعني في كلمات يقولها بعض الإخوة لها معنى لطيف، يعني توكل، دبر ألا تدبر، استسلم لله عز وجل. هو المدبر، هو الذي يدبر أمور عباده. الحقيقة الوحي الذي جاءنا من السماء هو من التدبير، إرسال الرسل من التدبير، إلهام الدعاة إلى الله بإلقاء الحق على الناس من التدبير، أن تجف السماء من التدبير، أن تنهمر أمطاراً غزيرة من التدبير، يدبر الأمر. ثم قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج فيه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. ويقول الله عز وجل في ختام هذه الآيات أفلا تذكرون، أتجهلون هذا الحق المبين؟ قال بعضهم في معنى قوله تعالى ثم استوى على العرش، أي توحد بجلال الكبرياء بوصف الملكوت، أي كما قال الإمام مالك الاستواء معلوم أما الكيف مجهول، كيف استوى على العرش؟ هذا لا نعلمه، إلا أن الذي نعلمه أنه استوى على العرش. يدبر الأمر، يعني أحياناً كل شيء جاهز، الآن ضغطنا على مفتاح التشغيل تحرك، تصميم وتشغيل، تهيئة وفعل، معنى استوى على العرش يدبر الأمر. أيضاً يدبر الأمر أي أن كل الحوادث تصدر عن تقديره وحاصلة بتدبيره، هذا شيء أساسي في التوحيد. كل شيء وقع في الكون أراده الله، كل شيء وقع أراده الله.
لا يقع حادث إلا بأمر الله ومشيئته، لأنه المدبر يدبر الأمر. بس معنى التدبير في معنى إضافي، الله المحدث هو المحدث، لا يقع حادث إلا بأمر الله، أما المدبر يسوق الحوادث إلى أهدافها الصحيحة. أيام في حركة عشوائية بلا هدف، أيام لعب السيارات الكهربائية ما في هدف، حركة. أما إنسان عاقل يركب مركبته يتجه بها من مكان إلى مكان، في هدف في ذهنه. فالحركة الله هو المحدث، أما إذا قلنا مدبر يعني هذه الأحداث تتجه كلها إلى غايات رسمها الله لها. لأن أحياناً أب بذهنه أن يكون ابنه مثقفاً ثقافة عالية، بتلاقي كل شيء يفعله مع ابنه يهدف إلى أن يدفعه إلى الدراسة، بكافئه على علامات مرتفعة نالها في مذاكرة، بشجعه، بأنبه، بكرمه، بيهديه، بعاقبه، أحياناً يضربه، كل أفعاله المتنوعة كلها ذات هدف واحد وهو أن يدفع ابنه إلى الدراسة. فالتدبير في معنى هدف، المحدث في حركة، الحادث له محدث هو الله عز وجل، أما المدبر هذا الحادث يجب أن يساق إلى ما خلق له. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له، كل إنسان خلق للجنة فهو ميسر لها، فإما أن يأتيها طائعاً وإما أن يساق إليها بالسلاسل. عجب ربكم من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل، إما أن تأتيها طائعاً مبادراً وإما أن يسوقك الله إليها بالسلاسل بالامتحانات والتأديبات والشدائد. المدبر قال بعض العلماء لا شريك يعضده، وما قضى فلا أحد يرده، وما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهو الذي ينطق من يخاطبه، وهو الذي يخلق ما يشاء على ما يشاء إذا التمس يطالبه، يخلق ما يشاء على ما يشاء، من معاني المدبر. ذلكم الله ربكم فاعبدوه. في سورة يونس عليه السلام: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. المؤمن أحياناً يشعر، يعني أحياناً تلاقي جاء موجة حر شديدة في الربيع، هناك بعض النباتات لا تنضج إلا بهذا الحر، من المدبر؟ هو الله. مرة ذهبنا إلى بلدة في محافظة القنيطرة، وجدت أنواع من الديدان لا تعد ولا تحصى، غير معقول عددها. سألت، قال: هذا العام لم يأتي ثلج كاف، حينما ينزل الثلج في تدبير إلهي، حينما يأتي الحر في تدبير إلهي، حينما تأتي الرياح في تدبير إلهي. أحياناً لا بد من تلقيح النباتات، تأتي الرياح اللواقح، في حر له وظيفة في إنضاج الثمار، وفي برد له وظيفة في قتل الحشرات، وفي رياح لها وظيفة في تلقيح النباتات. من المدبر؟ الله المدبر، يعني يسوق كل شيء إلى هدفه. الآية: من يرزقكم من السماء والأرض، هذا من التدبير. من يملك السمع والأبصار، هذا من التدبير. من يخرج الحي من الميت، هذا من التدبير. من يخرج الميت من الحي، هذا من التدبير. ملخص هذا كله: ومن يدبر الأمر. الخلق تدبير، والرزق تدبير، والهداية تدبير، والمصائب تدبير. فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ماذا تنتظر؟ ما دام الله هو المدبر، أنت ماذا تفعل؟

ماذا تنتظر؟ ما الذي يمنعك من أن تطيعه؟ أحد العلماء يتساءل أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟ يعني تلاقي حبة صغيرة بذرة خيار، يقول لك البائع هذه البذرة تنتج خيار طوله 18 سنتي مضلع لونه أخضر داكن في لمعة، إنتاجه كثيف غزير مديد. هذه الكلمات التي ينطق بها بائع هذه البذور، لو أمسكت البذرة أين ترى هذه الخصائص؟ أين تراها؟ أحياناً 20-30 صفة، حينما تستورد البذور تأتي على أغلفتها خصائص هذه البذرة. طيب لو أنك أمسكت بذرة وشرحتها هل ترى هذه الخصائص؟ تزرعها كما يقولون، تنبت ثمرة ذات مواصفات عالية، كثيفة، غزيرة، مديدة، بحجم معين، بلون معين، بخصائص معينة، تقاوم أمراض معينة. من جعل هذه الخصائص في هذه البذرة؟ الله جل جلاله يدبر الأمر. قال أين كانت تكمن السنبلة في الحبة؟ أين في النواة يكمن اللب واللحاء؟ تلاقي التينة كم بذرة فيها؟ بنعدوا في شيء 10,000 بذرة. البذرة الواحدة ممكن أن تنبت شجرة تين بكاملة، إلى ساق معين، جزع معين، جزر معين، لون معين، أغصان معينة، شكل عام معين، أوراق معينة، طبائع معينة. هذه الشجرة أوراقها متساقطة، هذه الشجرة دائمة الخضرة، كل هذه الخصائص في هذه البذرة التي لا ترى بالعين، فيها كل خصائص التين. وهذا تين بعل، وهذا تين أسود، وهذا تين حجمه كبير، هذا حجمه صغير، هذا سكره جارح، هذا سكره قليل. كل هذه الخصائص أين هي؟ هو المدبر. هذه البيضة بياض صفاء، بعد 20 يوم تصبح فرخاً صغيراً، كائن في عين، منقار، أذن. قال هذا الصوص حينما يأتي وقت خروجه من البيضة ينبت له على منقاره نتوء كالإبرة تماماً، يكسر به البيضة، وبعد أن يخرج يضمر هذا النتوء ويعود المنقار كما هو. منقار ينبت له نتوء مدبب مؤنف كالإبرة تماماً، يفعل به هكذا فيكسر البيضة ويخرج. فلما انتهت مهمة هذا المنقار يرجع. من أوضح آيات التدبير أن الطفل الجنين في بطن أمه ليس هناك تنفس، الرئة معطلة، هناك دورة دموية، إلا أن التنفس معطل. فربنا عز وجل خلق ثقباً بين الأذينين، ثقب، فالدم بدل أن ينتقل من أذين إلى الرئتين ثم إلى البطين ينتقل من أذين إلى أذين، لأن طريق الرئتين مسدود ما دام الطفل في بطن أمه، هواء ما في. طيب الطفل ولد، قال بعض الأطباء تأتي جلطة تغلق هذا الثقب، يد من؟ تأتي جلطة تغلق هذا الثقب في الوقت المناسب، وإلا يصاب هذا الطفل المولود حديثاً بمرض الزرق. الزرق لا يستطيع أن يتحرك، إنه دمه أزرق، لا يذهب الدم إلى الرئتين ليطرح غاز الفحم ويأخذ الأكسجين، يبقى الدم في غاز فحم، ما في قوة على الحركة. أغلب الظن هؤلاء الأطفال يموتون في 10 سنوات تقريباً ما لم تجرى لهم عملية جراحية باهظة التكاليف لإغلاق هذا الثقب بين الأذينين. من المدبر؟ الله عز وجل. قال هذا الكائن البشري أين هو في البويضة؟ أين كانت تكمن ملامحه؟ أين كانت تكمن نبرات صوته، نظرات عينيه، لفتات جيبه، استعدادات الأعصاب؟

مورثات الجنس أين كانت تكمن كل هذه الصفات؟ في البويضة وفي الحوين. من المدبر؟ من الذي أخرجها إلى حيز الوجود؟ هل تصدقون أن على الحوين 5000 مليون أمر مبرمج؟ هذا معنى قوله تعالى ويعلم ما في الأرحام، هو المدبر، يعني يسوق الحوادث إلى غاياتها، يسوق الإنسان إلى ما خلق له، يحرك الشمس والقمر، يولج الليل في النهار، ينزل الماء من السماء، ينبت النبت. يعني أيام الإنسان بيوزن نفسه بدك 83 كيلو وزني، أنت كان وزنك 3 كيلو عند الولادة، طرح 3 من 83 صفي 80 كيلو. هذول كيف جاء هذا الوزن؟ من الطعام والشراب. طيب من حول هذا الطعام والشراب؟ أكل تفاح، خبز، جبن، سكر، من حول هذا الغذاء إلى لحم، عظام، نسج، أجهزة؟ من؟ هذا المدبر. هناك أشياء أخرى، لو دخلت إلى عالم النحل لوجدت العجب العجاب، لو دخلت إلى عالم النمل لوجدت العجب العجاب. يعني تعقيدات في الحياة الاجتماعية لحشرة النحل وحشرة النمل لا تصدق، شيء لا يصدق. أن هذه النحلة تبني بيتاً سداسياً، والسداسي الشكل الهندسي الذي لا يدع فراغات بينية، ويكتفى بالسداسي بأقصر ضلع، معنى ذلك أنه متين، كلما طال الضلع كلما ضعفت المتانة. ففي مواصفات رياضية لشكل السداسي، من ألهم النحلة أن تبني بيتها على شكل سداسي؟ من ألهمها أن تذهب إلى الحقول لتمتص رحيق الأزهار؟ من ألهمها أن ترقص رقصة تحدد جهة الأزهار وبعد الأزهار وكثافة الأزهار؟ رقص النحل يحدد الجهة والكثافة والبعد، من؟ الله جل جلاله. من ألهم النحلة أن هذه الزهرة ممتصة الرحيق لا تقع عليها لأنها ممتصة الرحيق؟ ما يدبر الأمر؟ هل تعتقد أن النحلة فيها عقل؟ أبداً، لكن تقوم بعمل مذهل في عقلانيته، مذهل في تعقيداته. إذاً ما يدبر أمر النحلة؟ هو الله عز وجل. وفي سورة الرعد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر. يعني كل الله ما جاء بالتفاصيل يوجزها بكلمة يدبر الأمر. يخلق تدبير، يرزق تدبير، يهدي تدبير، في النهاية يدبر الأمر. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. رجل كان في بستان فرأى قنفذا يأكل أفعى، كلما أكل جزءا منها ذهب إلى نبات وأكل ورقة من هذا النبات. فهذا البستاني كان ذا فضول، فجاء لهذا النبات فاقتلعه، فلما أكل القنفذ جزءا آخر من الأفعى ذهب إلى النبات ليأكل ورقه فلم يجده فمات. من ألهم هذا القنفذ أن هذا النبات له أثر متوازن مع لحم الأفعى؟ الله جل جلاله. قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. وفي قوله تعالى الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يعني يتنزل الأمر بينهن من التدبير، يجب أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق كل شيء إلى كل شيء. أخواننا الكرام، من تطبيقات هذا الاسم أنك إذا رأيت يد

الله تعمل في الخفاء هو المدبر، إن رأيت يد الله فوق أيديهم هو المدبر، إن رأيت أن كل شيء لا يقع إلا إذا أراده الله هو المدبر. لذلك توكل على هذا المدبر الحكيم العليم القدير.

وهارون فادعوا إلى الله فرعون الذي كان طاغيا وقولا له هل أنت سويت هذه بلا وتد حتى اطمأنت كما هي؟ وقولا له أأنت رفعت هذه بلا عمد أرفق إذا بك بانية؟ وقولا له هل أنت سويت وسطها منيرا إذا ما جنك الليل هاديا؟ وقولا له من يرسل الشمس غدوة فيصبح ما مست من الأرض ضاحية؟ وقولا له من ينبت الحب في الثرى فيصبح منه العشب يهتز رابيا ويخرج منه حبه في رؤوسه ففي ذاك آيات لمن كان واعيا. والحقيقة والله فيما يبدو أن كل ما في الكون ينطق باسم المدبر، خلقا، تصرفا، مصيرا، نباتا، حيوانا، إنسانا، جمادا، شمسا، قمرا، كواكب، مجرات، مذنبات، ليل، نهار، رزق، هداية، توفيق. ألم يقل الله عز وجل وما توفيقي إلا بالله؟ أي من يستطيع أن يسوق الحوادث إلى غاياتها؟ إنه الله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، يعني يمكن أن نستنبط استنباط أن الله جعلك خليفة في الأرض، ينبغي أن تدبر أمورك. أنت أب، عليك أن تدبر أمر أسرتك، بناتك، أولادك، أعمالك. أنت طبيب، عليك أن تدبر أمر مرضاك. أنت محامي، عليك أن تدبر أمر موكليك. فالذي يهمل عمله لا يتخلق بأخلاق الله. المدبر يعني في حكمة بالغة. أنا مرة اشتريت عنب من منطقة باردة، ظننته لشكله يعني حلو المذاق، فلما أكلته وجدت فيه حموضة، فلما سألت البائع في اليوم التالي لماذا لم يكن حلواً، قال لم يأتنا حر في هذه الأيام. معنى ذلك الحر هو الذي يرفع كثافة السكر في الفواكه. الحر من يدبر؟ يتضح لكم أنه الله مدبر. طيب أنت خليفته في الأرض، الله وكلك بهؤلاء الناس، عليك أن تدبر أمرهم. أيام الإنسان يدبر أمر أولاده، تلاقي أولاده رعاهم رعاية فائقة، اعتنى بأجسام، اعتنى بأفكار، اعتنى بدين، اعتنى بأخلاق، اعتنى بعلاقات، هذبهم، علمهم، منحهم بعض الإمكانات إلى أن يزوجهم. نقول هذا الأب مدبر. الأب مدبر. أيام أم مدبرة، ترعى أولادها، تخيط لهم، تطبخ لهم، تعتني بأخلاقهم، تحاسبهم، تراقبهم، تسهر على راحتهم، تعالجهم إن مرضوا، تكسوهم إن افتقدوا إلى الثياب. فلذلك كما أن الله هو المدبر، إذا الله وكلك بأسرة كن مدبراً لها، وكلك بطلاب كن مدبراً لهم، وكلك بمرضى كن مدبراً لهم، وكلك بموكلين كن مدبراً لهم. جاء إليك إنسان ليشتري حاجة، دبر له الحاجة الجيدة بالسعر المناسب. إن تطبيقات العملية لهذا الاسم كما أن الله دبر أمر عباده، أنت عليك وأنت خليفته في الأرض أن تدبر أمر من دونك. أحيانا يعني في إنسان مدير مدرسة، مدير مؤسسة، مدير مستشفى، كل من حوله، كل من دونه تحت سمعه وبصره ورعايته. فلان زوجته حاملة يحتاج إلى مساعدة، فلان يحتاج إلى إجازة، فلان يحتاج إلى توجيه، فلان يحتاج إلى طبيب، هي التدبير. فأنت إذا كنت في منصب أعلى ممن حولك كن مدبراً كما أن الله يدبر أمور عباده. هذا من التطبيقات العملية لاسم المدبر. وكلما كنت مدبراً من الطراز الرفيع كلما كنت أكثر إيماناً وإتقاناً. أن المؤمن متقن لعمله، إتقان العمل هو التدبير. في إنسان مهمل لعمله. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا.
أرضنا وارض

0: رضى عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتح.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: تفكرا في بديع خلقه وآيات إعجازه، نعود إلى قوله تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. صدق الله العظيم.
1: من أسماء الله الحسنى اللطيف. وفي تفسيرهم لللطيف يقول الإمام القشيري:
2: وقد قيل من لطفه سبحانه وتعالى بعباده أنه أعطاهم فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. صدق الله العظيم.
1: ويقول الفيروزبادي في القاموس المحيط:
3: اللطيف البر بعباده، المحسن إلى خلقه بإيصال المنافع إليهم برفق ولطف.
0: ولقد كانت لنا وقفة عند بعض آيات القدرة والإعجاز في خلق الدم، ونقف هنا وقفة عند بعض آيات الرحمة واللطف من رب رؤوف رحيم لطيف خبير، تتآزر فيها كرات الدم الحمراء مع كرات الدم البيضاء من أجل مصلحة الإنسان.
1: تبدأ آيات الرحمة واللطف بما يسمى بالجلطة، يجرح الإنسان فإذا بالدماء النازفة من الجسم قد تجمدت، وإذا بالجرح قد كف عن النسف بقدرة الله تعالى. عن هذه الآية يقول أهل العلم:
2: الدم إذا سال خارج الجسم في الهواء الطلق تجمد أو تجلط، أي كون جلطة دموية، هي عبارة عن شبكة ليفية جافة من الكرات الحمراء والبيضاء معا، تسد الفتحة التي تسلل منها الدم إلى الخارج فتمنع تدفقه، وبذلك تحفظ على الإنسان حياته عندما توفر له دمه.
3: وكثيرا ما يسأل المرء نفسه: ولماذا لا تتكون هذه الجلطة داخل الجسم في الأوعية الدموية؟ ولقد كان العلماء أول من سألوا أنفسهم هذا السؤال، ثم بعد بحث ودرس اكتشفوا أن الدم لا يصنع هذه الجلطة الدموية إلا إذا تم بينه وبين الهواء اختلاط ثم عمليات كيميائية معينة.
0: ونسأل عن الدم المفقود كيف سيعوض؟ وإذا بنا أمام آية ثانية من آيات رحمة الرحمن الرحيم ولطفه بعباده:
4: من خصائص الدم التي ميزه الله تعالى بها أن ما ينقص منه لا يلبث أن يعوض عن طريق التكاثر والتوالد والتزايد. استعمل أي التعابير شئت، المهم أن تعرف أنه بين لحظة وأخرى لا يلبث الدم أن يعود إلى الكم الذي كان عليه والذي حدده رب العالمين. وحسبنا دليلا على هذا أن كثيرا من الناس يتبرعون بدمائهم ولا يأتيهم بعد ذلك شيء من الضرر أو المرض، ومن عجب أن الدم المتوالد يكون أكثر قوة وشبابا من الدم المفقود، ومن عجب أيضا أن عملية تكاثر الدم هذا لا تتوقف أبدا، لأنه لا يمر وقت من ليل أو نهار إلا وتهرم فيه بعض خلايا الدم ثم تموت، وعلى الفور تحل محلها أجيال جديدة أكثر قوة وشبابا. ولله في خلقه شؤون.
0: ولله في خلقه شؤون. وصدق سبحانه وتعالى فيما قال: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا.
1: ونتفكر ونتفكر.

0: نتدبر وإذا بنا أمام وجه آخر من أوجه لطف الله تعالى بعباده. وسبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم.
1: لقد سبق علمه سبحانه أن من أجهزة الإنسان ما قد يصاب بتلف أو مرض، فوهبه من كل منها اثنين بدلا من واحد: عينين وأذنين ورئتين وكليتين ويدين يعملان معا، وأيضا يستطيع واحد منهما أن يغني عن الآخر ويقوم بكل العمل وحده دون أن تتعطل مصالح الكائن الحي أو تتوقف حياته.
0: وأمام بعض هذه الثنائيات نتوقف في خشوع، ولتكن وقفتنا عند الكليتين، ولأنها وقفة تطول، ولأنها أيضا وقفة تكشف للإنسان بالغا ما بلغ من العلم أنه لم يزل الصبي الصغير الذي يقف عند شاطئ بحر المعرفة، فإن نرجئها إلى الغد إن شاء الله.
2: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
1: تبارك الله في علياء عزته وجل معنا فليس الوهم يحويه، وجوده سابق لا شيء يشبهه، ولا شريك له لا شك لي فيه، لا كون يحصره، لا عون ينصره، لا كشف يظهره، لا جهر يبديه،
0: لا دهر يخلقه، لا نقص يلحقه، لا نقل يسبقه، لا عقل يدريه. حارت جميع الورى في كنه قدرته، وليس يدرك معنى من معانيه. سبحانه وتعالى في جلالته، وجل لطفا وعزا في تعاليه.
3: الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية

0: طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 0798839444. تقبل الله منكم.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق، إشارة المواصفات والمقاييس، إربد، شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
9: كيف بي.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم

تشابه منه فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم

الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم

ربك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ

يعذبكم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم

وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا

يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله

ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني

أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون

ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم.

الحق إن هذا لهو القصص الحق وما من إله

الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة

لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه ومن

تسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم

الحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون.

الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير

تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ.

يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن

والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين.

ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات

يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين

قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه

ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ صلاح بوخاطر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

مريم مَوْئِلٌ

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجز وفإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم في هذا اليوم المبارك بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله عبر هذه التغطية المفتوحة التي تستمر حتى الساعة 11 صباحا، حيث انضمت قبل قليل موجات الإذاعة الأردنية البرنامج العام وموجات إذاعة عمان FM إلى موجات إذاعة القرآن الكريم، وذلك للتغطية المفتوحة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. هذا اليوم الثلاثاء الأول من محرم العام 1448 للهجرة، السادس عشر من حزيران العام 2026. نستهل معكم هذه التغطية المفتوحة وقلوبنا ترفرف فرحا واعتزازا بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، تلك المحطة العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ ورسخت معاني الإيمان والصبر والتضحية، وبنت أمة حملت نور الهداية للعالمين. وإننا إذ نبارك هذه المناسبة المباركة لنتقدم بأصدق آيات التهنئة والتبريك إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمي الملك عبد الله الثاني حفظه الله، وإلى سمو ولي عهده الأمين حفظه الله، وإلى الشعب الأردني والأمة الإسلامية جمعاء، سائلين الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات والأمن والاستقرار، وأن يجعل من الهجرة النبوية الشريفة نورا نهتدي به في واقعنا، ووحدة تجمع صفوفنا، ورحلة نحو البناء والإصلاح. فابقوا معنا عبر هذه التغطية، حيث نصحبكم برفقة الزملاء في فقرات إيمانية وتربوية نستحضر فيها دروس السيرة العطرة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فكل عام وأنتم بخير، ويسعد بصحبتكم في هذه الفترة المباركة زملائي من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادي ورعد حجازين، المراقبة الرئيسة الزميل سعيد حماد، الإشراف العام الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، فحياكم الله وكل عام وأنتم بخير. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ويقدمها الزميل الدكتور محمود دروع. وقتا طيبا مباركا فيه أرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الخاص والذي نتحدث فيه عن الهجرة النبوية الشريفة. عنوان هذا اللقاء: الهجرة نور ومسيرة. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف سماحة الدكتور جميل خطاطبة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم، وننتهز هذه الفرصة بتقديم أسمى آيات التهنئة والتبريك لقيادتنا الهاشمية وللشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية، أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة الطيبة. وكل عام وأنتم بخير دكتور.
2: وأنتم بخير، وهذه الأمة إن شاء الله، وهذا البلد وقيادة وشعبا وسائر الأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله.
1: اللهم آمين. إخوتي الكرام، نقف اليوم مع حدث عظيم من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي، حدث لم يكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل كان تحولا حضاريا عظيما غير مجرى التاريخ. نتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة، تلك الرحلة الطيبة المباركة التي جسدت أسمى معاني الإيمان والتضحية والصبر والتوكل على الله تعالى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة أحب البلاد إلى قلبه بعدما اشتد أذى المشركين، متجها إلى المدينة المنورة بأمر من الله سبحانه وتعالى ليؤسس هناك مجتمعا يقوم على العقيدة والعدل والأخوة والتسامح. وكانت الهجرة بداية مرحلة جديدة انتقل فيها الإسلام من مرحلة الضعف إلى مرحلة بناء الدولة ونشر رسالة الرحمة إلى العالمين. في صفحات الهجرة إخوتي الكرام تتجلى لنا دروس عظيمة، فنتعلم منها الثبات على المبادئ مهما كانت التحديات، ونتعلم حسن التخطيط والأخذ بالأسباب مع كمال التوكل على الله تعالى. نتعلم معنى الأخوة الصادقة التي ضرب فيها المهاجرون والأنصار أروع الأمثلة في المحبة والتكافل والإيثار. إن الهجرة أيها الأحبة ليست ذكرى تاريخية نروي أحداثها فحسب، بل هي مدرسة متجددة نستمد منها القيم والعبر التي نحتاجها في حياتنا اليوم أفرادا ومجتمعات، لنواجه التحديات بالإيمان والعمل والعزيمة. مجددا سماحة الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله يا سيدي.
1: دكتور، نتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما مفهوم الهجرة دكتور؟ هل كانت الهجرة مجرد انتقال من مكان، انتقال جغرافي من مكان إلى مكان، أم هذه الهجرة تعد مشروعا حضاريا متكاملا؟ لماذا الهجرة النبوية تعد حدثا مفصليا في تاريخ الإسلام؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه وسلم
2: إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين

0: النبي المهاجر إلى ربه. هذه الهجرة وهذا التوقيت لنهاية العام في اعتبار حدث الهجرة الحدث المفصلي في تاريخ الدعوة الإسلامية، حيث يبتدئ العام الهجري الجديد 1 محرم بحدث الهجرة، ونكرر التهنئة والتبريك لقائد بلادنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ولأهل هذه البلاد الثابتين القائمين على الخير إن شاء الله،
1: إن شاء الله. أرض الحشد والرباط.
0: وللأمة الإسلامية جميعا بهذه المناسبة الكريمة، ونسأل الله مزيدا من البركة والخير والأمن والسلام لأوطاننا فيما نستقبل من أعوام قادمة إن شاء الله.
1: آمين يا رب.
0: حدث الهجرة هو من أحداث النبوة، لا أقول نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي كانت أحداث الهجرة ملازمة له، خاصة الأنبياء أولو العزم الذين حملوا الرسائل الكبرى إلى البشرية، وهي ملازمة للبعثة. وكان من أول شيء سمعه النبي صلى الله عليه وسلم واستغربه عندما كلمه ورقة بن نوفل أن هذا الذي نزل عليه هو الوحي، قال له: يا ليتني قويا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى نبي بمثل ما أتيت إلا وأخرجه قومه. إذن هذا حدث
1: ملازم
0: لمرحلة من مراحل الدعوة يمر بها الأنبياء، وقد قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إمام القادة وإمام المرسلين، أجمل قيادة. وهي ملازمة لنزول القرآن الكريم، فأحداثه التي سجلت الهجرة في القرآن الكريم مليئة تتحدث عن الذين يهاجرون ويموتون على الطريق قبل أن يصلوا، أحداث تبين فضل الهجرة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا يعني موقف ومقام عظيم كبير، ولذلك صارت الهجرة حدث فاصل لمرحلتين مرت بهما الدعوة. المرحلة الأولى المرحلة الفردية، ودعوة الناس في مكة المكرمة بشكل فردي، لكن مرحلة الميلاد للدولة للأمة كان بالهجرة. فإذا كان للميلاد مخاض، فمخاض هذا الميلاد هي الهجرة نفسها بأحداثها وظروفها وصعوباتها. ولذلك لم تكن حدثا مفاجئا، هذه الهجرة كانت في سويداء قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدثه القرآن الكريم عن الهجرة قبل أن تحدث الهجرة،
1: قبل أن يهاجر.
0: ذلك يعني ورد ذكرها في سورة النمل وفي السور التي جاءت قبل الهجرة بقليل، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله في باب الثناء، مع أن الهجرة لم تكن يعني في تلك الفترة مطروحة على كخيار. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نصح أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وكانت هذه هي الهجرة الأولى. ثم بعد ذلك توالت الأحداث وضاق الأمر، وأغلقت مكة جبالها على حالة من رفض الدعوة، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف، لكن أهل الطائف أيضا ردوا بما رد به أهل مكة وربما أشد. وهنا كان تدبير الله عز وجل هو أعظم تدبير، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: أريت دار هجرتكم.
1: نعم. يعني دكتور الآن يعني لا غرابة بعد الذي تفضلت به، والمزيد المزيد أيضا لا غرابة بأن تكون الهجرة النبوية حدث مفصلي في التاريخ الإسلامي. دعنا نتحدث عن الظروف دكتور التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين آمنوا به في هذه الفترة في مكة المكرمة، طول هذه الفترة يعني نتحدث عن 13 عام. نتحدث عن حال النبي ومن معه في هذه الفترة قبل الهجرة.
0: اللي حصل أن الأحداث، مقاومة قريش للدعوة كانت تتصاعد. ماذا نريد تصاعدا أكثر من أن يكتبوا وثيقة مقاطعة يعلقوها على جدار الكعبة المشرفة ويتعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم ودخول النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الشعب وما أصابهم من الجوع
1: حصار
0: والحصار والضيق، أمر لا يكاد يعني تتحمله النفوس. يعني أضرب على ذلك أن الصحابة الكرام يعني أحدهم قال: كنت أمشي بالليل فشعرت بقعقعة شيء تحت قدمي فإذا به جلد بعير يابس، قال: فأخذته ونظفته وطحنته وكان يعني طعام لي. أيضا أذكر من صلابة قريش أن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب وأصابها المرض وبرح بها المرض وأوشكت على الموت، حتى أن أقاربها رقوا لها وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى بيت أهلها فتمرض هناك وتعالج ثم ترجع إن شاءت. ولكنها رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين رفضت ذلك وأصرت أن تبقى في مع النبي صلى الله عليه وسلم لتموت في شعب أبي طالب صابرة محتسبة تتحمل الأذى. يعني نجد أن قريش بعد وفاة أبي طالب واستلم يعني زعامة قريش أبو لهب، والذي يعني في البداية أعلن أنه سيقف إلى جانب ابن أخيه كما وقف أبو طالب، لكنه ما لبث أن انقلب على الوضع وأعلن انحيازه لقريش في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا بقي أكثر من هذا؟
1: لاقى ما لاقى صلى الله عليه وسلم.
0: ولذلك كانت الظروف المادية الاقتصادية الاجتماعية، لا يزوجون لا يبايعون لا يشترى منهم، يعني كانت فترة حصار، حتى قام المطعم بن عدي ومعه آخر ومزقوا تلك الصحيفة ووجدوا أن الأرض يعني الدودة قد أكلتها والعث، ولم يبق إلا قولهم باسمك اللهم، يعني إشعارا بهذه الوثيقة التي فيها المقاطعة. وأيضا
1: وعندما ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم لم يكن الحال أحسن.
0: لن أتوقف كثيرا إلا عند الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يشكل الحالة النفسية والحالة الوضع القائم للنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا كانت يعني الأحداث تتفاقم وتدفع إلى أن الهجرة أصبحت هي الطريق الوحيد لحفظ الدين. ولذلك من معاني الهجرة أنه عندما تغلق كل الأبواب لحفظ الدين، الله تعالى سبحانه يفتح بابا لحفظ الدين، فكانت الهجرة هي الوسيلة لحفظ الدين عندما لم ينبت في أرض

0: قريش أكثر من هذا القليل الذي آمن مع رسول الله صلى
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم.
1: وسلم. نعم دكتور، أشرت في حديثك إلى الهجرة الأولى، الهجرة إلى الحبشة. ما الفرق بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة المنورة، ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة تحديدا مكانا لهجرته؟
0: الهجرة الأولى كانت يعني تصبيرا لقلوب الصحابة في مواجهة الأذى، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أمام تصاعد الأذى من قريش أن يشكل مجموعة يعمل على أن تكون يعني أمنا استراتيجيا للدعوة. المؤمنون ينتقلون إلى مكان آخر بعيد للحفظ، وقال لهم إن في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، فاذهبوا واعبدوا الله. وكانوا على تواصل مع النبي صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم،
1: وسلم.
0: وذهبوا وكان معهم سيدنا جعفر رضي الله عنه. وتلك كانت من أجل تصبير المؤمنين على الأذى واستبقاء بقية المؤمنة لو قررت قريش أن تقتل الجميع، يعني لا بد أن تبقى مجموعة للحفظ. لكن أمر المدينة المنورة كان لأجل الدين نفسه وليس لأجل الأتباع. والمدينة المنورة لم تكن بين خيارات متعددة، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى دار الهجرة مرتين. المرة الأولى رآها يعني أريها صلى الله عليه وسلم تقريبا، قال أريت دار هجرتكم يعني أرض حرة بين لابتين، أو يعني أرض ذات زرع بين حرتين. وهذه الصفة تنطبق على المدينة المنورة، ولكن كانت كصفة عامة، يمكن أن تكون خيبر، يمكن أن تكون المدينة المنورة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أري بعد ذلك يثرب تحديدا، وقال أريت دار هجرتكم يثرب فامضوا إليها.
1: ترتيب إلهي،
0: نعم، هذا كان الترتيب إلهي. نعم
1: جزاكم الله خير دكتور. طب احنا في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية والمدة بينهما عام،
0: نعم
1: كيف مهدت بيعتا العقبة الأولى والثانية لنجاح هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: هو يعني قضية التمهيد كانت من أن الانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كان من أجل حماية الدين. الدين كيف يحمى؟ لا بد من أناس يقومون به. الذين يخرجون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سيأتون إلى مجتمع، هذا المجتمع ربما يكون غير مهيأ لاستقبال هؤلاء المهاجرين فيرفضهم مثلا، أو يقبلهم كسكان مسالمين، لكن الدعوة ستنتقل إلى هناك ومركز الحركة سيكون هناك. إذن لا بد من أن تكون هناك أناس يضمنوا حماية الدعوة. فكانت بيعة العقبة الأولى بيعة على الإسلام، وأرسل النبي عليه الصلاة
1: صلى الله عليه
0: والسلام
1: وسلم.
0: مصعب بن عمير. لكن البيعة الثانية ماذا كانت؟ على أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مما يحمون منه نساءهم وأموالهم. فكانت الأولى كأنها بيعة النساء، يعني بيعة على الإيمان وأحكام الإسلام. البيعة الثانية لا، كانت بيعة على الجهاد. ولذلك كان أول اختبار لهذه البيعة عندما كانت غزوة بدر، وكانت الغزوة خارج حدود المدينة المنورة. فاستشار النبي الأنصار أيكون التعهد بالحماية فقط داخل المدينة أم يكون التعهد أيضا خارج المدينة؟ فأقر الأنصار يومها أن تكون الحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي داخل المدينة أن تكون خارج المدينة. ولذلك كان ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال داخل المدينة المنورة كانت أعمالا تشير إلى أن السكان الموجودين راضين راغبين مقبلين على هؤلاء القادمين.

0: القادمين من مكة المكرمة لتقديم الدعم لهم والعون. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام عرض المؤاخاة قبلها الأنصار ورحبوا بالمهاجرين، فكانت أعظم حدث وأبرز تعبير عن تعظيم تلك الاتفاقية في الحماية. يعني كانت حماية أن الأنصار يحمون، الآن المهاجرون والأنصار صاروا إخوة يقوموا بهذه المهمة كيد واحدة. بناء المسجد صار للجميع. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسس الجيش، الجيش للجميع. إذن كل ما تم الاتفاق عليه في بيعة العقبة الأولى تم تجسيده أعمالا، سواء قلنا في الاتفاقية اللي عقدها مع القبائل الموجودة، تعامل مع الأوس والخزرج والمهاجرين على أنهم شيء واحد. هذا ناتج عن الاتفاقية اللي حصلت في بيعة العقبة الأولى، وأن اليهود كانوا كل قبيلة منهم كانت أمة، والعرب اللي كانوا يحيطوا بالمدينة المنورة من غير الأوس والخزرج أيضا كانت لهم ترتيباتهم الخاصة. أيضا نجد في بناء في تأسيس الجيش النبي عليه الصلاة والسلام عندما نظم الجيش من المهاجرين والأنصار، حتى بناء السوق الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ رأي الأنصار في ذلك وبنى السوق، فكان المهاجرون أصحاب إنتاج وكان المهاجرون أصحاب تسويق. وهكذا كانت تلك الاتفاقية في بيعة العقبة الثانية الأساس الذي بنيت على أساسه كل مؤسسات الدولة وكل مؤسسات المجتمع المدني الذي انبنى في المدينة بعد الهجرة.
1: جزاكم الله خير دكتور. دكتور، الآن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة المكرمة مهاجرا إلى المدينة المنورة، ودع بلده مكة المكرمة بقوله والله إنك لأحب بلاد الله إلى إلى إلى إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. حب الأوطان من الدين دكتور.
0: لا شك في ذلك أن الخروج من مكة المكرمة لم يكن عن سعة، إنما كان عن يعني عندما المكان لم يتسع للدعوة ويستحيل أن تستمر بهذا الظرف، كان لابد من تقديم الدعوة إلى الله على الأوطان مؤقتا لحين تدخلها الدعوة، لكن من وين؟ من جهة أخرى، ومن حيث تعود مكة المكرمة بلد أمن كما هي بلد أمن تحت ظل الإسلام. ولذلك محبة الأوطان هي فطرة عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقول إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم أن الصحابة الكرام ومنهم بلال وعمار أصابتهم الحمى لما وصلوا إلى المدينة المنورة، فصاروا ينظمون أشعارا في مكة المكرمة وجبالها ووديانها، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعوتين. الدعوة الأولى أن يحبب الله تعالى المدينة إلى قلوب المهاجرين كما حبب إليهم مكة، والأمر الثاني أن يرفع الحمى من المدينة وينقلها إلى مكان بعيد إلى واد لا سكان فيه. وهكذا الله سبحانه وتعالى شفى الصحابة الكرام من الحمى، واستقر في القلوب محبة المدينة المنورة، ومحبة المدينة المنورة منغرسة في قلوب كل المسلمين في كل
1: حتى
0: الأرض.
1: حتى اليوم دكتور،
0: حتى الآن تشعر بسكينة خاصة إذا دخلت المدينة المنورة لا تشعر بها في أي مكان.
1: سبحان الله، دعاء النبي، بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم.
0: يعني في مكة المكرمة سيدنا إبراهيم قال فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، والطبع بعد الحج قال الله تعالى فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإن الله قد جعل القلوب تشتعل للعودة إلى الأوطان بعد مكة. إذا ذهبت إلى المدينة يشعر عندك سكينة ورغبة في الاستمرار والبقاء في هذا المكان. أيضا يعني
1: جزاكم الله خير دكتور.
0: ديمومة بقاء الوطن والمحافظة عليه، وإنه وإن بعدنا عنه لهدف جزئي لابد أن يبقى هو الهدف الرئيسي. والله تعالى قد يعني حبب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أمرين مهمين، حبب إليه القرآن مع ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من التعب والعنت، قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فما أنزل الله القرآن لكي يشقي النبي بمواجهة قريش وأذاها وتعبها، وإنما أنزل القرآن تذكرة لمن يخشى وللمؤمنين. أيضا بالنسبة لمكة المكرمة قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي أن السبب الذي أخرجك من مكة المكرمة هي موطنك، أعدك بأن يكون هذا الدين هو السبب في عودتك إليها منتصرا، وهذا ما حصل في مكة المكرمة في فتح مكة.
1: جزاكم الله خير دكتور. دكتور الآن الناظر إلى يعني كافة محطات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كافة المفاصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، والحديث الآن يطول عن موضوع الأخذ بالأسباب، لكن
0: نعم.
1: يعني نتحدث عن كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب.
0: حقيقة هذا موضوع يعني في غاية الأهمية. نحن نتحدث عن أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا معنى التوكل، علمنا معنى التوكل وكيف يكون الأخذ بالأسباب، وكيف يكون التوكل على الله عز وجل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الأخذ بالأسباب رتب كل شيء، وكأن الأسباب هي المطلوبة، ونحن نتعبد إلى الله تعالى بالأسباب. فنجد النبي عليه الصلاة والسلام أول شيء أخفى توقيت الهجرة، الأمر الثاني اشترى راحلة، وأيضا أخفى ساعة خروجه صلى الله عليه وسلم من بيته، واختار الغار والتجأ إليه، واختار اتجاه الغار عكس الاتجاه المطلوب للذهاب إلى المدينة،
1: غير الطريق.
0: غير الطريق. نجد النبي عليه الصلاة والسلام اختار في الطريق مرشدا يدله على الطريق،
1: نعم.
0: لم يذهب في طريق القوافل، واختار طريقا إلى جانب طريق القوافل بعيدة عنها ليقل الناس الموجودين،
1: راعي الأغنام، مرافقة
0: أيضا مرافقة راعي الأغنام ليعفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج من مكة. ماذا نريد أسبابا أكثر من هذا؟ نجد النبي عليه الصلاة والسلام كان خطة تزويده بالطعام وخطة تزويده بأخبار مكة، وين البحث صار، وين الاتجاه، يعني كانت تأتيه الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، ومكث فيه 3 أيام حتى أجاءه الخبر أن قريش يأست يعني من البحث. هنا خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى المدينة المنورة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في هذه الرحلة لحقه سراقة بن مالك، ولولا عناية الله عز وجل التي أدركت النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يعني رغم كل التحضيرات وكل الأسباب إلا أنه النبي عليه الصلاة والسلام واجه الموت المحقق 3 مرات.
1: نعم.
0: عندما قريش وضعت 10 من الشباب على باب البيت الذي خرج منه النبي عليه الصلاة والسلام لقتله، كيف خرج؟ خرج وألقى على رؤوسهم الحصباء وقال وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وألقى الله عليهم النوم، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بين السيوف.
1: نعم.
0: وهذه هنا عندما تكتمل الأسباب يأتي العون الإلهي.
1: نعم.
0: فحدث الهجرة كان بين الإعداد المادي بأعلى صوره والمدد الإلهي بأعلى صوره. والمرة الثانية عندما وصلوا إلى الغار ووقفوا

0: عند باب الغار، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟
1: الله
0: الله
1: ثالثهما،
0: ثالثهما، لا تحزن،
1: إن الله
0: إن
1: معنا.
0: الله معنا، ومن كان الله معه كفى.

0: وقد تحقق لسراقة ما أراد
1: لاحقا
0: في
1: تحقق ذلك.
0: خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
1: جزاكم الله خير دكتور. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. دلالات قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه لا تحزن إن الله معنا، كيف تجلى الدكتور معاني الثقة بالله تعالى خلال هذه الرحلة؟
0: من أرق الكلمات التي تقدم للخائف المضطرب هذه الكلمة: إن الله معنا، لا تحزن. لا تحزن، والحزن موجود وأسبابه كلها موجودة، لكنه عندما تقول إن الله معنا تنتفي كل أسباب الحزن، لأن الله سبحانه وتعالى كاف نبيه. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ماذا يصنع الذين من دونه؟ كلمة لا تحزن، أبو بكر رضي الله عنه كان حزينا أن يصيب النبي عليه الصلاة والسلام أذى فتنتهي الرسالة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط بشخصه بل هو رسول الله، وكيف يمكن لهذا الأمل أن تكون هذه الأمة خير أمة، أمة العرب خير أمة أخرجت للناس، فتنتهي في لحظة كل هذه الأمور. فكان من محبته لرسول الله ومحبته للوحي ومحبته لهذا الدين في حالة حزن شديد، لو أن قريش تمكنت من مقصودها، والله إجهاض عظيم، إجهاض عظيم لا يقدر بثمن. ولكن يعيد النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أنه رسول الله، وأن الله عز وجل معه، وأن الله ناصر دينه، فلا خوف ولا حزن ولا اضطراب، وهذا ما تحقق.
1: يعني حب نتحدث عن سيدنا أبي بكر هو من حبه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حبه لهذه الدعوة، من حبه للدين.
0: نعم، هذا هو كان يعني ما
1: في
0: كان
1: حالة في حادثة أخرى الدكتور يقول: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت.
0: هذه تعبر عن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن يحب رسول الله أكثر من أبي بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر رضي الله عنه كان يمشي في الهجرة يقول، يحدث نفسه يقول: ربما نحن في الصحراء والدنيا ليل، ربما يأتي العدو من الخلف، فيمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يقول: هذا منعطف، ربما يكون العدو مختبئ على اليمين، فيمشي عن اليمين، يتغير المنعطف يصير إلى اليسار، فيخشى أن يكون هناك من يكمن في المنعطف في جهة اليسار فيمشي على اليسار. عندما أحيانا يرى أن الطريق فيها اضطراب يمشي أمامه
1: رضي الله عنه،
0: فيقول: يا رسول الله، أتذكر الرصد، أتذكر الطلب، أتذكر الكمائن، فكلما رأيت مكان يمكن أن يكون فيه خطر كان يغير مكان مسيره مع رسول الله
1: رضي الله
0: صلى
1: عنه.
0: الله عليه
1: حتى
0: وسلم
1: في الغار دكتور هو لدغ رضي الله عنه.
0: نعم، هو في الغار كذلك، لأنه أراد تفحص الجحور والأماكن وكان يغلقها بنفسه ليتأكد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام على ركبة أبي بكر في الغار، وقد حاز أبو بكر كل الفضل وحاز كل الخير في ذلك المكان، وقد آنسه رسول الله بقوله: لا تحزن إن الله معنا.
1: جزاكم الله خير دكتور. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة المنورة، نتحدث عن استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان هذا الاستقبال دكتور؟
0: استقبال لم تعرف البشرية، استقبال نبي لنبيهم كما استقبله المهاجرون. كانوا يخرجوا ويتسلقوا على النخيل

0: تتسع دائرة النظر يرقب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الصحابة الكرام قالوا كلاما يوم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد صياغة مشابهة له على مدار التاريخ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هذا النشيد الخالد الذي سجل للنبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: يوم دخل المدينة المنورة واستقبلوه، والنساء خرجن ينظرن من بيوتهن، والأولاد ينشدون، والصحابة الكرام بخيلهم ورجالهم على طرفي الطريق يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: حفاوة لم يعرف التاريخ مثلها لنبي، واستقبال لم يتكرر، لم يأتي في التاريخ مثله. فكان هؤلاء الصحابة الكرام قد رضي الله تعالى عنهم أشد الرضا وأعظمه وأكرمه وأعلنه سبحانه وتعالى أنه قد رضي عنهم وأنه قد قبلهم لما حصل في قلوبهم.
1: هنيئا لهم، يعني
0: نعم
1: شهادة
0: بهذا،
1: الرضوان.
0: نعم. ولذلك كانوا يعني هذا الابتهاج، الرسول عليه الصلاة والسلام أقام في قباء وبنى مسجد قباء، أسسه، ثم ذهب إلى المدينة المنورة وما أن حط هناك في المربد حتى أسس المسجد. فكان الصحابة الكرام يعني ينشدون الأناشيد في تفدية النبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام.
1: عليه وسلم.
0: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وينشدون أناشيد كثيرة جدا في النبي عليه الصلاة
1: صلى
0: والسلام.
1: الله عليه وسلم ورضي الله عن المهاجرين والأنصار. دكتور، وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، يثرب، كانت تسمى يثرب، قام ببناء المسجد. أهمية بناء المسجد دكتور في تأسيس المجتمع الإسلامي،
0: والله
1: ما دلالة ذلك؟ لماذا بدأ ببناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: والله لما نتحدث عن المسجد فينبغي الحقيقة أن نتحدث عن مركز العلم. النبوة ماذا فيها؟ فيها العلم والوحي. النبوة بماذا جاءت؟ جاءت بالعبادة، فتحتاج إلى مكان. وهذا المسجد له طبيعة مختلفة. الأرض عرفت مسجدين، عرفت الكعبة المشرفة مركزا للتوحيد، رفع قواعده إبراهيم عليه السلام، وعرفت المسجد الأقصى مجمع للأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، حقبا طويلة من الزمن فكان مجتمع الأنبياء هناك. لكن الله تعالى أراد أن يكون المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة مركز الدعوة وانطلاقها، ليكون في أخيرا مسكن النبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام
1: عليه وسلم.
0: ومستقره ومكان وفاته ودفنه في مسجده تحت القبة الخضراء، ليبقى معلم، معلم يحفظ النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. فلا يوجد مكان اتفق أهل الأرض عليه أن فيه نبيا مدفون إلا سيدنا محمد صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم
1: وسلم.
0: بالاتفاق.
1: المسجد النبوي الشريف فقط
0: المسجد
1: هو
0: النبوي
1: المتفق
0: الشريف
1: عليه.
0: هو هذا المسجد. فكان هذا المسجد مكان تعلم الصحابة للصلاة والعبادات والطاعات، مكان للدروس والعلم،
1: إرسال الرسل،
0: مكان لاستقبال الوفود، مكان لعقد الرايات، مكان يلتقي فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيدرس أحوال الناس، يعرف الغني والفقير. وكان أهل الصفة في المسجد يأوون إليه من لا مسكن له من الصحابة رضوان الله عليهم. كان هذا المسجد يمثل كل الوزارات،
1: نعم،
0: وكل المؤسسات الحكومية، وكل القيادات، ومجلس للشورى، ومجلس للقيادات.

0: قضاء.
1: كل هذا يعني يجسد أهمية بناء المسجد من النبي صلى الله
0: العرب
1: عليه
0: لا
1: وسلم.
0: تعرف مكانا مثل هذا المكان أبدا. كانت دار الندوة يدخلها الحكام ويحطوا فيها القرارات وكذا، لكنها لم تكن المكان الذي يدخل إليه الناس 5 مرات ويعتكف فيه الليل والنهار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف به ويعلم الناس أحكام الدين.
1: نعم، جزاكم الله خير. أيضا دكتور، النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، ما أهداف هذه المؤاخاة؟ وكيف نقلت أيضا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من مرحلة الضعف في مكة المكرمة إلى مرحلة القوة وبناء الدولة في المدينة المنورة؟
0: لا شك أن التآلف والتراحم والتعاون لا يمكن أن يتم في وسط الفرقة والشقاق والاختلاف، فكانت المؤاخاة هي الميثاق الخاص الذي يؤلف قلوب المؤمنين ويجمع بينهم. فكما تقاسموا يعني بقلوبهم المحبة الدين، تقاسموا الطعامهم وشرابهم ومسكنهم، وكانوا يعني خير مثال. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم من المهاجرين لا طمعوا بإخوانهم، إذا كان المهاجر الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فإن المهاجرين لم يطمعوا فيها في شيء من هذا، وإنما كانوا يشاركونهم في الأعمال ويأخذون أجرا أو يذهبون إلى السوق فيبيعون ويشترون ويحصلون على كسبهم. وقد قالوا لإخوانهم من المهاجرين من الأنصار: بارك الله لكم في أهليكم وأموالكم، ولكن دلونا على السوق. والحقيقة أن المؤاخاة التي هي بناء التآلف والتراحم بين المهاجرين والأنصار، حتى ألف النبي عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء الإخوة، أدت إلى أن نسمع قول الله تعالى: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنه عمل راقي ورائد في العمل الاجتماعي، يبين سماحة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، والأخوة هي المعين على قضاء الحوائج يا دكتور، المعين على توفير الرزق، المعين على تحسين الأخلاق، المعين على الدفاع عن حرمات هذه المدينة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يطلب احترام هذه الأخوة، فيقول: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، لا يحل لمسلم أن يأخذ من مال أخيه شيئا إلا عن طيب نفس منه. فكانت محروسة هذه الأخوة بقائمة من التعليمات. ما أجمل أن يقول الأخ لأخيه: أسأل الله أن يجعلك مفتاح خير، وهذه حاجتي إليك، فإن قضيتها حمدت الله، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. كان أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب أخيك، أو تكشف كربته، أو تقضي دينه، أو تطرد عنه جوع. ولذلك كانت الأخوة في الله تواصي بالحق وتواصي بالصبر.
1: أيضا دكتور، أنت أشرت إلى بناء السوق، وهذا يعني في المجال الاقتصادي من تدبير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في السوق في موضوع الأخوة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كان يعني بعضهم من كان يعني استفتح وباع، وجاءه يعني من يريد الشراء يبعثه،
0: يرشده إلى أخيه
1: بالضبط،
0: يقول: اذهب إليه لأنه لا. لم يبع حتى هذا اليوم.
1: لا.
0: الحقيقة أنا يعني جزاك الله خيرا، عرجت على فكرة مهمة. الأخوة هي تآلف وأخلاق. ماذا يحرسها؟ يحرسها العمل والإنتاج المنضبط بالضوابط اللي ذكرناها، أن لا يؤدي الاختلاف المادي إلى التصارع والتقاطع، بل كان تعاونا وتراحما كما ذكرت. النبي عليه الصلاة والسلام بنى بين الإخوة ثقافة الإنتاج، فدعا إلى إحياء الأرض الميتة، ودعا إلى تعلم الحرف، ويأخذ

0: عصا ويضعها في قدوم ويعطيها لواحد، ويبيع قدحا وأغراضا ويشتري بها أدوات إنتاج لآخر.
1: اليد العليا خير من اليد السفلى،
0: واليد العليا خير من اليد السفلى، ويأمر الناس أتوجهوا إلى منهم إلى الاحتطاب، منهم إلى الزراعة، منهم إلى الصناعة. ويعني هناك من جمع من العلماء الحرف والصنائع التي حث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام عليها، حتى صارت المدينة المنورة مركز إنتاج ومركز خير وبركة، اكتفى بالطعام والشراب، وكان السوق هو المكان الآمن للتبادل على وفق أخوة الإيمان والتراحم فيما بينهم.
1: أيضا الهجرة، يعني سماحة الدكتور، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صنعت مجتمع متماسك رغم اختلاف الخلفيات والانتماءات.
0: لا شك أن الأخوة كانت يعني الصخرة التي تحطم عليها النفاق،
1: أزالت كل هذه الفوارق.
0: النفاق بسبب صدق الأخوة نبذ واكتشفت كل مؤامراته. أيضا الأخوة تحطمت عليها مؤامرات الخارجية. قريش تأتي في بدر لم تستطع، تأتي في أحد رغم الجراح لكنها عادت لا تلوي على شيء. اجتمعت كل الأعداء على هؤلاء الإخوة في الخندق ولم يستطيعوا أن يجتازوا هذا السور العظيم، البناء الداخلي الضخم. ولذلك نحن نراهن على قوة بلدنا وثباتنا بمقدار تآلفنا وتعاوننا وتراحمنا مهما كانت الإمكانات قليلة. إذا كان هناك صدق تآلف وتعاون وتراحم وتكاتف فيما بين الناس، حقيقة سيكون هناك تأييد ونصر عظيم. ولذلك يعني أنا أجد من الدروس اللي أحب أن أؤكد عليها أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا المجال في حديث واحد قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالأولى كانت تتحدث عن حفظ الأخوة، والثانية تتحدث عن الهجرة. فالهجرة والأخوة تحرس بنظامين: البعد عن المعاصي والذنوب التي تهز الوطن وتخرب الأمة وتدمر الكيان، وأيضا البناء الداخلي في الأخوة من خلال الأخلاق، لا غيبة ولا نميمة ولا فساد ولا كل هذه الأشياء التي يمكن أن تقطع ما بين الإخوة من صلات وأرحام.
1: نعم دكتور، ربما يعني نختم هذا اللقاء المبارك بهذا المحور. الآن السيرة النبوية الشريفة حافلة بالأحداث، مولد النبي صلى الله عليه وسلم حدث، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حدث، رحلة الإسراء والمعراج حدث، فتح مكة المكرمة حدث. لماذا التاريخ بهذا الحدث، الهجرة النبوية الشريفة؟
0: حقيقة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم استعرضوا أحداث السيرة في مجلس شورى عند عمر بن الخطاب عندما أرادوا أن يجعلوا تواريخ يكتب عليها الكتب والرسائل للملوك.
1: نعم.
0: فكانت من الخيارات معركة بدر.
1: نعم. حدث.
0: حدث باعتباره أول نصر للإسلام. كان من المقترحات فتح مكة، باعتبار أن فتح مكة حدث عظيم انتصر فيه الإسلام في جزيرة العرب وانتشر. وكان هناك مقترح الهجرة، وثمة مقترحات كثيرة كانت يعني تعرض لمراحل في السيرة النبوية الشريفة
1: في مجلس الشورى،
0: في مجلس الشورى. ولكن القرار الذي نجح هو أن تكون الهجرة، لأن الهجرة عنوان الدولة، ونحن نريد أن نؤرخ للدولة. فسجل تطور الأمة كدولة وكنظام استمر في العالم وانتشر 1400 عام ابتدأ من الهجرة. في أول يوم من أي من دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة، وبدأ ب يعني شو بيسموها أركان الدولة الخمسة. الرسول عليه الصلاة والسلام بنى المسجد وكتب المعاهدة والاتفاقية وبنى السوق وبنى الجيش و

0: أسس النبي عليه الصلاة والسلام المؤاخاة، هذول الخمسة هن الدولة. وبالتالي كان القرار باتخاذ الهجرة رأس التاريخ الإسلامي لهذه الأمة اختيارا ناجحا موفقا، لا زلنا نلمس آثاره في تسجيل التاريخ، تاريخ تسلسل هذه الأمة إلى اليوم.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. إلى هنا نأتي وإياكم إخوتي إلى ختام هذا اللقاء، تحدثنا فيه عن الهجرة النبوية. الهجرة النبوية نور ومسيرة، ذلك الحدث العظيم الذي لم يكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل كان تحولا صنع أمة وغير مجرى التاريخ. لقد علمتنا إخوتي الكرام الهجرة أن الثبات على المبدأ يحتاج إلى الصبر، وأن التوكل على الله لا يعني ترك الأسباب، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل أسباب الحيطة والتخطيط ثم مضى واثقا بوعد ربه. وعلمتنا أيضا الهجرة أن الفرج قد يولد من قلب الشدة، وأن المستقبل المشرق يبدأ بخطوات تثقلها التضحيات. وفي لحظات الوداع المؤثرة لمكة جاء الوعد الإلهي يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فكان وعدا بالعودة بعد الفراق، وبالنصر بعد الابتلاء، وبأن تدبير الله تعالى أعظم من كل ما يراه الناس في حاضرهم. الهجرة ليست ذكرى نرويها فحسب، بل هي رسالة متجددة، عنوان تدعو إلى الهجرة من اليأس إلى الأمل، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن التقصير إلى العمل الصالح، ومن التعلق بالدنيا إلى حسن التعلق بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ بلدنا وأوطاننا، وأن يرد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين. كل عام وأنتم والأمتين العربية والإسلامية بألف خير. جزاكم الله خير دكتور،
0: حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها الخير
1: آمين
0: في بلدنا وسائر بلاد المسلمين ممدودا موصولا إن شاء الله.
1: اللهم آمين. نفع الله بكم سماحة الدكتور. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وعمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى هذه الحلقة الخاصة بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صاحب هذه الذكرى المباركة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع حديث الهجرة، ويقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ ربطة قاضي القضاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحابته الأكرمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الإخوة والأخوات، أبناء وطننا الأردني العزيز وأبناء أمتنا الإسلامية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي بداية ونحن نستقبل عامنا الهجري الجديد أن أرفع إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني

0: إلى الأسرة الهاشمية الماجدة والشعب الأردني الوفي والأمتين العربية والإسلامية أصدق التهاني وأطيب التبريكات بهذه المناسبة المباركة، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ الأردن وقيادتنا الهاشمية المضفرة، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يعيد هذه الذكرى على أمتنا بالخير والعزة والتمكين. أيها الإخوة والأخوات، تطل علينا ذكرى الهجرة النبوية المباركة، فتجدد في النفوس معاني الإيمان واليقين، وتحيي في القلوب روح الأمل والعزيمة، وتفتح أمامنا آفاقا من التأمل في سنن النهوض والبناء والتمكين، وتستمد منها الأجيال معاني الثبات في مواجهة التحديات والثقة بوعد الله سبحانه والعمل الدؤوب لصناعة المستقبل. وفي كل عام تعود هذه الذكرى العطرة لتذكرنا بحدث عظيم غير مسار التاريخ وأرسى أسس أمة حملت رسالة الهدى والرحمة إلى العالمين، وصنعت بالإيمان والعلم والعمل نموذجا إنسانيا حضاريا ما زال يلهم البشرية إلى اليوم. وفي الهجرة نقرأ صفحات مشرقة من اليقين والثبات والتضحية، ونستلهم من أحداثها دروسا خالدة في بناء الإنسان والمجتمع والدولة، وفي صياغة المستقبل على أسس من الإيمان والعدل والعمل. هناك في عتمة الغار قال أبو بكر رضي الله عنه: لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه، فجاءه الجواب الذي لم يكن طمأنة لصاحب واحد، بل رسالة لكل مؤمن إلى قيام الساعة: لا تحزن، إن الله معنا. كلمات صنعت أمة وبعثت أملا وفتحت أبواب المستقبل أمام دعوة كانت تبدو في أعين الناس يومئذ محاصرة مستضعفة. أيها الأحبة، إن الهجرة النبوية انتقال من مرحلة إلى مرحلة، ومن واقع إلى واقع، ومن حال إلى حال، وليست مجرد انتقال من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. إنها انتقال من الاستضعاف إلى التمكين، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن الخوف إلى الأمن، ومن الدعوة المحاصرة إلى الدولة الراشدة التي حملت رسالة الرحمة والعدل والإنسانية إلى العالمين. ولذلك ارتبط التاريخ لهذه الأمة بالهجرة النبوية المباركة، فهي لحظة ميلاد مشروع حضاري غير وجه التاريخ. لقد كانت الهجرة النبوية المباركة إعلانا بأن الأمم العظيمة تبنى بالإيمان والعمل والتضحية والبذل والصبر والثبات، فلا تنهض بالشعارات ولا تصنع مستقبلها بالانتظار وبالأماني. فمن الدروس التي تعلمنا إياها الهجرة أن التوكل على الله لا يعني ترك الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو سيد المتوكلين والمؤيد بوحي السماء، أخذ بكل سبب ممكن، فاختار الرفيق وأعد الراحلة واستأجر الدليل ورسم طريق السير ومكث في الغار ورتب الأدوار وأحكم التخطيط. ومن حكمة الله سبحانه أن الهجرة النبوية المشرفة لم تأتي معجزة من الله سبحانه، وهو القادر على أن ينقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة بطرفة عين أو أقل، كما حصل في معجزة الإسراء والمعراج. ولكن بناء الأمم عمل دؤوب يقوم على إرادة حقيقية تحمل في سبيلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته الكرام أشد أنواع المشقة لهداية الناس إلى طريق الحق والإيمان. فقد رافق هذه المسيرة تخطيط سليم ومنهج قويم في التفكير وتنظيم للجهود وحسن توظيف للقدرات، كل هذا من أجل أن يعلمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم مبدأ عظيما من مبادئ الدين والشريعة، وهو حسن الإعداد والتخطيط وحسن الاختيار والتدبير. أيها الإخوة والأخوات، من المشاهد العظيمة في الهجرة سمو الأخلاق النبوية، فحين تآمر المشركون على قتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم تمنعه إساءتهم له من أداء الأمانة إليهم، فأمر عليا رضي الله عنه برد الأمانات إلى أصحابها لقد أراد أن يعلم البشرية أن الأمانة لا تسقط بالخلاف وإن كان في أصل الإيمان، وأن القيم لا تتغير بتغير الظروف والمواقف. وما أحوجنا اليوم أن نفهم هذه الجوانب المضيئة من سيرته صلى الله عليه وآله وسلم، من أجل الحفاظ على مقدرات البلاد وأمانات العباد وأداء ما أمر الله سبحانه بأدائه. أيها الأحبة، لما وصل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة لم يبدأ ببناء حصن ولم يبدأ بجمع الثروات، لقد بدأ ببناء الإنسان. بنى المسجد ليكون منارة للإيمان والعلم والوعي والقيادة، وبنى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار حتى فتح الأنصار قلوبهم قبل بيوتهم، واقتسموا مع إخوانهم المال والدار، وأثبتوا أن الأمم تبنى بالمحبة والتكافل والإيثار. ثم أقام صلى الله عليه وآله وسلم مجتمعا قائما على العدل والحقوق والواجبات، وصاغ نموذجا حضاريا فريدا جمع بين الإيمان والإنسانية، وبين الثوابت الدينية والتعايش المجتمعي، وبين قوة الدولة وصيانة الكرامة الإنسانية. أيها الإخوة والأخوات، إننا نحيي هذه الذكرى المباركة والعالم يمر بتحولات عميقة وأزمات متلاحقة، فتتجدد حاجتنا إلى دروس الهجرة التي تعلمنا أن اليأس ليس من شيم المؤمنين، وأن الأزمات مهما اشتدت لا تدوم، وأن الله لا يضيع عباده الصادقين. قال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومن هنا نستحضر صمود أهلنا في فلسطين وثباتهم على أرضهم وتمسكهم بحقوقهم ومقدساتهم رغم ما يواجهونه من معاناة وآلام وتحديات جسام، ونستذكر بعظيم الفخار والاعتزاز المواقف الأردنية الثابتة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم، الذي حمل رسالة الحق والعدل والدفاع عن القيم الإنسانية، وظل صوتا شجاعا وسندا لأهلنا في المحافل الدولية دفاعا عن القدس وعن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. أيها الأحبة، إن احتفال الأمة بالهجرة النبوية المشرفة هو استذكار لتاريخها المجيد وبطولات رجالها الذين فتحوا قلوب العباد قبل البلاد. ومن واجبنا أن نجعل من معاني الهجرة مفتاحا لمواجهة التحديات بالأخوة والتعاون والتخطيط والعمل، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بشر هذه الأمة بالسنة والرفعة والنصرة والتمكين في الأرض، ومن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. وباب الهجرة إلى الله سبحانه مفتوح لا يغلق أبدا. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. وفي الختام نرفع أكف الضراعة إلى المولى الكريم أن يوفق جلالة الملك المعظم وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يحفظ هذا البلد آمنا مطمئنا عزيزا شامخا تحت راية الهاشميين الأطهار، وأن يعيد هذه الذكرى المباركة على أمتنا بالخير واليمن والبركات والعزة والتمكين، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى حديث الهجرة، وقدمه سماحة الشيخ عبد الحافظ الربطة قاضي القضاء.

0: نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات في هذا البث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام وإذاعة عمان FM. هذه التغطية المفتوحة التي تستمر حتى الساعة 11 صباح هذا اليوم المبارك، ذكرى الهجرة النبوية الشريفة وتغطية هذه المناسبة، فكل عام وأنتم بخير. ويسرنا أن يكون معنا ضيفا عبر اتصال هاتفي فضيلة الدكتور عبد القدوس القضاء، وهو الباحث في السيرة النبوية والحضارة الإسلامية للحديث عن هذه المناسبة العطرة. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أخي الدكتور، حياكم الله، وكل عام وأنتم والإخوة المستمعين بخير إن شاء الله.
0: حياكم الله، سعيدون سيدي يعني بالتواصل معكم في هذا اليوم المبارك.
1: نحن أسعد،
0: حياكم وأنت دائما ضيف عزيز على الإذاعة الأردنية، حياكم الله.
1: وأنتم عز وأكرم،
0: بارك الله فيكم. يعني فضيلة الدكتور، عندما نتحدث عن جانب العقيدة الإسلامية وارتباطها بهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نقول يعني أو نستفسر من فضيلتكم بإضاءة، كيف أسهمت العقيدة الإسلامية في تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم خلال الهجرة النبوية الشريفة، وما هي الدروس الإيمانية والعقدية التي يحتاجها المسلم اليوم لتعزيز الثبات واليقين وحسن التوكل على الله في مواجهة التحديات؟ أو يعني بطريقة أخرى، الهجرة النبوية تعد هي نموذج عملي يجمع بين الأخذ بالأسباب في الجانب العقدي وكمال التوكل على الله. كيف تفسر العقيدة الإسلامية هذا التوازن، وما أثره في بناء شخصية المسلم والمجتمع خاصة في هذه الأيام دكتور؟ بارك الله فيكم.
1: جزاكم الله خيرا سيدي، وأشكركم على هذه الاستضافة الطيبة.
0: بارك الله فيكم.
1: وأقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه.
0: اللهم صل وسلم.
1: الحقيقة سيدي، الهجرة النبوية يجب أن نفهم أولا أنها ليست ذكرى من ذكريات التاريخ، يعني نحتفي بها مرة كل عام ثم نطوي صفحتها، وإنما هي مدرسة مفتوحة على الزمن كله، وهي معجزة لا تقل في دائرة الإعجاز وفي دائرة طلاقة قدرة الله تعالى وحكمته وتدبيره عن حادثة الإسراء والمعراج. فتلك طوي فيها الزمان والمكان، وهذه طويت فيها عناصر القدرة المادية البشرية، وكان نصر الله سبحانه وتعالى الانتقال في الإسراء والمعراج في ترقي الكمالات النبوية، وهنا ترقي للأمة ونقلها من واقع إلى واقع. فعلية العقيدة تبرز لنا من عدة محاور. أولا، هي أعظم الأحداث التي أراد القرآن نفسه أن تبقى حية في ضمير الأمة، هذه الهجرة، لفاعلية العقيدة فيها. لعل هذا الذي دفع الكثيرين إلى السؤال، لماذا كان القرآن يعيد المسلمين إلى الهجرة كلما واجهوا أزمة جديدة، بعد بدر وبعد أحد وفي الأحزاب وحتى في تبوك، ظل القرآن الكريم يعيدهم إلى أصل الحكاية، إلى الحدث اللي وقع قبل سنوات، كأنه يقول لهم إذا اضطربت بكم الأيام لا تبحثوا عن الجواب بعيدا، عودوا إلى تلك الحادثة. هنا نفهم أن الهجرة لم تكن جواب عن يعني أزمة عابرة، ولا معالجة لواقع وظرف آني، بل هي درس للأمة على الدوام، ودرس من دروس العقيدة، كيف نثبت، كيف نصبر، كيف نأخذ بالأسباب، كيف نبني مجتمعا قويا، كيف نحول الضعف إلى قوة، الخوف إلى رسالة، المحنة نحولها إلى مشروع كامل. لعل أعظم ما صنعته الهجرة أنها أعادت ترتيب علاقة الإنسان بالحياة، وهذا جزء من عقيدة الإنسان المسلم. لم يعد المؤمن يعيش تحت سلطان الأحداث، صار يعيش تحت سلطان العقيدة. أصحاب الرسول

0: صلى الله عليه وسلم ما كانوا أقل الناس خوفا، ما كانوا بشر، ما كانوا بشرا لا يعرفون القلق الحزن، بل يعرفون هذا كله بشر، لكنهم كانوا أكثر الناس معرفة بمن يلجؤون إليه إذا حضر الخوف. ولهذا يجب أن نضيف معنى جوهريا يكتمل الفهم به، وهو أن التوكل على الله سبحانه وتعالى في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إلغاء للأسباب، كان عبور بالأسباب إلى معناها الإيمان الصحيح، ربط للسبب، لأن المسلم يتوكل على الله قبل الحدث ومع الحدث وبعد الحدث، قبل الفعل ومع الفعل وبعد الفعل، كل أخذه بالأسباب هو في حاضنة توكله على الله سبحانه وتعالى. الذي أمرهم أن يتوكلوا عليه هو نفسه الذي أمرهم أن يأخذوا بالأسباب، فهم لم يروا في الأخذ بالأسباب منافاة للتوكل، رأوها جزءا من العبادة، بذل الجهد، تخطيط الطريق، إخفاء الأثر، كل هذه مفردات الهجرة، ليس كذلك؟ اختيار الرفيق، كل ذلك كان عبادة لله، كما كان قول نبيهم صلى الله عليه وسلم إن الله معنا عبادة لله وإعلان للعقيدة. التوكل في الإسلام ليس تعطيلا للحركة، التوكل في الإسلام تصحيح لمسار الحركة. لذلك يبقى بنظري مشهد الغار من أعظم مشاهد بناء الإنسان في التاريخ كله، الأعداء فوق الرؤوس، الطريق مجهول، النجاة تبدو بعيدة، ومع ذلك تخرج من قلب هذه الأزمة أعظم عبارة في الطمأنينة قيلت في كتاب: لا تحزن إن الله معنا. ليس لأن خطتنا محكمة ولا لأن فرص النجاة كبيرة، بل نعود إلى الأصل وهو الله. هذا نفتقده اليوم عندما أصبح الإنسان يبحث عن الأمن في وفرة المال، عن الثبات في كثرة الوسائل، يبحث عن الطمأنينة في ضمانات الدنيا، صار يزداد خوف كلما ازدادت الأشياء التي يملكها. السبب أن القلب لا يملأه إلا خالقه سبحانه وتعالى. الهجرة تصحح هذا المفهوم بواقع عملي. والحقيقة هناك مفهوم آخر تصححه لنا الهجرة ونفهمه خطأ، بل يسود الفهم الخاطئ له هذه الأيام، معنى الصبر. الصبر جزء من عقيدة المسلم، وهو جزء من تكاليف الإيمان التي انعقد العقد فيها بين المسلم وربه: إن الله اشترى من المؤمنين. إذا لم يكن الصبر عنوانا فلن ينجح هذا البيع.
1: صحيح.
0: استقر في أذهان كثير من الناس إن الصبر مرادف للسكون، للجمود، للاستكانة. بتقول له كيف حالك؟ يقول لك والله إني صابر وساكت. لا، صابر غير ساكت. الحقيقة هو متوقف عن الحركة، يؤجل حياته، ينتظر أن تتحسن الظروف. لكن الهجرة بتقول شيء آخر تماما: الصابر ليس ساكتا، لأن الصبر بذاته ليس جمودا، ليس تعليقا للحياة حتى تتبدل الأحوال،
1: شحذ الهمم
0: يعني. أحسنتم. هو حالة من الإعداد المستمر. صحيح. بذل الجهد المتصل، الثبات على الطريق حتى مع ثقل التكاليف. الصبر في الإسلام مش احتمال للألم فقط، هو احتمال مسؤولية أن تقاوم هذا الأمل وتبحث فيه عن الأمل،
1: ولا تراجع ولا خضوع.
0: نعم. وبالتالي هو نوع من الإعداد. لو كان الصبر سكونا لما كانت هناك هجرة أصلا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يبقى في مكة منتظرا تبدل الأحوال، لكن الصبر النبوي ما كان استسلام للواقع، كان صناعة لواقع جديد. هنا ربما يحسن إذا سمحتم لي أن نقارن بين مشهدين عظيمين في تاريخ النبوات. لما خرج موسى عليه السلام بقومه من قبضة الظلم، ما كانت المشكلة إنهم ضعفاء، لكن سنوات القهر والعبودية الطويلة صنعت في نفوسهم عقلية تخاف المسؤولية أكثر مما تخاف الظلم نفسه، تخيل. لذلك قالوا له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. عبارة موجعة، ليس فقط لأنها تعبر عن الخوف والجبن، بل هي استقالة من الرسالة، والرسالة تحملها الأمة. هنا نتعلم الدرس العظيم أن الظلم قد يخرج من الإنسان، يعني يخرج الإنسان من دار الظلم، لكن الظلم يبقى ساكنا في داخله. هذا لم يحصل مع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك

0: لا يجب أن يبقى الإنسان أسير القيود التي في عقله. هنا الهجرة النبوية صنعت جيل آخر، ما قال ها هنا قاعدون، قال سنمضي معك، وقالوا لو استعرضت بنا هذا البحر. ثم تأملوا هذا المشهد العجيب، كيف تحرك الصحابة رضي الله عنهم جميعا حول رسول الله، وهذا درس آخر وفاعلية أخرى للعقيدة. ما كان الالتفاف حول قائد سياسي ولا رجل ناجح، كان الالتفاف حول رمز العقيدة، حول المعنى الذي عاشوا له وضحوا من أجله. منهم من سبق إلى المدينة تاركا البيت والمال، منهم من اختار أن يصحب النبي في طريق مجهول، طريق قد يموت فيه، ولم يكن أبو بكر الصديق قد حسب حسابات الحياة والموت. منهم من بقي في مكة بعد انكشاف أمر الهجرة، وهذا دور خطير، يتحمل الأذى حتى تستقر الدعوة في موطنها الجديد. ثم انظر كيف تحرك الجميع روحا واحدة، هذا يحمل الزاد، هذا ينقل الأخبار، هذا يمحو الآثار، هذا يسبق إلى المدينة، هذا يلحق. ما هي القوة التي جمعت هذه القلوب؟ ليست قوة التنظيم وحده وإن كان التنظيم حاضرا، ليست قوة القيادة وحدها وإن كانت طبعا القيادة نبوية فهي كاملة طبعا. إنما قوة المحبة التي صنعتها العقيدة. الإنسان قد يقتنع بالفكرة بعقله ولا يضحي من أجلها إلا إذا أحبها. لو لم يحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فدوه، لو لم يتعلقوا به ما اتبعوه. هذه كلها معاني عقدية، محبة النبي من ركائز العقيدة صلى الله عليه وسلم. ما كانت المحبة إذن إعجاب، لا كانت محبة اقتداء ومسؤولية وفداء وتضحية. هذه شابة تصعد تهبط بين الشعاب تحمل الزاد في قلب دائرة الخطر، أم تنتزع من ولدها وتفرق عن زوجها، تلك تخرج من دفء البيت. انظروا إلى هذا الدور النسائي من صنع العقيدة الإسلامية، فاق بعض ما قدمه رجال كثيرون. لم يكن حضورهن على هامش الحدث، كان في قلب صناعة الحدث. الهجرة إذن تقول إن الرسالة لا تبنيها فئة واحدة، تبنيها أمة كاملة بكامل طاقاتها. الأنصار ودور الأنصار، جاءوا إلى النبي، بذلوا له البيعة قبل أن يكون لهم سلطان، فتحوا له المدينة قبل أن يثبت لهم نصر.
1: صحيح.
0: قدموا المحبة، استقبلوه ومن معه مش كضيوف، كأمانة وقضية وبداية مرحلة بناء. مرحلة البناء شاقة، بذلوا الأموال، فتحوا البيوت، شاركوا في حماية المشروع وحماية المنجز الحضاري الذي يتمثل أمامهم. ما كانت انتقال إذن الهجرة إلى أرض جديدة، كانت ولادة أمة جديدة
1: متحول. صحيح.
0: من صناعة العقيدة، لأن البناء بدأ في مكة وليس يوم الهجرة. لذلك نعيد الكلام، لماذا كان القرآن يذكرهم بعد بدر وأحد وتبوك، بعد النصر بعد الخسارة يذكرهم بيوم الهجرة؟ بأن القرآن لا يريد لنا أن نحفظ الأحداث، بل يريد الأمة أن تحسن الرجوع إلى هذه الأحداث. الأمم تنهزم ليس بالمعارك، الأمم تنهزم عندما تفقد الذاكرة
1: وتبقى أسيرة للماضي.
0: نعم، لا يريدنا أن نبقى أسرى للماضي. ولذلك انظر كيف رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تمت الهجرة والمسلمون تمت هجرتهم، ما نظروا إلى الماضي، يعني ما قالوا آن أوان الانتقام ونتنفس الحرية بعد هذا الضيق، بل نظروا إلى بناء مجتمعهم، وكانت وثيقة التسامح.
1: صحيح.
0: وثيقة التعايش، وثيقة المدينة. المسلم ليس أسير جرحه، المسلم أسير واجبه. ولذلك الانتقال من الخوف إلى الرسالة، من القعود إلى المسؤولية، من الاستسلام إلى البناء، من انتظار التغيير إلى استعادته، كل هذا بفاعلية هذه العقيدة العظيمة التي لا بد للأمة أن تأخذ بها لتستكمل بنائها إن شاء الله.
1: بارك الله فيكم دكتور. يعني يعني ولعلك كملخص لهذا الكلام الطيب المبارك، قلتم بأن الهجرة هي أصل الحكاية التي يحتاجها المسلم، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم فعالية العقيدة التي يجب أن تبقى في ذاكرة الأمة في مواجهة التحديات، ولعل خاصة هذه الأيام دكتور هي الحاضنة التي تضبط بوصلة المسلم في مواجهة التحديات وتحويلها إلى منح وإعادة ترتيب الأولويات ولبناء الأوطان. ومن هنا يعني الإنسان المسلم من خلال الهجرة يتقدم ولا يبقى أسيرا للماضي. فكل شكر للدكتور عبد القدوس لقضاء، وأنتم دائما يعني في إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية تؤطرون لنا الأحداث.

0: التاريخية
1: الله
0: والحضارية
1: يجزيك خير.
0: الإسلامية والسيرة النبوية بإطار واقعي يحتاجه المسلم في حياته لصناعة الجيل حقيقة يبني ويتقدم في بناء
1: الحمد
0: الأوطان.
1: بمعيتكم
0: بارك
1: سيدي،
0: الله
1: الله
0: فيكم
1: يخليك،
0: سيدي، بارك
1: شكرا
0: الله
1: لك.
0: يجزيكم الخير. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور عبد القدوس القضاء، وهو الباحث
1: عفوا
0: في السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، على ما قدمتم سيدي، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
1: وأنتم بألف خير، السلام
0: جزاكم
1: عليكم.
0: الله كل خير، نفع الله بكم إن شاء الله، حياكم الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتواصل معكم أيها الإخوة في هذه التغطية والاستديو المفتوح عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام وإذاعة عمان اف ام، والتي تستمر حتى الساعة 11 بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. فحياكم الله وكل عام وأنتم بخير. ويسرنا أن يكون معنا عبر اتصال هاتفي على هواء مباشرة فضيلة الدكتور نشأت الحوري المفتي في دائرة الإفتاء العام. السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الدكتور.
1: السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتورنا الحبيب، ربي
0: حياكم
1: يحفظكم إن
0: الله،
1: شاء الله.
0: كل عام وأنتم بخير سيدي.
1: وأنتم بخير وصحة وعافية، ودام الله عز وجل
0: آمين.
1: لنا هذه الأيام المباركة بعام هجري جديد،
0: يا
1: وأن
0: رب.
1: يعود على وطننا الحبيب
0: آمين.
1: بالنفع والخير إن شاء الله.
0: آمين، بارك الله فيكم. يعني فضيلة الدكتور، الممتع في الحديث عن الهجرة النبوية الشريفة بأنها حقيقة مناسبة عطرة يطوف بها المسلم، حقيقة يعني إن صح التعبير، في بساتين كثيرة ثمارها كثيرة ويانعة. ويعني عبر هذه التغطية المفتوحة كنا يعني في الساعات الماضية في جوانب مجتمعية، ثم في جوانب خاصة بالجانب التحديات السياسية، ثم جانب آخر في الجانب العقدي. الآن لعل هذا الموضوع الذي أو المحور الذي سأطرحه مع فضيلتك، يعني قلما يطرح عندما نتحدث عن موضوع الهجرة النبوية، وأنتم كمفتي في دائرة الإفتاء العام، ويعني جهودكم مباركة أصحاب السماح والفضيلة في
1: الله
0: دائرة
1: يبارك
0: الإفتاء
1: فيك.
0: العام، دائما يعني تضعون بصمات حقيقة وتوجيهية لضبط بوصلة المجتمع تجاه الخير والصلاح بالتعاون أو بالتشارك، يعني كما هي المؤسسات الرسمية الأخرى من وزارة أوقاف وأيضا دائرة قضاء القضاء. ولكن الآن كدائرة إفتاء، فضيلة الدكتور، كيف يسهم الإفتاء المؤسسي في تعزيز السلم المجتمعي وحقيقة جمع الكلمة؟ ومن خلال الهجرة النبوية الشريفة، ما أبرز الدروس التي تقدمها الهجرة النبوية الشريفة يعني للمفتين والعلماء في معالجة القضايا والخلافات التي تواجه المجتمعات المعاصرة؟ يلعب الإفتاء المؤسسي دور كبير، ولعل في الهجرة النبوية بعض الجوانب التي وجوانب مهمة يعني يعرفها أصحاب الفضيلة من المفتين وعلماء لمعالجة هذه القضايا والخلافات. تفضل السيد، الله يجزيكم خير.
1: بارك الله فيكم سيدي، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أتقدم بجزيل الشكر لإذاعتكم الموقر على هذه
0: حياكم الله
1: المداخلة الطيبة، وأسأل الله عز وجل أن يجعل العمل في ميزان حسناتكم،
0: وإياكم.
1: وأستثمر هذه المداخلة باسم سماحة المفتي العام وعطوفة الأمين العام وموظفي دائرة الإفتاء أن يتقدموا إلى جلالة وحضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين أطال الله في عمره، ولولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله الثاني حفظهم الله أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على الوطن والأمة
0: آمين.
1: بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ جلالته وأن يوفقه لما هو خير الوطن والأمة،
0: آمين.
1: وأن يديم على الأردن نعمة الأمن والأمان. وكل عام وأنتم بخير،
0: وأنتم
1: والأردن
0: بخير.
1: وشعبه الوفي بألف خير وصحة وعافية يا
0: آمين،
1: رب.
0: بارك الله فيكم.
1: الهجرة النبوية أخي دكتور ليست مجرد انتقال من مكان إلى آخر ولا رحلة عابرة في صفحات التاريخ، إنما هو يعني حدث عظيم غير مجرى البشرية وأقام صرح الدولة الإسلامية وأظهر معاني الإيمان والتضحية والصبر والثبات والتفاؤل والتوكل على الله. هذه الهجرة حملت معاني جليلة وكبيرة وعظيمة في نفوس الإنسانية جمعاء، وليس على فقط للمسلمين. لقد كانت الهجرة النبوية مرحلة فاصلة بين العهد الاستضعاف وعهد التمكين، وبين ضيق المحنة وسعة المنحة، وبين الظلم وإلى العدالة إلى غير ذلك. كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه وأرضاه: جئناكم نخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. نحن نعلم أن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الأهل والأوطان والأموال ومعه الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. هذا كان كله من أجل ابتغاء مرضات الله أولا، وأن يبحثوا عن العدالة وعن السماحة وعن الرحمة، وأن يجعل لذلك، قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يعني ليس فقط لمحصورة لفئة معينة أو لطائفة معينة أو لمكان

0: معين أو لزمان معين، بل أرسله إلى العالمين، إلى الإنسانية جمعاء، ليخرجهم من يعني الظلم والظلمات إلى العدل والسماحة والرحمة. ومن خلال التأمل في أحداث الهجرة ودروسها وعبرها، ندرك أن النصر لا يأتي إلا بعد الصبر، وأن الفرج يولد من رحم الشدائد، وأن الأخذ بالأسباب لا يتعارض مع كمال التوكل على الله عز وجل، عندما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأسباب النصر والتمكين، ومن أسباب الوصول إلى المدينة المنورة كيف سلك طريقا مختلفا ومغايرا عن الطريق الذي كان يسلكه أهل قريش أو أهل مكة. فالهجرة مدرسة إيمانية متجددة تتعلم منها الأجيال معاني التضحية والثبات وحسن التخطيط والثقة بالله عز وجل وفي بناء الوطن والمواطنة، وتستلهم منها طريق النجاح والتمكين في الدنيا والآخرة. إلا تنصروه فقد نصره الله. دكتورنا الحبيب، سؤالك في دور الإفتاء يسهم في تعزيز السلم المجتمعي. نحن نعلم يقينا أن دور دارة الإفتاء التي تقوم يعني بجهود حقيقة جبارة، يمكن أن تكون شهادتي مجروحة، لكن أنا في أرض الميدان وأرض الواقع
1: صحيح.
0: أن نرى ما قد نتصدى كثير من الفتاوى ومن الأمور التي تأتينا في دائرة الإفتاء، سواء كان على مستوى المقابلات الشخصية أو على المستوى الهواتف أو على المستوى المواقع الإلكترونية. نحن بفضل الله عز وجل ننشر العدل والرحمة والسماحة من خلال أدلة الشرع والمذاهب الفقهية المعتبرة. ونحن في دائرة الإفتاء نتعلم من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يعني أطر وأسس هذا المنهج في التعامل مع المجتمع ككل. لذلك قدمت الهجرة النبوية جملة من الدروس العظيمة التي يسترشد بها المفتون والعلماء في أداء رسالتهم. أولا، الحكمة في معالجة الأزمات. كيف تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الأزمة؟ لما قال يا زيد إن الله جاعل لما ترى مخرجا وفرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. هذا النبي عليه السلام يبعث التفاؤل، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطط في طلب النصرة والوصول إلى المدينة المنورة في منتصف الليل، وخرج من مكة وقام علي رضي الله عنه فداه بنفسه ونام مكان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحتاجه المفتي في معالجة القضايا والمستجدة والنوازل المعاصرة والأزمات، سواء كانت الاقتصادية أو غير ذلك من الأمور أو المجتمعية. كذلك فقه الواقع مع التمسك بالثوابت، إذ جمعت الهجرة بين الثبات على المبادئ والمرونة في التعامل. كيف النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعلي لم نؤمر بالمقاتلة وإنما أمرنا بالعفو في مكة، كيف النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يوصل الصحابة رضوان الله عليهم إلى المهلكة أو إلى القتل أو إلى التشريد أو إلى غير ذلك، كيف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل بالعفو والرحمة؟ اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. كيف جاءه جبريل عليه السلام في الطائف لما قال إن أردت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، فقال لعل يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. لذلك الهجرة النبوية تعزيز في قيم التعايش والسلم المجتمعي. فقد أسس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة مجتمعا قائما على التعاون والعدل والاحترام، وتجسد ذلك من خلال وثيقة المدينة التي هي معروفة ومعهودة لكل مسلم ولكل من يطلع على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، التي أرست مبادئ المواطنة والتعايش السلمي والمجتمعي. كذلك أهمية العمل المؤسسي والشورى، وكيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني قام في التشاور والتعاون وتوزيع المسؤوليات، وهو ما يؤكد أهمية الإفتاء المؤسسي القائم على الاجتهاد الجماعي. من خلال مثلا عندنا دائرة الإفتاء، عندما تأتينا الفتوى يجتمع عليها لجان الفتوى ومن ثم مجلس الإفتاء، وكما تعلم أخي دكتور يعني أن لجان الفتوى هم مجموعة من المفتيين من دائرة الإفتاء، وكذلك المجلس الإفتاء كذلك هناك مجموعة من المفتيين من دائرة الإفتاء ومن خارج دائرة الإفتاء من العلماء الأفذاذ والعلماء المعتبرين في هذا الوطن الحبيب. لذلك عندما نجتمع على فتوى ويكون يصدر القرارات عبر مواقعنا الإعلامية والمواقع الإعلامية الأخرى، هذا دلالة على جمع الكلمة وتوحيد الصف، إذ كانت الهجرة يعني خطوة نحو بناء أمة متماسكة، وهو مقصد عظيم ينبغي أن يستحضره المفتون والعلماء في فتاويهم ومواقفهم. وهذا ما تدأب إليه دائرة الإفتاء وما تسعى إليه في وحدة الصف، ولا يكون هناك يعني فتاوى شاذة متطرفة يعني تنمي عن جهل وعن يعني تعامل

0: التعنت وتنطع في التعامل مع النصوص الشرعية على ظاهرها.
1: صح.
0: ومن هنا فإن الإفتاء المؤسسي يمثل يعني امتداد لمنهج النبوي في ترسيخ الوسطية والاعتدال وحفظ وحدة المجتمع وتعزيز السلم المجتمعي وتوجيه الناس إلى ما يحقق مصالحهم في الدنيا والآخرة بعيدا عن الغلو والتشدد أو التفريط ويعني والإفراط. ولذلك ما أحوج أن نكون يعني ما تكون إلى أن نكون في كلمة جامعة وإلى فتاوى رشيدة وخطاب ديني معتدل الذي يعلي قيم الرحمة والعدل والتسامح ويسهم في بناء المجتمع والإنسان وحماية الأوطان. وهذا ما تطلع به مؤسسة دائرة الإفتاء الرصينة حقيقة التي تسير على هدي كتاب الله وهدي سنة النبي صلى الله
1: نعم
0: عليه
1: صحيح.
0: وسلم، كذلك من المذاهب الفقهية والمقاصد الشريعة السميحة المعروفة والمعهودة.
1: بارك الله فيكم دكتور، اسمح لي فقط يعني آسف على المداخلة، يعني
0: نعم
1: إن شاء يعني دقيقتين لي
0: نعم
1: وثلاث دقائق إن شاء الله لفضيلتك،
0: نعم
1: حتى لأنه عندنا
0: نعم لديك
1: موجز أخبار. لكن
0: نعم إن شاء الله
1: لعله فضيلة الدكتور، الجانب المؤسسي الذي أطرتم له قبل قليل في الدولة الحديثة هو يعد امتداد لروح الهجرة. يعني أنتم في دائرة الإفتاء أصحاب السماحة والفضيلة ترجمتم يعني قيم التكافل في التي عكستها الهجرة إلى أنظمة وإجراءات وسياسات واضحة تدار بها الأزمات ويحفظ بها حق الإنسان في الأمن الاجتماعي والعيش الكريم، وأصلتم لهذه المعاني، معاني الهجرة، من خلال أن رعاية المحتاج وإغاثة الملهوف ليست فقط مجرد مبادرات تطوعية كما هي الآن تقوم بدور رائد وقفية خير الأردن، ليست هي في جانبها مبادرة تطوعية بقدر ما هي تأصيل شرعي لهذه المعاني، هي جزء من مقاصد الشريعة في حفظ النفس والكرامة والمال، وتندرج ضمن فقه المسؤولية التي تقومون به دكتور.
0: نعم صحيح والله، يعني الله يجزاكم خير على هذه يعني إبداء الملاحظة الطيبة والمباركة
1: بارك
0: في
1: الله
0: دور
1: فيكم.
0: الإفتاء. كذلك كما تفضلت دكتورنا الحبيب، في دور الإفتاء فقط ليس في أطر إصدار الفتاوى
1: نعم
0: أو إطار إصدار الفتاوى، بل هناك يعني دائرة عملية تقوم على هم المواطن والوطن وتقوم على يعني
1: وهذه من معاني
0: إبدال.
1: الهجرة هذه.
0: نعم حقيقة، وهذا ما كان يسعى إليه النبي صلى الله عليه وسلم في هجرته. ونحن عندما ننظر إلى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لا ننظر إلا أنها مجرد دروس
1: صحيح.
0: يعني محاضرات وعبارة، لا، هي مترجمة عملية بفضل الله عز وجل في هذه الدائرة الموقرة التي أسست في عام 2006 إلى هذا كان لها دور هام في المجتمع. وبفضل الله عز وجل دكتور من إذاعتكم يعني أن دائرة الإفتاء تحوز وتستمد الثقة من المواطن، وحقيقة هذا يعني شيء نسعد به حقيقة عندما يلجأ إلينا المواطن في الأزمات وغير ذلك من القضايا الاقتصادية ومن القضايا كذلك الزوجية والخلافات الزوجية وكذلك الخلافات الأسرية بين الإخوة والأخوات عندما يعني يختلفون في قضايا الميراث وغير ذلك وتوزيع الأمور. نحن دائما كدائرة الإفتاء بفضل الله عز وجل هذه نراها في بأم أعيننا في كل لحظة وفي كل ثانية في كل ساعة، أن نرى هذا المجتمع الواعي والمدرك الوطن والمواطن حقيقة كانت لهم مرجعية واضحة، وما زالت الحمد لله، وإن شاء الله نحوز على هذه الثقة يعني الكاملة والمتكاملة ونسعى إلى ما هو أكبر من ذلك. لذلك دائرة الإفتاء كما أشار الدكتور إلى قضية الوقفية التي يعني تكون باهتمام كبير من سماحة المفتي العام ومن كذلك عطوفة الأمين العام. وعندما ننظر إلى مواقعنا بفضل الله عز وجل كم من قدم دائرة الإفتاء على ترجمة عملية من خلال الوقوف بجانب الفقراء والمساكين وكذلك لأهلنا في غزة ولأهلنا في جميع بلاد المسلمين من خلال يعني الوقفية الخيرية الهاشمية. حقيقة نحن بلد نعتز ونفتخر بسلالة الحبيب صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم،
1: وسلم.
0: وهذا ما دائما نفتخر به ونعتز به في
1: بارك
0: هذا
1: الله فيكم
0: الوطن
1: دكتور.
0: المبارك سيدي. نعم
1: نعم،
0: سيدي
1: يعني
0: الله يحفظك.
1: بالنهاية انتهاء دكتور، كل الشكر والتقدير في
0: الله
1: هذه
0: يحفظك.
1: المناسبة الكريمة العزيزة على قلب كل مسلم بذكرى الهجرة النبوية الشريفة. الشكر للمؤسسات الدينية الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، وكيف تقوم بدور يعني مجتمعي بربط يعني الواقع المجتمعي بقيم الهجرة، سواء كانت دائرة الإفتاء العام ووزارة الأوقاف، دائرة قاضي القضاء، كافة العلماء والخطباء والوعاظ يقومون بجهود في ترسيخ الوعي الديني والقيم القائمة على الوسطية و

0: ربط المجتمع بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاني الهجرة، وهذه المؤسسات حقيقة حولت القيم الإيمانية إلى وعي مجتمعي كما ذكرتم عن دائرة الإفتاء العام كمثال، من خلال الخطاب الديني الرصين والبرامج التوعوية. في حقيقة عندما نستحضر الهجرة في المملكة الأردنية الهاشمية، نحن نستحضر خطاب ديني مؤسسي يعمق فهم الأمة لمعاني التضحية والبناء والتآخي وبناء الأوطان. فكل الشكر والتقدير دكتور،
1: الله
0: نشأة
1: يعطيك
0: الحول يا
1: العافية.
0: المفتي في إدارة الإفتاء العام على ما تفضلتم به وأطرتم لهذه المناسبة وربطها بالجانب المؤسسي في المملكة الأردنية الهاشمية ودورها في بناء الأوطان. دكتور نشأة الحول يا المفتي في إدارة الإفتاء العام، كل عام وأنتم بخير وبارك الله في
1: وأنتم
0: جهودكم إن
1: بخير
0: شاء الله.
1: وصحة وعافية، وبارك الله في جهودكم، ونارككم إن شاء الله بصحة وعافية،
0: وإياكم
1: وعاد الله
0: دكتور.
1: عز وجل على هذا الوطن بالخير واليمن والبركات يا
0: بارك
1: رب.
0: الله فيكم يا دكتور، جزاكم
1: الله
0: الله كل
1: يحفظك.
0: خير، حياكم الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نتواصل معكم أيها الإخوة والأخوات في هذه التغطية لمناسبة وذكرى الهجرة النبوية الشريفة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام وإذاعة عمان اف ام. فحياكم الله وكل عام وأنتم بخير. ويسرنا أن يكون معنا عبر اتصال هاتفي فضيلة الدكتور ركان أبو حمور. حياكم الله فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
1: حياكم الله يا سيدي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم والأمة الإسلامية والعربية بألف خير.
0: كل عام وأنتم بخير. حياكم الله دكتورنا الكريم وبارك
1: حياكم
0: الله في
1: الله.
0: جهودكم إن شاء الله. يعني الآن في ضوء قيم الهجرة النبوية فضيلة الدكتور، وقد كنا مع ضيوف سابقين تحدثنا عن جوانب خاصة بالعقيدة وجوانب أخرى مجتمعية وجوانب مؤسسية. الآن فضيلة الدكتور، يعني لو توقفنا عند إحدى الجوانب المهمة في وقتنا الحاضر وهو الجانب الخاص بالمملكة الأردنية الهاشمية وانعكاساتها

0: هذه المناسبة الشريفة على الموقف الأردني، كيف أو هل يمكن اعتبار ما يقدمه وقدمه الأردن من مواقف إنسانية امتدادا لمعاني المؤاخاة والتكافل التي جسدها الأنصار؟ ما هي الدروس العقدية والتربوية التي يمكن استخلاصها من هذا النموذج ومواقف الأردن بقيادة جلالة الملك حفظه الله في تعزيز قيم المؤاخاة والتكافل، وهي ذاتها موجودة في الهجرة النبوية الشريفة؟ دكتور
1: سيدي، كما تفضلتم في البداية، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الهاشمي العربي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. مما لا شك فيه دكتور، كما تعلم ويعلم الجميع، أن الأردن شكل نموذج عالمي في التعامل مع الأزمات الإنسانية، وذلك كان انطلاقا من تجسيد عملي لقيم المأوى والنصرة والتقاسم الأخلاقي للموارد في العصر الحديث. وهذه كما تفضلت دكتور، يعني جاءت عبر أبعاد رئيسية، منها أبعاد جغرافية اللي هي تتحدث عن مفهوم جغرافيا اللجوء ومفهوم المأوى، وذلك يعني كان متمثلا باستقبال الهجرات المتتالية، كما كان في مجتمع المدينة الأنصار استقبلوا المهاجرين، كانت الأردن قد شرعت في استقبال اللاجئين، وشرع الأردن أبوابه لعدة موجات من اللجوء الإنساني كما تعلم، من الإخوة الفلسطينيين وإخواننا العراقيين والسوريين وغيرهم، ليصبح الأردن ملاذا آمنا لمن ضاقت بهم السبل. أيضا الأردن قام على تقاسم لقمة العيش رغم محدودية الموارد الطبيعية والمائية للأردن، إلا أن الأردن رغم كل هذه المحدودية في الموارد، إلا أنه شاطر اللاجئين في موارده الأساسية والأمور، يعني هذه الموارد الطبيعية المحدودة، الأردن يعني لم يقف مكتوف الأيدي وينظر إلى إخوانه من العرب والمسلمين نظرة أن الأردن موارده محدودة ولا يستطيع، لا، بل شرع أبوابه وشاطر اللاجئين موارده الأساسية، وشاطرهم بنيته التحتية في مجالات التعليم والصحة والطاقة، تماما كما شاطر الأنصار المهاجرين أموالهم وديارهم. أيضا البعد الثاني كان ذلك متمثلا بالاندماج الاجتماعي ونبذ الإقصاء، فالعيش المشترك والتلاحم، ما لم ينعزل اللاجئون في مجتمعات مغلقة أو معسكرات إقصائية بالكامل، بل انخرطت الغالبية العظمى يعني منهم في النسيج الاجتماعي الأردني بالأسواق المحلية، مما أدى إلى بناء علاقات مصاهرة ونسب تماثل أثر المؤاخاة النبوية في تذويب الفوارق ما كانت ما بين المهاجرين والأنصار. أيضا دكتور، الأمان النفسي والاجتماعي، منحت البيئة الأردنية المهاجرين شعورا بالطمأنينة وحفظ الكرامة الإنسانية، وهو المقصد الأسمى الذي سعى إليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما آخى بين المهاجرين والأنصار ليزيل عنهم وحشة الغربة والتهجير. كمان مما لا شك فيه، وهو من أبرز الأبعاد، القيادة الهاشمية والشرعية التاريخية، فالامتداد النبوي يرتبط الموقف الأردني بوجود قيادة هاشمية تستند إلى إرث نبوي يرى في إغاثة الملهوف ونصرة المستضعفين واجبا دينيا وأخلاقيا وقوميا، وهو ما يعزز ديمومة هذه المواقف ويجعلها يعني جزءا أصيلا من الهوية السياسية والوطنية للدولة. أيضا التحديات المعاصرة وسمو القيم الأخلاقية، نجد ذلك في الإيثار في زمن الندرة، إن قيمة المؤاخاة تتجلى في أبهى صورها عندما يكون المعطي في حاجة، كقوله سبحانه وتعالى في الأنصار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فالأردن قدم نموذج إنساني رغم الضغوط الاقتصادية الكبيرة والأزمات المركبة، مفضلا البعد الإنساني على الحسابات المادية الضيقة. فهذا يعني النموذج الأردني، يعني وكأنك تعيش في ذلك النموذج الذي عاشه الصحابة في زمن الهجرة ما بين المهاجرين والأنصار عندما آخى بينهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهنالك أيضا كما تفضل دكتور في دروس عقدية، وهنالك دروس تربوية ممكن استخلاصها من هذا النموذج. فمن الدروس العقدية مفهوم الجسد الواحد، أن الإيمان الذي يتمتع به المؤمنون، نحن أمة الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يفرض نصرة الملهوف وإغاثة المستضعفين. وأيضا نحن في هذا الدين نعلم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى وأنه مقسوم، فلي

0: اليقين بالرزق والبركة عندما تشارك الموارد نعلم أن هنالك البركة ستزيد ولن تنقص. نشارك إخواننا المسلمين مواردنا سواء كانت الموارد المائية أو الكهربائية أو البنية التحتية، هذا نابع من بعد إيماني بأن الله سبحانه وتعالى سيبارك لنا في هذا الرزق. أيضا الابتلاء والتمكين، يعني استضافة اللاجئين دكتور فيها بعد عميق، وهي اختبار لصدق إيمان المجتمعات، لا هي فقط تنظير على وسائل الإعلام العالمية أو على مواقع التواصل الاجتماعي فقط. الآن هذا اختبار حقيقي، ترى من سينجح بهذا الاختبار، وكانت الأردن من الدول الرائدة التي نجحت في هذا الاختبار، وذلك كان من عمق يعني عقدي بحث نابع من إيمان أن الأردن عبر وأثبت للعالم عن صدق إيمانه بأن هذا هذا هذا نابع من إيمان ومن دين يستند إلى وحي من السماء. أيضا الترابط الإنساني، رابطة الإنسانية والعقيدة تتجاوز الحدود الجغرافية، يعني لا أنا لا أقف عند إغاثة الملهوب بس فقط هو من ينتمي إلى قبيلتي أو إلى بلدي أو كذا، لا هم إنما المؤمنون إخوة. فكان الأردن قد تجاوز هذه الحدود الجغرافية ووقف مع إخوته وأشقائه من شتى أنحاء العالم. أيضا هنالك الدروس التربوية التي يعني تعلمناها من مجتمع المدينة من المهاجرين والأنصار، وكانت أيضا حاضرة على أرض الأردن، منها تقديم مصلحة الجماعة على المنفعة الفردية. يعني إحنا هنالك يعني بعض الفوارق يعني ما بين المهاجرين والأنصار فأذابها النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اللاجئين عندما لجأوا إلى هذا البلد العزيز المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليه أمنه وأمانه وأن يبقيه آمنا مستقرا، أيضا لم يشعر إخواننا اللاجئين في يوم من الأيام بأن هنالك فرق بينهم وبين المواطن الأردني، بل كانت قد غلبنا المصلحة العامة على المصلحة الفردية. أيضا دكتور من الدروس التربوية نستطيع تقول أن هنالك تنمية التعاطف، تعزيز روح التضامن والشعور بألام الآخرين، وكم شعرنا نحن في هذا البلد المبارك مع ألام إخواننا العرب عندما كنا نشاهد ما نشاهد مما يحدث حولنا من الكوارث أو الحروب أو غير ذلك من الأحداث التي حدثت في الأيام الماضية والسنوات الماضية. أيضا من ذلك إدارة الأزمات، التعود على الصبر والمرونة في مواجهة التحديات. وأيضا دكتور توريث العطاء، نقل إرث النصرة للأجيال الناشئة عمليا، يعني نعلم أبنائنا والأجيال القادمة بأن نصرة الملهوف وأن المسلمون جميعهم إخوة، وأنه لا بد من أن يبقى الإنسان يقف بجانب أخيه المسلم مهما كانت الظروف ومهما قلت الموارد. أيضا نبذل الأنانية، وذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام عندما شرع في مجتمعات المدينة عندما آخى بين المهاجرين والأنصار، أول ما شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شرع ببناء الإنسان ثم شيد البنيان، عمل على التآخي لتتصافح القلوب قبل الأيادي، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بتشييد البنيان، ثم عمل النبي عليه الصلاة والسلام بالتخلص من النزاعات الإقليمية والتعصب الضيق الذي إذا وجد في مجتمع من المجتمعات لن ينمو هذا المجتمع، بل سيكون آلة هدم لأي مجتمع. فهذه الدروس التربوية والعقدية التي نستطيع أن نستخلصها يعني من دروس الهجرة النبوية المباركة.
1: بارك الله فيكم. يعني فضيلة الدكتور، يعني قد أوضحتم بأن الهجرة النبوية الشريفة قدمت مبدأ التكافل، وإذا ما ربطناه بالواقع الأردني يعني من خلال أن المملكة الأردنية الهاشمية يعني قامت بتنظيم هذا التكافل، والآن فالعاطفة وحدها لا تكفي، إنما قامت الدولة الأردنية بتنظيم هذا التكافل النابع من يعني القيم الهجرة النبوية عبر مؤسسات وتشريعات وسياسات وشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، وعكست هذه المواقف الأردنية الإنسانية الحديثة والتجربة الأردنية في عكست امتدادا قيميا بروح المؤاخاة النبوية من حيث الرحمة والتكافل في إطار مؤسسي دولي. فكل شكر والتقدير لضيف هذه الفترة فضيلة الدكتور ركان أبو حمور، الإمام وإمام وخطيب مسجد الشريفة فاطمة بتناصر، على ما قدمتم دكتور. بارك الله فيكم،
0: حياكم الله يا سيدي، وشكرا لكم ولإذاعتكم
1: جميعا سيدي. كل عام وانتم بخير إن شاء الله،
0: وأنتم والأمة السامية
1: ربنا يحفظكم سيدي. حياكم الله سيدي،
0: حياكم
1: جميعا
0: الله يا سيدي.
1: جميعا إن شاء الله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه التغطية المباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام وإذاعة عمان اف ام، تستمر حتى الساعة 11 هذا البث المشترك والضم مع إذاعة القرآن الكريم. فحياكم الله وكل عام وأنتم بخير. وحقيقة أيها الإخوة، في تغطيتنا لمناسبة الهجرة وذكرى الهجرة النبوية الشريفة، نستمر في الحديث عن تأطير الجانب المؤسسي وجانب المؤاخاة في الهجرة النبوية وانعكاسها على واقعنا المعاصر. وقبل قليل ويسر

0: أنا يعني أنا قبل المداخلة أن نرحب في الاستوديو بفضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، المحاضر في التفسير وعلوم القرآن ورئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. حياكم الله فضيلة الدكتور.
1: حياكم الله يا سيدي، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج والمحاور الرئيسية والمهمة، ونشكر إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية والقائمين على هذه الإذاعة، مهند بيك الصفدي والدكتور معارك والموجودين، بارك الله فيكم في هذه السنة المباركة الهجرية التي هي بداية إن شاء الله خير وبركة للأمة العربية والإسلامية وللأردن بشكل خاص.
0: آمين، كل عام وأنتم بخير.
1: وأنتم
0: يعني
1: بألف
0: فضيلة
1: خير.
0: الدكتور، قبل قليل كان معنا مداخلة مع فضيلة الدكتور ركان أبو حمور، وقد تحدث عن يعني اعتبار المواقف الإنسانية للمملكة الأردنية الهاشمية في الوقت المعاصر. حقيقة هي امتداد لنموذج المؤاخاة والتكافل في الهجرة النبوية المباركة، حيث كانت المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار هي لم تكن حقيقة مجرد تعاطف، بل كانت إعادة لبناء مجتمع كامل على أساس الإيمان، تقديم النصرة والحماية دون مقابل، وتجاوز العصبية القبلية إلى رابطة العقيدة. والآن في الوقت المعاصر أيضا قدم الأردن جانب إنساني كبير موسع، فكيف يمكن تأطير هذه المسألة دكتور بناء على ما تفضل فيه الدكتور قبل قليل؟ بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة وعلى هذا المحور الهام الجديد في هذه السنة المباركة الطيبة. بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الخلق وسيد الموجودات المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل بيته الطاهرين وصحابته المتقين ومن سار على دربهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين. بداية نثني على كلام فضيلة الدكتور ركان أبو حمور على ما ذكره آنفا من معان جميلة ومضامين عظيمة تبين لنا أهمية المؤاخاة التي أقامها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين وبين الأنصار، ونريد أن ننزل هذا المفهوم على أرض الواقع، على أرض بلدنا الحبيب الأردني المبارك، الأردني الهاشمي العربي، هذا البلد الذي آخى بين كثير من الناس وكثير من الدول المجاورة، وقدم لهم كل ما بوسعه أن يقدم رغم موارده القليلة، قدم لهم من الطعام والغذاء والدواء والكسوة والعيش الآمن في هذا البلد المبارك. هذا كله يبين لنا على أن الإسلام عندما جاء بمفهوم المؤاخاة كان من أهم قواعد هذا الدين والإسلام، ولذلك النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عندما دخل المدينة المنورة مهاجرا من مكة إلى المدينة المنورة قعد قاعدة المؤاخاة بين الأنصار وبين المهاجرين. لذلك نقول للمسلمين وللإخوة المستمعين ولكل الناس أجمعين، إن هذا الدين قائم على المؤاخاة، إن هذا الدين قائم على المحبة، إن هذا الدين قائم على الرحمة، إن هذا الدين قائم على أن يساعد القوي الضعيف، إن هذا الدين قائم على أن يساعد الغني الفقير. هذه معان إنسانية ومعان إسلامية ومعان فطرية للإنسان السوي المؤمن الصادق، فكيف إذا جاء الإسلام بهذه المعاني العظيمة، وكيف إذا جاء نبي الإسلام صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بهذه المبادئ وبهذه المضامين. لذلك نقول لأنفسنا ونقول للناس أجمعين وخاصة لأمتنا العربية والإسلامية، ونهنئها في هذا العام الهجري المبارك، إذا أردنا أن نكون سعداء في هذه الدنيا، وإذا أردنا أن نكون أقوياء، وإذا أردنا أن نكون أصحاب قوة وسيادة ووحدة، وإذا أردنا أن نسمو فوق الأمم، فلا بد أن نقعد قواعد المؤاخاة فيما بيننا، وأن نبتعد عن المذهبية المتشددة المتعصبة وعن الطائفية وإقصاء الآخر وعن العنصرية وعن التفرقة ما بين هذه الأمة. الأمة لن تقوى ولن تكون قوية

0: ولن تكون صاحب كلمة وإرادة وعزيمة بين هذه الأمم، ولن تستطيع أن تسترد مقدساتها ولا أن تسترد كرامتها إلا من خلال وحدتها، إلا من خلال محبتها، إلا من خلال المؤاخاة ما بين الناس أجمعين. لذلك الأردن أعطى نموذجا عظيما كريما بسبب وجود الهاشميين في بلدنا هذا المبارك، الذين أيضا علمونا تعليما عمليا كيف يؤاخوا بيننا وبين إخوتنا من الدول المجاورة، كما ذكر فضيلة الدكتور ركان قبل قليل، ما بين إخوتنا في فلسطين، ما بين إخوتنا في سوريا، ما بين إخوتنا في العراق، ما بين إخوتنا في اليمن، وقدموا لهم كل ما بوسعهم من إمكانيات ومن طعام ومن شراب ومن غذاء ومن دواء ومن بلد آمن، وشاطروهم العيش في كل شيء رغم قلة موارد هذا البلد المبارك، ولكنه لأنه بلد الهاشميين، بلد الصحابة الكرام، بلد المقامات والأضرحة، بلد الأولياء والصالحين، بلد العلماء، بلد الشهامة والنخوة والكرامة، بلد ولله الحمد نفتخر بكل ما فيه من معاني، نفتخر بكل ما فيه من وحدة داخلية فيما بينه، نفتخر بكل ما فيه من نسيجه الاجتماعي الذي علم كثيرا من الدول المجاورة، علمهم الكرم، العطاء، الشجاعة، المؤاخاة ما بين الناس. ولذلك الله سبحانه وتعالى رفع من قدر المهاجرين والأنصار وأعلى من شأنهم وجعلهم مخلدين إلى أبد الآبدين في قرآنه العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. خلد ذكر الأنصار والمهاجرين بسبب ماذا دكتور؟ بسبب ما عندهم من المؤاخاة والوحدة التي أقامها النبي عليه السلام فيما بينهم. فقال الله عز وجل مادحا الأنصار والمهاجرين: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الإسلام وديننا ليس بالنظريات والكلام، وإنما بالأعمال والرحمة والمحبة والمؤاخاة ما بين الناس.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. ويعني في الهجرة النبوية حقيقة المدينة المنورة احتوت المهاجرين والأنصار والطوائف الأخرى في إطار صحيفة المدينة، وحقيقة الهاشميون عبر الامتداد التاريخي دائما كانوا يرددون بأن هذه المملكة وهذا البلد بلد المهاجرين والأنصار، وقد احتضن موجات كما قلتم لجوء متعددة عبر التاريخ الحديث من خلال التنوع الاجتماعي داخل إطار الدولة. وحقيقة ما يميز المملكة الأردنية الهاشمية هي قوة المجتمع الموجود فيه، وهذه قوة المجتمع حقيقة دكتور إذا ما ربطناها بمعاني الهجرة النبوية الشريفة، الدولة النبوية، الدولة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قويت من خلال بأنها استوعبت هذا الاختلاف والتنوع فكانت وثيقة المدينة. والآن في إطار المملكة الأردنية الهاشمية عبر مقارنة يعني وتأصيل تاريخي وواقعي، قوة المجتمع الأردني حقيقة في قدرته بأن الأردن كان قادرا على استيعاب هذا الاختلاف وموجات اللجوء المتعددة، ولم يقم بإقصاء أو نموذج الإقصائي، فبالتالي كانت قوة المجتمع. هذا جانب مهم دكتور، بأن القوة ووحدة الصف هي تقوم على استيعاب الآخر وليس إقصائه، وهذا ما مثلته الهجرة النبوية وما انعكس واقعيا في مملكة الأردن الهاشمية.
0: يعني كلام جميل دكتور دويري على ما ذكرته من التنوع والاختلاف، يعني قوة الأمة ونصرة هذه الأمة من خلال وحدتها وأن تستجمع وأن تتكيف مع التنوع الآخر وأن تستقطب الآخرين وأن تتكيف مع
1: تستوعبهم
0: وأن تستوعبهم بكل إمكانياتهم. ولذلك الحمد لله ديننا الإسلامي ما تعلمناه من خلال الهجرة النبوية الشريفة من مكة إلى المدينة المنورة كما ذكرتم فضيلتكم، عندما دخل النبي عليه وآله الصلاة والسلام المدينة المنورة الشريفة استوعب كل ما فيها إن كانوا مسلمين أو غير مسلمين، استوعب الكفار والمنافقين واستوعب اليهود وجعلهم يدخلون في وثيقة واحدة

0: ولم يكن حينئذ هناك خلاف سياسي ما بين المسلمين واليهود، كانوا تحت قانون ودستور واحد وهو ما يسمى بالوثيقة. هذا يدلنا على شيء ضروري مهم جدا على الأخوة المستمعين وعلى الناس أن يدركوه، أن إسلامنا يستوعب كل إنسان على وجه هذه الأرض، وأن إسلامنا يعطي الحقوق لأصحابها بغض النظر عن دينهم، بغض النظر عن طوائفهم، بغض النظر عن لونهم، عن جنسهم، عن عرقهم، عن أصولهم. إسلامنا من أجمل معاني، من أجمل ما في هذا الإسلام من معاني هو أنه يستوعب الآخرين ولا يبعد أحدا ولا يجعل الناس يعيشون في انعزالية بالمجتمع، بل يعطيهم حقوقهم، يعطيهم ما لهم ويأخذ ما عليهم، يقدمهم في الوظائف في العمل، يأخذ منهم، يتعاون. هذا التنوع في المجتمع يثري المجتمع. ولذلك هنا إشارة دكتور دواري مهمة.
1: نعم.
0: والإخوة المستمعين،
1: نعم،
0: يعني أنا كنت عندما أدرس في جامعة العلوم الإسلامية في موضوع السيرة النبوية، في موضوع الوثيقة أو الدستور في السيرة النبوية، هذه الوثيقة تستحق منا نحن الناس والمسلمين أن ندرس هذا الدستور الذي أقامه النبي عليه وآله الصلاة والسلام في المدينة المنورة. هذا الدستور هو دستور عالمي، دستور إنساني، دستور أخلاقي، دستور يتواءم ويتكيف مع الناس أجمعين، لا يقصي أحدا، لا يبعد أحدا، لا يضطهد أحدا، لا يخرج أحدا من الدولة، يعطي الناس حقوقهم، يرفع مكانتهم، يتعامل مع المسلم ومع اليهودي ومع المنافق ومع الكافر بطريقة سوية، بعدل، بالمساواة. وهذا معنى قوله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ملخص الكلام أن ديننا وإسلامنا يستوعب الناس أجمعين، وليست عنده مشكلة مع أحد من الخلق، وإنما جاء الإسلام من أجل أن يدعوهم إلى الخير، إلى البر، إلى الإحسان. فمن عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إن هديناه النجدين. الإسلام لم يكن يسيطر ويضطهد ويلزم أحدا لا بإيمان ولا بعمل ولا بشيء، طالما أنه يسير ضمن قواعد النظام الإسلامي وضمن قواعد الدولة الإسلامية. لا يعني ذلك أن نبرر الآخرين المعاصي والسيئات والجهر بالمعاصي، هذا موضوع آخر، ولكن الإسلام يستوعب الناس ويجعلهم يحبون هذا الدين ويعطيهم حقوقهم ولو كانوا غير مسلمين. بعض الناس قد يعني يقول يعني الإسلام يعني هو يقول للناس افعلوا ما شئتم من كفر وضلال ومعاصي وسيئات، هذا الكلام غير صحيح، وإنما المقصود من ذلك أن الإسلام يرشدهم إلى الحق ويلزمهم بالقوانين والدستور الذي أقامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدولة الإسلامية وهي المدينة. ونريد أن نتكلم عن موضوع هام: لماذا سميت المدينة مدينة؟ لأنها مدنية بطبيعتها، مدنية بقوانينها، مدنية بتعاليمها التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم سائدة على كل من كان يعيش في ذلك المجتمع. ولذلك خرج النبي عليه وآله الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة، كان قبل ذلك تسمى يثرب، فعندما دخلها النبي عليه الصلاة والسلام بمعانيه وبقواعده وبالدستور الذي أقامه سميت مدينة تستجمع وتجمع كل أطياف الناس.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. وأنتم أشرتم إلى وثيقة المدينة، ولعلكم تشيرون إلى جانب مهم، وهو بأن الإسلام أو الهجرة النبوية كان فيها مبدأ العمران، وهو عمران ليس البناء المادي بقدر ما هو بناء الإنسان والمجتمع. لعلنا نقف عند المسجد، بناء المسجد عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فكان مركز العمران، هو كان مركز عبادة وكان تعليم وإدارة، تواصل اجتماعي، وحولت هذه الوثيقة وأسست من يعني ثم جاءت الوثيقة التي تؤسس أول نموذج لتنظيم الحقوق والواجبات. حقيقة دكتور، العمران الحقيقي ليس هو تحويل هذه القيم إلى مؤسسة تحفظها؟ وكنا قبل قليل قد تحدثنا مع ضيف من دائرة الإفتاء العام، وقلنا بأن كيف تحولت معاني القيم والتكافل في الهجرة النبوية في النموذج الأردني إلى قيم تكافل عبر المؤسسة.

0: قسات عبر تشريعات، ومن هنا جاءت الهجرة لتؤسس لهذه المعاني. ثم كانت الدولة المنظمة التي تؤسس لتنظيم الحقوق والواجبات، وتحول موضوع التكافل من موضوع تعاطف إلى موضوع له بعد تشريعي وقوانين ومربوط بمقاصد الشريعة، وقامت المؤسسات التي ترعى هذا التكافل وتؤطره عبر قوانين.
1: نعم سيدي، جميل جدا هذا الربط في موضوع الوثيقة وموضوع المسجد وموضوع المجتمع. النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر، وكلنا نعلم ذلك، من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، لم تكن هجرته هجرة فقط مكان وزمان وأشخاص، وإنما هجرة معاني، هجرة مضامين، هجرة هدائيات، هجرة أنظمة وقوانين. النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك سيدنا عمر أرخ بهذا التاريخ، وهو التاريخ الهجرة، لما تحمل هذه الهجرة، تحمل هذه الهجرة النبوية الشريفة من معان سامية عظيمة جليلة، كانت هي انعطافا من أناس كانوا مضطهدين من المسلمين أصبحوا أقوياء، من أناس كانوا مشتتين ومختلفين في جلوسهم في المجتمع أصبحت لهم دولة وكلمة وإرادة وسيادة إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جلس في المدينة المنورة أقام هذه القوانين وأقام هذه الدساتير من خلال هذه المعاني والمضامين العظيمة الجليلة. يعني كانت مفهوم الأخوة والرحمة والمودة وبعض الأحكام الإسلامية كانت متفرقة ومتبعثرة ولم تكن مقننة ولم تكن منظمة. وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأسس هذه الدولة، أسس قواعد الرحمة، أسس القواعد والأنظمة والقوانين والتعليمات الإنسانية العالمية التي يجب على كل مسلم وعلى كل إنسان إن كان مسلما أو غير مسلم أن يسير عليها. وهنا يعني يظهر لنا قوة الدولة وقوة القوانين، لأن الإنسان إذا تركته من غير قوانين ومن غير أنظمة ومن غير تعليمات فإنما يعني يصبح يعيش كأنه في الغابة، لا يردعه شيء، لا يخاف من شيء، كما يقال من أمن العقاب أساء الأدب، إلى غير ذلك من هذه المعاني. ولذلك النبي الأعظم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم كانت له معان سامية وكانت عنده تعليمات في إنشاء هذه الدولة للمواطنين الموجودين في هذه الدولة. لا يجوز لأحد أن يعتدي على أحد، لا يجوز لأحد أن يأخذ حق أحد، لا يجوز لأحد أن ينبذ أحد، أن يضطهد أحد. الناس يشتركون ومشاركون في المجتمع وفي الدولة في العطاء في بناء هذه الدولة. ومن هنا كانت المدينة المنورة هي دولة المدينة، دولة قائمة على المدنية، على التطور، على التحضر، على استقطاب واستيعاب جميع أطياف الناس. وهذا معنى جميل جدا. يعني أذكر أننا قمنا سابقا في موضوع المدينة المنورة والدستور، أقام سمو الأمير غازي حفظه الله تعالى ورعاه بالنسبة لمعاني هذه السيرة وبالنسبة لمعاني هذا الدستور والوثيقة، أقام مؤتمرا إسلاميا جمع كثيرا من العلماء وبين لنا أهمية هذه الوثيقة وهذا الدستور الذي يجب على الناس كل الدول أن يأخذوا به، أن يتعلموا منه، أن يتعلموا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحقوق للآخرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم احتوى جميع الناس ولم تكن هناك نعرة ولم تكن هناك طائفية في هذا المجتمع الذي كان يعيش به صلى الله عليه وآله وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يغضب غضبا شديدا إذا رأى إنسان يعتدي على إنسان، يغتاب إنسان، ينم على إنسان، يسخر من إنسان. ديننا قائم على عدم السخرية وعدم الاستهزاء في المجتمع، على الوحدة، على الرحمة، على المودة.
0: أتوقف عن هذا الدكتور قبل أن أخذ يعني مداخلة إن شاء الله في جانب نفسي، يعني بي إن شاء الله مع الدكتور حسين الخزاعي، لعلك دكتور تشير إلى موضوع يعني هجرة، أشرت قبل قليل إلى موضوع هجرة المعاني، وهو المهاجر من هجر ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه، أو من ترك وابتعد عن كل ما حرمه الله سواء كان في الفعل أو في القول أو في النية، إلى حين إن شاء الله الاتصال. دكتور، نعلق على هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو على هذه الذي حديث الذي رواه البخاري رضي رحمه الله، عندما قال: المهاجر من هاجر ما نهى الله عنه.
1: بارك الله فيكم يا سيدي. هذا الحديث حديث عظيم وجميل جدا، يريد لنا أن يبين لنا معنى آخر، معنى

0: إلى الله بقلوبنا، علينا أن نهاجر إلى الله بأعمالنا، علينا أن نهاجر إلى الله بنياتنا، علينا أن نصدق النيات، علينا أن نصحح النيات، علينا أن نعمل الأعمال من أجل الله سبحانه وتعالى، علينا أن نهجر المعاصي، السيئات، الآثام، علينا أن نهجر العادات السلبية، علينا أن نهجر التقاليد. كثير من الناس عندما تجلس معه تكون في مجلس تقول له: يا أخي لماذا تعمل كذا، ولماذا تعمل بهذا الشيء وتقول هذا القول؟ يقول: أنا تعودت هذه العادة وهذا طبع مني لا أستطيع أن أغيره. نقول لهؤلاء الإخوة أن الإنسان المؤمن صاحب العزيمة والإرادة يستطيع أن يغير من طبائعه وطبعه، يستطيع أن يغير من عاداته وتقاليده، من خلال ماذا؟ من خلال الهجرة النبوية، من خلال أن الذي يهجر المعاصي والسيئات. فأنت أيها المسلم إذا صححت قلبك ونيتك وعملك وأصبحت مهاجرا إلى الله، تكون مهاجرا إلى الله بماذا؟ ليس أن تذهب من دولة إلى دولة، هذه الهجرة ليس هذا المفهوم فقط، وإنما الهجرة أن تهجر السيئات، الآثام، المعاصي، الشهوات والملذات. ومن منا لا يخطئ، ومن منا لا يذنب، وكما يقول صلى الله عليه وآله وسلم: كل ابن آدم خطاء،
1: خطأ.
0: وخير الخطائين التوابون.
1: نعم، بارك الله فيكم يا دكتور. يعني إن شاء الله لعلنا نستمع إلى أنشودة أخي سعد إن شاء الله، يعني مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، قمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أو غيرها بما يجود عليه أخونا سعد، الأخونا المبدع دائما اللي بيعطينا يعني أناشيد ومدائح نبوية إن شاء الله، كما يقال نشنف بها آذاننا. بارك الله فيكم
0: الله
1: دكتور،
0: تعالى
1: حياكم الله.

0: العام وإذاعة عمان اف ام. ونرحب مجددا بفضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري المحاضر وفي والمختص بالتفسير وعلوم القرآن ورئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله يا سيدي وبارك الله فيكم على هذه النفحات الطيبة المباركة في هجرة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم.
0: نعم، يعني فضيلة الدكتور، كنا نتحدث قبل قليل عن هجرة المعاصي وهي من معاني الهجرة النبوية. الآن إذا أردنا أن نتحدث عن معاني السلوك المعاصر،
1: نعم،
0: يعني ما يغضب الله عز وجل من نظر وسماع محرم، من محتوى محرم أو مؤذي، كل ما يضعف الإيمان، يفسد الأخلاق، ينقص الحسنات، ننتقل الحقيقة، نريد الانتقال من الغفلة إلى الذكر، من الهوى إلى رضا الله عز وجل، مجال كيف يعني نقوم بإعادة هيكلة وترتيب الأولويات في مجالسنا، في حياتنا، في شوارعنا، في تعاملنا مع الآخر، أليس هذا من مضامين الهجرة دكتور؟
1: بارك الله فيكم سيدي. هذا معنى أيضا دقيق وعظيم جدا، على الناس أن يدركوا وأن يعلموا أن موضوع الهجرة كما ذكرنا قبل قليل ليس فقط الهجرة من مكان إلى مكان، وإنما الهجرة الحقيقية أن تهجر المعاصي. ما الفائدة عندما تهجر المكان والمعاصي باقية؟ لا فائدة ولا ثمرة من ذلك. أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعلمنا من خلال هجرته من مكة إلى المدينة أنه دخل إلى مكان فيه الطهارة والعفة والعطاء والكرم، فيه القوانين والأنظمة التي تتماشى مع قواعد الإسلام. ولذلك المسلم الحقيقي الذي هو الذي يهجر المعاصي في بيته، يهجر المعاصي في مجتمعه، يهجر المعاصي في أماكن اجتماعه. لذلك نجد كثير أو بعض الناس أنهم عندهم من المعاصي والسلبيات من غيبة ونميمة وسخرية واستهزاء، ومن عادات سلبية وتقاليد ليست شرعية. عندما تقول له يا أخي لماذا تفعل كذا، لماذا تتكلم على الآخرين، لماذا تؤذي الآخرين، لماذا، يقول والله أنا تعودت هكذا، هذا طبعي لا أستطيع أن أغيره. وهذا ما نسمعه كثير من الناس، يعني خاصة في موضوع يعني ما نأتي به إلى بيوت العزاء، إلى أماكن الاجتماعات، الناس نرى الغيبة، النميمة، السخرية، فلان وعلان وإلى غير ذلك. طب أنت كيف تريد أن تكون مسلما حقيقيا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده،
0: والمهاجر أيضا من
1: والمهاجر من هجر
0: ما نهى الله
1: عنه وهجر المعاصي. إذا أنت لم تتحقق بهذين أو بتلك الصفتين العظيمتين، إذا أنت لم تترقى إلى مفهوم الإسلام، فكيف تريد أن ترتقي إلى مفهوم الإيمان والإحسان؟ إذا أبجديات الإسلام أنت أيها المسلم غير ملتزم فيها، وهو الغيبة والنميمة والسخرية والاستهزاء وعدم احترام الآخرين، نرى في المجالس، في العزاء، في على مستوى المساجد، نرى جروبا بعض الناس يجلس خمسة مع هؤلاء وخمسة من هؤلاء، وهذا يتكلم على الإمام وذلك يتكلم على المؤذن والآخر يتكلم المروحة المكيفات، يعني هو عقله ليس في الذكر والهداية والطاعة والعبادة والترقي الروحي، وإنما فطر وطبع على أنه يتكلم عن الآخرين، يريد أن يثبت نفسه، أن يثبت وجوده. طب أنت أيها المسلم، أنت تأتي إلى بيت الله، تأتي إلى مكان في اجتماع للآخرين، بدل أن تكون صورتك صورة إسلامية إيمانية، تكون صورتك صورة فيها من المعاصي ما فيها، فأنت لم تهجر لا المعاصي ولا السيئات ولا الآثام. يعني يكفي لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لو أن المسلمين اليوم طبقوا فقط هذا الحديث والله لتغير حالهم وأمرهم ولتغيرت مجتمعاتهم، ولما رأينا الحقد والحسد والخلافات والنزاعات قائمة فيما بينهم. وهو حديث النبي عليه السلام بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. يعني ما معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم؟ بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، أي لا يوجد هناك شر ولا ذنب أعظم من أن تحتقر أخاك المسلم، إذا احتقرته بقلبك أو بإشارة أو بغمز أو بلمز. طب هذه أبجديات الإسلام في المعاني، إذا لم نلتزم فيها فكيف نسمي أنفسنا بأننا مؤمنون ومسلمون وأننا من أفضل الأمم؟ نكون بأفضل الأمم إذا تمسكنا بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب إذا أنت المسلم تقول والله أنا أفضل منه، أنا ربنا أعطاني مال فأنا أفضل منه، أنا أعطاني شوية علم أنا أفضل منه، أنا عندي سيارة فاخرة أنا أفضل، عندي بيت، عندي عقل، ترى نفسك على الآخرين وتحتقر.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب مجددا بكم أيها الإخوة في هذه التغطية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية، برنامج

0: الآخرين، وهذه مشكلة وظاهرة اجتماعية موجودة بين الناس بطريقة غريبة جدا، وهي ليست من صفات المسلمين. نقول في هذه الحلقة لو أن المسلمين اليوم ومن سمعنا تمسك بأنه أحسن الظن بالآخرين، وأنه لا يحتقر الآخرين، وأنه يعظم الناس ويحترم الآخرين ويقدرهم، لو أننا تمسكنا بهذه الصفة لكنا على قلب رجل واحد، لكنا متحابين، لكنا متآخين، لكنا متواددين، لكنا متراحمين، كما علمنا النبي عليه وآله الصلاة والسلام من خلال هجرته من مكة إلى المدينة، عندما أقام موضوع المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. وكلنا نعلم قصة السيدة صفية وسيدة عائشة، عندما أشارت السيدة عائشة على أن صفية أشارت إليها أنها قصيرة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: يا عائشة، لقد أشرت أو تكلمت بكلمة لو مزجت بماء البحر لغيرته. أنا القصد هاي المعاني إذا ما كانت موجودة بين العلماء وطلاب العلم ومجتمعاتنا ومواطنينا، فما الفائدة من هذه الدروس والمحاضرات وهذا الإعلام؟ إحنا عندما نتكلم وندعو إلى الله كلنا مقصرون وكلنا نقع في الخطأ، ولكن علينا أن نصوب وأن نصحح هذا الخطأ. وأنت ترى دكتور زايد، يعني في مجتمعاتنا كيف نرى بعض الأمور السلبية والعادات التي لم يهجرها كثير من الناس. نذهب إلى بيت العزاء، كنت البارحة كما ذكرت لك قبل قليل في بيت عزاء إلى آخره، الضجة والكلام والغيبة والنميمة والدخان ورفع الصوت وعدم احترام مجلس العزاء وعدم احترام الذين توفي لهم ذلك الشخص. يعني نرى الشيء الغريب، لو صححنا هذه المفاهيم وغيرنا هذه المظاهر وأصبحت مجالسنا مجالس قائمة على الاحترام والود والمحبة، لكان ذلك ممن هجر المعاصي
1: طب
0: والسيئات.
1: دكتور، دعنا نعطي حلا للإخوة لأنفسنا والإخوة المستمعين. الآن كيف تؤطر مجالس الذكر هذا السلوك؟ كيف تربي مجالس الذكر سلوكياتنا المعاصرة التي نافت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله؟ كيف تلعب مجالس الذكر وفي دورا مهما في تهذيب سلوك المسلم وتجعله هادئا متصلا بالمعاني الروحية، وتجعله يعني وكأنه ملاكا يمشي على الأرض؟ دكتور
0: بارك الله فيكم، أيضا ربط جميل جدا، أن الإنسان إذا أراد أن يهجر فعلا طبائعه السلبية
1: يريد شيء يعينه على
0: وسلوكياته الشائنة، وشيء يريد أن يعينه على أن يغير من طبعه ومن فكره ومن تربيته التي تربى عليها إلى تربية أحسن وأفضل، ما عليه إلا أن يذهب إلى مجالس الذكر، فإن مجالس الذكر فيها الطمأنينة وفيها الأمن والأمان والاستقرار. مجالس الذكر تعلم الإنسان التربية، تعلم الإنسان الرقي الروحي، تعلم الإنسان التزكية النفسية، تعلم الإنسان احترام ذلك المكان، لا في رفع صوت ولا في إيذاء ولا في غيبة ولا في نميمة ولا في احتقار للآخرين. مجالس الذكر، العلماء أهل التربية وأهل الإحسان والتصوف كلهم دائما كانوا يؤكدون على أن الإنسان لا يجوز له أن يؤذي أخاه ولو بقلبه، عليه أن يحسن الظن بالآخرين، فإن حسن الظن من أعظم معاني التي يأخذها الإنسان من مجالس الذكر. ولله الحمد في هذا البلد العربي الهاشمي، المملكة العربية الهاشمية، عندنا مجالس ذكر ومجالس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومجالس القرآن وختمة القرآن الكريم التي أقامتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع الأئمة والمساجد. وهذه المجالس، مجالس القرآن ومجالس الذكر ومجالس الصلاة على النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه تهذب النفس وترقي النفس وتغير طبائع الإنسان وطبيعته. الإنسان دكتور الدويري ليس بها السهولة أن يغير طبعه، فالطبع للطبع يسرقه، قال العلماء. ما معنى الطبع للطبع يسرقه؟ إذا أنت صاحبت آخر فلا بد أن تأخذ من طبعه، إذا صاحبت ومشيت مع آخر أيضا لابد أن تأخذ من صفاته، هذا معنى فالطبع للطبع يسرقه. فأنت عندما تذهب إلى مجالس الذكر، مجالس الإيمان،
1: تجاهد نفسك،
0: تجاهد نفسك، تغير من طبعك.
1: والذين جاهدوا فينا
0: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. إذا معاني عظيمة جميلة مجالس الذكر هي التي تثقلك، وهي التي تغير من شخصيتك، وهي التي تغير من
1: وينتقل
0: طبائعك،
1: من الاضطراب إلى الطمأنينة.
0: وتنتقل من اضطراب إلى طمأنينة إلى راحة نفسية
1: صحيح.
0: واستقرار. ونقول لهؤلاء الذين يقولون مجالس الذكر كلام ما له فائدة وما له ثمرة، ومجالس الإيمان هاي ما لها قيمة، وبظن

0: والله انه فقط انه يجلس بمجالس الغيبة والنميمة والقيل والقال والشهرة والكبرياء، هذه مرض للقلوب، هذه تزداد بالمرض مرضا آخر بدل أن تهذب نفسك. وهذا معنى قوله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آية أخرى: قد أفلح من تزكى، المسلم والمؤمن،
1: وذكر اسم ربه
0: وذكر
1: فصلى.
0: اسم ربه فصلى. الإنسان قيمته، قيمة الإنسان. ماذا قال ابن عطاء الله الإسكندري؟ كلام جميل بالحكم العطائية التي ذكرها الإمام البوطي رحمه الله تعالى. الإنسان أنت بالروح لا بالجسم إنسانه. الإنسان قيمة الإنسان بالروح، قيمة الإنسان بما عنده من صفات طيبة أخلاقية تربوية سلوكية، ليس قيمة الإنسان بما يلبس من بدلة ولا من لباس ولا من شكل ولا من مظاهر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى لا ينظر إلى
1: أجسادكم.
0: صوركم ولا إلى أجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم التي في الصدور. الإسلام دين قلوب، ليس دين مظاهر. إذا من أراد أن يغير من طبعه، من أراد أن يغير من طبائعه، وما أكثر هؤلاء الناس الذين لا يغيرون طبيعتهم، فنقول لهم من خلال هذا المنبر الإعلامي: أيها الناس، منفعة لكم ومن أجل أن تنتفعوا أنتم لأنفسكم، فلا أحد ينفعكم لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا عملكم الصالح. إذا أردتم أن تغيروا من طبائعكم فما عليكم إلا أن تقرأوا القرآن، أن تلتزموا به، أن تذهبوا إلى مجالس الذكر، إلى مجالس العلم، إلى مجالس الصلاة على النبي عليه وآله الصلاة والسلام، وما أكثرها. في عمان، في إربد، في الشمال، في الجنوب، نرى هناك علماء ربانيين صادقين يجمعون الناس على ذكر الله عز وجل،
1: ويعيدون توجيه الإنسان إلى الله مرة أخرى.
0: ويعيدون كينونة هذه
1: صحيح.
0: الإنسان وتوجيهه مرة أخرى إلى الله، لا يريدون بذلك من أحد لا
1: صحيح.
0: جزاء ولا شكورا. أما ما نراه فقط نريد أن نظهر أنفسنا على أننا أصحاب كلمة وإرادة، وأن نظهر أنفسنا على بعضنا، هذا ليس من ديننا. فعلى كل مسلم أن يغير من طبعه لكي نكون مهاجرين إلى الله ورسوله.
1: أجركم الله وأحسن الله عليكم دكتور، إن شاء الله نتواصل بعد قليل. كل شكر الزملاء اللي كانوا معنا خلال هذه الفترة، يعني اللي تم تغطية هذه الذكرى المباركة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، وكان معنا الإذاعة الأردنية للبرنامج العام وإذاعة عمان FM. راح نتواصل دكتور إن شاء الله بعد 11، لكن نشكر زملائنا اللي غطوا هذا الضم: سعد الدبوبي، مأمون شحادة، سعيد حماد، ونتواصل بعد قليل دكتور إن شاء الله. بارك الله
0: بارك
1: فيكم.
0: الله فيكم يا سيدي وأحسن الله.

إذاعة القرآن الكريم من عمان نقدم لكم الآن أيها الإخوة والأخوات تسجيلا للاحتفال الذي أقامته وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية يوم أمس بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة.

مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى عبادة الله تعالى، فلاقى مع أصحابه رضي الله عنهم ألوانا من الابتلاء فصبروا، ثم جاء الأمر من الله تعالى بالهجرة إلى المدينة المنورة، فكانت الهجرة وعدا من الله بأن بعد العسر يسرا، وأن الثبات على المبدأ طريق النجاة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا ثابتا بيقين الإيمان، حاملا رسالة الرحمة للعالمين، مؤمنا بأن بناء الوطن يبدأ ببناء الإنسان. فكانت الهجرة بداية فجر جديد لأمة صنعت الحضارة بالحق والإيمان. وفي المدينة المنورة لم تكن الهجرة نهاية رحلة، بل بداية دولة قامت على العدل والعلم والإيمان. فكان المسجد منارة للهداية، والمؤاخاة أساس القوة والمنعة، وحمل الصحابة رضوان الله عليهم هذه الرسالة فساروا بها إلى الدنيا كلها، يثبتون أن الأمم العظيمة تبنى بالإيمان والانتماء والإخلاص. وعلى أرض الأردن المباركة بقيت هذه القيم حية في وجدان أبنائه، فالأردن كان وما يزال أرض الرسالة والوفاء، وأرض الرجال الذين حملوا الأمانة بإخلاص.

0: ومحبة، وفي كل قرية ومدينة، وفي ميادين العمل والعطاء تتجسد معاني الانتماء لهذا الوطن، حبا للأرض ووفاء للقيادة الهاشمية، وإيمانا بأن خدمة الوطن شرف ومسؤولية. وفي ذكرى الاستقلال 80 للمملكة الأردنية الهاشمية، يمضي الأردن بقيادته الهاشمية ثابتا على العهد، معتزا بإرثه وحضارته. 80 عاما من الاستقلال، والأردن يواصل مسيرته بثبات. من الهجرة بدأت الحكاية، وعلى أرض الأردن تستمر المسيرة.
1: وعهدي لكم أن يبقى الأردن حرا، عزيزا، كريما، آمنا، مطمئنا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الهجرة النبوية فتحا بعد ابتلاء، ونصرا بعد عناء، وميلاد أمة حملت إلى العالمين رسالة الرحمة والهدى. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. راعي هذا الاحتفال معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأستاذ الدكتور محمد الخلايل المكرم، أصحاب المعالي والسماحة والعطوفة والسعادة والفضيلة، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأتي اجتماعنا هذا احتفالاً واحتفاءً بذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ذلك الحدث العظيم الذي أخذ الأمة من الضعف إلى التمكين، ومن المحنة إلى المنحة، ومن ضيق الأرض إلى سعة الرسالة. فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، ومهاجر والقلب يحضن مكة وعيونه بعيون مكة ماء، فيها طفولته وقبر خديجة، وشبابه وعلي والزهراء، لكن فيها من جفاه وعقه، وذو الضلالة كيدهم نكاء. تلك المدينة في انتظارك لهفة كبرى، وشوق عارم ورجاء. لبس النخيل لها السحاب عمائما، واخضوضرت فرحا بك البيداء، وبدت ثنيات الودائع مطالعا للصاحبين، وبشر البشراء. رنت أغاريد المحبة بهجة، وتسربت لجحورها الشحناء، وتآلفت مهج الرجال وضمها في حب أحمد رقة وإخاء. يا ربي صل على الحبيب وآله، وامنح سلامك ربي كيف تشاء. أنت الذي يا رب تعرف قدره، والعالمون وإن دروا جهلاء. يا ربي شعري عاجز ومحبتي فيض، فماذا يكتب الشعراء. وجمال أحمد فوق كل قصيدة مددا، وأسرار الهدى مداء. يا رب شفع في الحضور محمدا في يوم تتراجع فيه الشفعاء. والآن مع كلمة راعي هذا الاحتفال معالي وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية المكرم، فليتفضل مشكورا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين سيدنا محمد

وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أصحاب السماحة والمعالي والعطوفة والفضيلة سماحة المفتي العام للمملكة سيدي سماحة قاضي القضاة، أصحاب العطوفة جميعا، أصحاب المعالي، زملاء الإخوة الكرام جميعا في وزارة الأوقاف، في هذا الصباح الطيب ونحن نلتقي على مائدة الهجرة النبوية، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفي هذه اللحظات أيها الإخوة، ونحن نودع عاما هجريا ونستقبل عاما جديدا في تاريخ أمتنا الإسلامية، وهكذا الأيام تمر منذ هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ودقات قلب المرء قائلة له: إن الحياة دقائق وثواني، فاصنع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر ثاني. أيها الإخوة، لقد كانت هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حدثا مهما في تاريخ المسلمين، وحيثما قلب المسلم بصره في سيرة الحبيب وفي تفاصيل هجرته وجد منها الكثير من العبر واستلهم منها الكثير من الحكم. ففي الهجرة النبوية نستذكر ما حملته هذه الهجرة من قيم إيمانية ومبادئ إنسانية، ومبادئ إنسانية فكانت وحيا وسيرة وتاريخا وأخلاقا ومدرسة نتعلم منها الدروس والعبر. لقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة المنورة لتحقيق مفهوم العبادة بشموليتها واستيعابها لجميع مرافق الحياة، فالله تعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهو الله تعالى يقول: إني جاعل في الأرض خليفة. فتحقيق معنى العبادة التي أرادها الله تعالى من خلال القيام بأمانة الاستخلاف وأدائها حق الأداء هو ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم من خلال اهتمامه ببناء الإنسان وثقافته والنهوض به وتعزيز قدراته الفعلية والإبداعية ليصل بالمجتمع إلى أعلى درجات الحضارة والرقي. فالإسلام جاء لصناعة الحياة والمحافظة عليها ورعايتها، ولم يأتي لصناعة الخوف والموت والفساد والإفساد في الأرض. من أعظم الدروس التي نتعلمها من هجرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم التخطيط الفعال في بناء الحياة كلها وفق قواعد مدروسة وأسس ثابتة ينهض المجتمع القوي عليها، بعيدا عن العشوائية والتخبط والارتجال، ويظهر ذلك جليا في الهجرة النبوية بعد التوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب المادية. ومن تمام التوكل على الله عز وجل حسن الإعداد لتحقيق الغايات المقصودة والأهداف المرجوة، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة موضعا لهجرته، وحدد الزمان والمكان لرحلته، وهيأ الزاد، واختار الصاحب والدليل، وأعد للأمر عدته. ومن معالم الهجرة النبوية اليقين بالله عز وجل، اليقين بالله عز وجل وحسن الظن به سبحانه وتعالى. فحين استشعر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنه قد أحيط بهم في الغار، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بلغة الواثق بربه المطمئن بحفظه ورعايته: يا أبا بكر،
ما ظنك باثنين الله ثالثهما، وإذ ما العناية لاحظتك عيونها ننف المخاوف كلهن أمان. لقد تكفل الله تعالى بحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم ورعايته، كيف لا وهو القائل في محكم تنزيله: إلا تنصروه فقد نصره الله. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إن الله معنا أيها الإخوة، سبق هذا القول إعداد عظيم وحكمة بالغة وتخطيط دقيق. ومن دروس الهجرة النبوية الشريفة الاستفادة من الطاقات والكفاءات ومن أصحاب الهمم العالية، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أن يشارك في الهجرة وإنجاحها والوصول إلى غاياتها الرجال والنساء والشباب، فكان للجميع جهود مشكورة وأدوار خالدة معروفة ليعلم أمته أن الخير كله في التعاون والتلاحم والإخاء. ففي حدث الهجرة وضع النبي صلى الله عليه وسلم خطة محكمة متينة، فعلي رضي الله تعالى عنه ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه يتسلل إلى النبي في الغار ويحدثه عن أخبار أهل مكة، وأسماء رضي الله تعالى عنها تحمل الطعام إلى الغار حتى سميت بذات النطاقين. واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا هاديا ليكون لهم مرشدا إلى المدينة المنورة، وهذا كله شاهد على حكمته صلى الله عليه وسلم وقيادته صلى الله عليه وسلم وإتقان العمل والتخطيط واتخاذ الأسباب مع التوكل على الله تعالى أولا وأخيرا. وهذا هو منهج الأنبياء والمؤمنون والمصلحون في الحياة. فحب الوطن والتمسك به ظهر جليا في موضوع الهجرة النبوية، وقد تمثلت هذه القيمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج من مكة مهاجرا مخاطبا إياها بقوله: ما أطيبك وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، وما سكنت غيرك، والله إنك لخير أرض الله إلى الله وأحب أرض الله إلى الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر من مكة إلى المدينة زاهدا فيها، بل هاجر لبناء مجتمع وللحفاظ على مكة كذلك. هاجر لبناء مجتمع الفضيلة والأخلاق والوحدة ومجتمع الحرية والقيم، هاجر لروح رسالة الإسلام، لتحقيق روح رسالة الإسلام، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. في الهجرة النبوية تتجلى قيم ومعالم إنسانية ومعالم تربوية ودروس إيمانية ترشد إلى الخير والصلاح في الدنيا والآخرة، ومنها اصطفاء الصديق والحرص على الصحبة والإخاء. وإن أفضل ما يدعو إلى الإخاء فضائل المرء ومحاسنه وجميل صفاته ومحامده، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تخير من بين أصحابه صديقا مخلصا وخلا رفيقا، وهو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ليرافقه في رحلته ويكون معه في هجرته. فكان رضي الله تعالى عنه نعم الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يثني عليه حتى آخر خطبة خطبها، فقال فيها: إن آمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا. أيها الإخوة، من أهم

آثار الهجرة النبوية الإيجابية على المجتمع في المدينة المنورة وما نتج عنها من تصالح النفوس وتساميها والمؤاخاة وعلو القيم ورسوخها، فما أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة حتى آخى أولا بين الأنصار أنفسهم وقد كانت بينهم حروب بعاث، ثم آخى بين المهاجرين والأنصار وقد أثنى الله تعالى على هذه الأخوة إلى يوم الدين، فقال في محكم كتابه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا اليوم أيضا من الذين قال الله تعالى فيهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إن ارتقاء المسلمين في مجتمع المدينة إلى مراتب الرقي والحضارة والعز والكرامة لم يكن ليحدث لولا تحقق الائتلاف بينهم ونبذ الفرقة والاختلاف من أجل بناء مجتمع يسوده المودة والرحمة ويبتعد عن الضغائن والأحقاد، مجتمع يعلي قيمة الأخوة الإيمانية ويحرص على وحدة الصف والتآزر لصناعة البر والإحسان، فقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم الأسس القوية لبناء المجتمع المسلم، ففور وصوله إلى المدينة بنى المسجد ليكون مسجدا جامعا للمؤمنين تقام فيه صلواتهم وترفع فيه أسماء الله تعالى وآياته، وهذا دليل على أهمية المساجد في الأمة ودورها في المجتمع، والله تعالى يقول: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فالمسجد يوثق صلة المؤمن برب العالمين ويوحد المسلمين ويجمعهم على البر والتقوى ويجسد فيهم قيم التعاون والإحسان، فالتعاون بين أبناء المجتمع الواحد هو السبيل إلى الرقي والمجد، وأن التعاضد والتكالف طريق إلى السؤدد، وأن المجتمعات والأوطان تبنى بسواعد أبنائها وتضافر جهودهم وتلاحم صفوفهم. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أيها الإخوة، لم تكن الهجرة النبوية الشريفة لم تكن مجرد انتقال مكاني، بل كانت مسيرة معنوية نحو الأمان السامية وبناء المجتمع الإنساني الشامخ وتحقيق المشاريع والمصالح المشتركة، وتحطت منافعها الزمان والمكان، فانبثق بها نور الأخوة والتعاون والتعاضد والتكاتف في الأزمان والمحن، واتقدت بها شعلة العمل الإنساني والبناء المجتمعي. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاجر لبناء مجتمع جديد في ظل فجوة حضارية هائلة بين العرب وغيرهم في شتى مجالات الحياة، فكان التحدي الأكبر للحاق بركب الحضارة الإنسانية بل والتفوق عليه في إطار المبادئ والقيم التي يحملها هذا الدين، فكان له صلى الله عليه ما أراد، وكانت المدينة مركزاً لإشعاع حضاري عالمي نقل المسلمون من خلاله حضارة عالمية شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء. إن الخطوبة العظيمة والمحن الجسيمة لم تكن لتتزعزع أو لتزعزع ثباته صلى الله عليه وسلم، والمكائد مهما تنوعت والعداوات مهما بلغت لم تفلح في ثنيه صلى الله عليه وسلم عن مبادئه وعن قيمه وعقيدته أو شكه في نصر ربه وظهور أمره. لقد كانت الهجرة إلى المدينة أيها الإخوة ليس انتقالا فقط من مكان إلى مكان، بل ولا من زمان إلى زمان، بل كانت بناء محكما وتخطيطا سليما، وربما هذا

0: التخطيط وهذا الإحكام وهذه الحكمة البالغة وهذا الصبر هو ما ألهم المسلمين بعد ذلك وبعد الهجرة كيف يتصرفوا في المحن ووقت الشدائد ووقت الأزمات. ولعل واقع الهجرة أيها الإخوة هو ما جعل سيدنا خالد رضي الله تعالى عنه يعمل بحكمة بالغة على سحب جيش مؤتة والعودة به إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال له عوام الناس ومن معه: يا فرار، فررتم في سبيل الله. فصحح النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الحكمة ليقول لهم: بل هم الكرار إن شاء الله. فكان جيش خالد رضي الله تعالى عنه هو نواة الجيش الذي فتح مكة بعد ذلك بقوة ردع عجيبة. فكانت الحكمة، وكل حكمة لها بعد ذلك آثارها ونتائجها التي تظهر وتتكرر على مسرح الحياة في كل يوم. أيها الإخوة، مضى عام هجري ونحن اليوم نستقبل عاما هجريا جديدا، نسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وبركة على أمتنا العربية والإسلامية، وأن يجعله عام خير وبركة على بلدنا الأردن، وأن يحفظ هذا البلد آمنا عزيزا قويا مطمئنا. وبهذه المناسبة أرفع إلى صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله أسمى آيات التهنئة والتبريك بذكرى هجرة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلا الله تعالى أن يحفظهم جميعا وأن يحفظ الأسرة الهاشمية وأن يحفظ جلالة الملك وولي عهده وأن يحفظ الأردنيين جميعا وأن يحفظ هذا البلد وبلاد العرب والمسلمين جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: جزى الله معاليكم خير الجزاء على هذه الكلمات المباركة. لقد كانت الهجرة النبوية الشريفة حدثاً غير وجه التاريخ، فاستحق بذلك أن يكون منه التأريخ. كان هذا الحدث العظيم وكان فيه عبر وعظات ودروس ومعان واضحات. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، هاجر من موطن مولده الذي أحبه فقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، إلى المدينة المنورة التي أقام فيها دولة الإسلام فأحبها. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم فاتحاً لمكة المكرمة، وعاد بعدها ليبقى بقية حياته في المدينة المنورة. وما ذلك إلا بيان واضح من النبي صلى الله عليه وسلم على حب الوطن: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وبيان واضح على أنه لا فرق بين مدينة ومدينة وبين ربع من ربوع هذا الوطن، وإنما المحبة للوطن كله. ولقد برئت إليك من وطنية ليست تجاوز موطن الميلاد، فلكل ربع من ربوعك حرمة وهوى تغلغل في صميم فؤادي. والآن نستمع إلى وصلة إنشادية تقدمها فرقة الإنشاد التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، فليتفضلوا.

نشكر فرقة وزارة الأوقاف على هذه الوصلة الإنشادية وطيب الله الأنفاس. أيها الجمع الكريم، الهجرة النبوية في حقيقتها وفي أسمى معانيها هي سفر مما تهوى إلى من تهوى، فقد قال أهل العيان: الهجرة سفر من هواك لمولاك. وقال أهل الشهود والإحسان: الهجرة سفرك من الكون إلى المكون. أيها الجمع الكريم، وإذا كانت الهجرة النبوية الشريفة قد صنعت أمة وأقامت حضارة، فإن الأردن بقيادته الهاشمية يواصل حمل أمانة الرسالة مستلهما من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم قيم الإيمان والعدل والرحمة والوسطية والاعتدال، ليبقى الوطن منارة أمن واعتدال وخدمة للإسلام والإنسانية. نرفع إلى من امتد بنسبه الطاهر إلى صاحب الذكرى، ومن ينتهي بنسبه إلى المصطفى نرفع إلى حضرة صاحب الجلالة الهاشمية وولي عهده الأمين والأسرة الهاشمية المباركة والأمتين العربية والإسلامية أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة العظيمة. وكل عام وأنتم جميعا بخير، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتواصل معكم أيها الإخوة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان في هذا اليوم المبارك، يوم الثلاثاء الأول من محرم للعام الهجري الجديد 1448 للهجرة. كل عام وأنتم بخير بمناسبة هذه الذكرى العطرة المباركة. ونرحب مجددا فيما تبقى من وقت مع فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري، المحاضر في التفسير وعلوم القرآن ورئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله يا سيدي وبارك الله فيكم، ونهنئ الإخوة بهذه المناسبة الطيبة العطرة الهجرة النبوية الشريفة، ونهنئ جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله بهذه المناسبة الطيبة التي إن شاء الله تكون خير لنا وللأمة
0: آمين
1: الإسلامية والعربية جمعاء.
0: آمين. يعني فضيلة الدكتور، قبل قليل أو كنا نتحدث عن يعني البعد الروحي للهجرة النبوية، وتوقفنا عند آخر محور كان مجالس الذكر ودورها وعلاقتها بالإحياء الروحي وبناء الإيمان، حيث يمكن ربط مجالس الذكر بمعاني الهجرة النبوية من زاوية التزكية الفردية وزاوية بناء المجتمع الإيماني. فالهجرة ليست فقط انتقالا من مكة إلى المدينة، بل هي ترك للشرك إلى التوحيد، وترك للأذى إلى الصبر، وترك من الضعف إلى البناء. والهجرة تحول داخلي إلى الرحمة والمحبة قبل أن تكون حدثا خارجيا. دكتورنا الكريم، كيف نتحدث عن البعد الروحي للهجرة النبوية الشريفة وارتباطها بمجالس الذكر من خلال ما يسمى استمرار الهجرة داخل النفس نحو المحبة والرحمة، من الغفلة إلى اليقظة، كما قلنا، من الاضطراب إلى الطمأنينة، من المعصية إلى الطاعة، إلى بناء المجتمع الإيماني القائم على المحبة والرحمة. دكتور،
1: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم على هذا المحور وهذا البرنامج وهذا الموضوع الهام، وهي هجرة النبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، حيث علمنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من خلال هذه الهجرة المباركة الطيبة، علمنا كيف أن نخلص نياتنا لله، علمنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف أن نهاجر إلى الله، علمنا صلى الله عليه وآله وسلم كيف أن نأخذ بالأسباب والحيطة والحذر من أجل أن نكون مهاجرين حقيقيين إلى الله عز وجل. علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال هذه الهجرة النبوية الشريفة كيف أن نضحي بأنفسنا وبأموالنا وبأوقاتنا وبكل إمكانياتنا من أجل الله سبحانه وتعالى، ومن أجل

0: أن نهاجر إليه سبحانه، فإن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. ليست موضوع الهجرة موضوع أننا انتقلنا من مكان إلى مكان، وإنما هي انتقال روحي، فكري، عقدي، نفسي، تربوي، أخلاقي، سلوكي، تتزكى به النفس البشرية وترتقي إلى بارئها، إلى ربها، إلى خالقها، تسمو وترتقي إلى أن تتصل بالرحمة الإلهية والمحبة الربانية. هذه الهجرة هجرة علمنا النبي عليه وآله الصلاة والسلام درسا عظيما فيها، كيف أن يضحي الإنسان بكل ما عنده من إمكانيات مادية ومعنوية، من أجل ماذا؟ من أجل الله عز وجل، من أجل نشر دينه، من أجل نشر المحبة والرحمة والمودة على وجه هذه الأرض. لذلك نقول للإنسان: أيها الإنسان، قيمتك الحقيقية ورأس مالك الحقيقي في هذه الدنيا هو ماذا قدمت لدينك، ماذا قدمت لمبادئك، ماذا قدمت للقيم الإنسانية، ماذا قدمت لمجتمعك، ماذا قدمت من الأعمال الصالحة، ماذا فعلت من الخيرات والبر والإحسان. هذه هي قيمة الإنسان، ليست قيمة الإنسان لا بلباس ولا بمظهر ولا ببيت ولا بإمكانيات مادية. أنت إذا قدمت وسخرت هذه الأشياء من أجل الدعوة إلى الله، من أجل الهجرة إلى الله ورسوله، فإنك حينئذ تكون صاحب رقي ومقام عال عند الله عز وجل وعند الناس. ولذلك نجد أن سيدنا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الله رفع مقامه وأعلى منزلته ومكانته بسبب ماذا؟ بسبب موقف واحد قدمه للنبي وللإسلام، أعلى الله ذكره فوق جميع الصحابة رضي الله تعالى عنه، وجعل الله عز وجل اسمه مخلدا في قرآنه العظيم، حيث قال: إذ يقول لصاحبه لا تحزن، إذ هما في الغار، ثاني اثنين، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لماذا رفع الله عز وجل قدر سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأعطاه هذه الصفة بموقف واحد، حيث قدم روحه وإمكانياته وقدم كل ما يملك لمن؟ فداء لهذا النبي العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، فداء للدعوة، فداء للإسلام. الله رفع ذكره وسمى الله عز وجل أبا بكر صاحب النبي محمد في قرآنه العظيم، إذ يقول لصاحبه لا تحزن. نقول للإخوة وللمؤمنين وللناس: علينا أن نقدم لهذا الدين، الدين يستحق منا أن نقدم له المال، الجاه، السلطان، الوقت، النفس. إذا قدمت نفسك لهذا الدين، للدعوة، لخدمة الناس والمجتمع والوطن، فإنك تكون عند الله عظيما. وهذا معنى قوله سبحانه: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وماذا؟ وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن قال العلماء، الإمام الرازي والإمام الجويني والشعراوي رحمه الله تعالى من أئمة التفسير، قال: كيف يشتري الله عز وجل الإنسان؟ قال: إذا باع الإنسان نفسه. الله لا يشتري إلا إذا باع الإنسان نفسه لله، فحينئذ يشتري الله عز وجل ذلك الإنسان ويدخله جنات عرضها السماوات والأرض. فنقول لأصحاب الإمكانيات والقدرات: عليكم أن تستثمروا وأن تسخروا هذه الأشياء في خدمة الدين وخدمة المبادئ الإنسانية التي جاء بها الإسلام.
1: إذن فضيلة الدكتور، قلت قبل أتوقف عند جملة مهمة عندما تتحدث عن المحبة والرحمة. الله عز وجل أعلى ذكر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم، وحقيقة أي مجتمع ناجح دكتور يحتاج إلى هذه المحبة، لأنه إذا في هذه الأيام نجد أنه المحبة تتوقف تكون مرتبطة بالمصالح، لكن محبة الإنسان لأخيه المسلم ولغيره من المجتمع وإخوته في الإنسانية هي محبة تتجاوز المصالح. بالتالي من هو كان المجتمع مدينة مجتمع قوي، لأن وثيقة المدينة أسست هذه المحبة التي تتجاوز المصالح، وهذه الرحمة التي تحفظ الضعفاء، وهذا النظام الذي حول القيم التي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى واقع ممارس. بالتالي انتقلنا وبدأ المجتمع بين

0: من ضمن المحبة بين أفراده والرحمة في نظامه، فأصبح نموذج حضاري متكامل
1: يعني
0: قائم على المحبة والرحمة.
1: كما قلت دكتور زايد حفظك الله على موضوع أن جمال وكمال الإسلام يكمن في موضوع المحبة، وهنا يعني موضوع لابد أن نقف عليه
0: وتتجاوز المصالح.
1: وأن تتجاوز المصالح، يعني موضوع مهم جدا، والمسلمون لو فهموا هذا الفهم موضوع المحبة في الإسلام لتغير حالنا، ولما كنا ضعفاء أمام الأمم، ولا كنا أعزاء، ولا نصرنا الله وأيدنا. ولكن عندنا نحن مشكلة الآن، اليوم المسلمون عندنا في مفهوم المحبة كما ذكرت قبل قليل، نرى بعض الناس لا يحبون بعضهم إلا من أجل المصالح الدنيوية أو المنافع الشخصية إلى غير ذلك. الإسلام أعطانا معنى أعظم، والهجرة النبوية أعطتنا معنى أعظم وأجل وأقدس من هذا المعنى، وهي المحبة القائمة على المصالح. المحبة تكون من أجل الله في ديننا، المحبة تكون من أجل المبادئ والقيم والإسلام، المحبة تكون في الله لا لمصلحة دنيوية ولا لمنفعة شخصية. ولذلك ماذا قال الله عز وجل؟ ويطعمون الطعام على
0: حبه
1: حبه مسكينا ويتيما وأسيرا،
0: وأسيرا.
1: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. مفهوم المحبة لو أسس وقعد في قلوبنا بشكل صحيح لما كنا كذلك. المحبة معنى ذلك أنك لا تصل إلى مرحلة ومقام الإيمان إلا من خلال المحبة. إذا ما عندك محبة للآخرين وللمؤمنين فلا يوجد عندك إيمان حقيقي، وإنما هو ادعاء تدعي به كما يدعي به أي إنسان. فأنت تضحك على نفسك عندما تقول أنا والله أنا مؤمن وأنت لا تحب الآخرين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام ليس من عندنا، النبي أسسه وقعده بكلمتين، ليس بعشرين جملة ولا بمجلد من شان، كل واحد يفهم الكلمتين بشكل واضح وصريح ومختصر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني أوضح من هيك أخ زايد ما في.
0: لذلك دكتور اسمح لي،
1: نعم
0: يعني قبل يعني ما نتوقف بعد قليل عند دعاء مبارك، لكن يعني كما يقال يعني باكرا شوي عليه،
1: نعم
0: لكن أريد أن أرجع بفضيلتك إلى الوراء. في حلقة سابقة
1: نعم
0: لازلت أتحدث أنا عن الهجرة النبوية، لكن في إطار
1: المحبة
0: الذكر
1: والرحمة
0: والسلوك.
1: والمودة. نعم
0: ذكرت لي في حلقة سابقة بدور مجالس الذكر في الأردن بأنها حققت المحبة
1: الرحمة والمودة.
0: والرحمة داخل المجتمع الأردني، وذكرت لي حالات يعني انضموا إلى هذه المجالس فهذبت سلوكهم وأصبحوا رحماء
1: وغيرت طبائعهم.
0: وغيرت طبائعهم، والمجتمع لعله في تلك الحقبة الزمنية تحدثت عنها خفت نسبة الأذى، إيقاع الأذى بالآخرين أو مستوى الجريمة، لأن مجالس الذكر هذبت سلوكهم
1: وتخفف
0: وطبائعهم وخففت من مستوى الاعتداء على الآخرين، لأنه أصبح عندهم مستوى محبة ورحمة. الآن دكتور، هذه المجالس وإذا ما ربطناها بمضمون الهجرة النبوية القائم على المحبة والسلوك، الإنسان بالنهاية يصل هذا أثره على المجتمع. لذلك أنا قلت في البداية عندما مجتمع المدينة كان مجتمعا قويا والدولة الإسلامية كانت قوية لأنه كان فيها معاني المحبة والرحمة، والآن هذا الذي ينضم إلى هذه المجالس والذي يهجر ما نهى الله تصبح عنده حالة من لين القلب، حسن الخلق، خدمة الخلق، هذا طبيعة السالك. يقوم بخدمة عباد الله فلا يؤذي أحدا ويرحم الناس ويرخ الخلق كلهم عباد لله. وبالتالي هذه معاني الهجرة نقلتنا من حالة غفلة في المجتمع إلى حالة ذكر، إلى حالة هدوء، حالة سلوك. إذا هجرنا ما نهى الله عنه نحن يعني وصلنا إلى حالة الأمان والسكينة داخل المجتمع، وهذا يعني أساس رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أرجو أن يكون هذا الإطار إن شاء الله في موضعه. وكما نعلم هذه المجالس يعني في الأردن هي مجالس يعني رعاها الهاشميون ورعاها الهاشميون عبر التاريخ، ونعلم جميعا تكريم يعني سيدنا الله يحفظه ويطول عمره لسماحة الوالد الشيخ أحمد الخضري، العلامة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة، لفضله ودوره في إحياء هذه المجالس التي كان لها دور في نشر معاني الرحمة والمحبة عند الناس ووحدة المجتمع وحدوث الصفاء لما إنسان يقابل الإنسان والآخر بقابل بهدوء وسكينة وأنه بحبه. والخلق كلهم عيال الله.

0: أنفعهم
1: أنفع الخلق إلى الله، أنفع
0: أنفع
1: أحب الخلق إلى الله
0: أنفعهم
1: أنفعهم
0: لعيالي.
1: إليها.
0: نعم
1: جميل جدا دكتور زايد، هذا التوفيق بالكلمات والمعاني وربطه في المجتمع وبين العلماء وبين الهاشميين على أرض أردننا،
0: تأصيلا من انطلاق من الهجرة.
1: وتأصيلا كل ذلك من معاني الهجرة. يعني نحن لا نريد أن نتكلم عن الهجرة عن حدث قبل 1400 عام،
0: نربط
1: وأنا لا
0: بالواقع
1: بد من الربط
0: والأثر.
1: في واقعنا، في بلدنا، في أردننا، في بلدنا الهاشمي الذي قام على الرحمة، على المودة، على الإخاء، على المؤاخاة ما بيننا،
0: وكلها معاني الهجرة.
1: وكل هذه من معاني الهجرة التي لا بد أن نترجمها ترجمة عملية. والحمد لله في هذا البلد المبارك كما ذكرتم مجالس الذكر لها دور كبير عظيم جليل
0: في التآخي
1: في
0: والمحبة
1: تهذيب
0: والرحمة.
1: الناس،
0: نعم
1: وفي التآخي وفي الرحمة وفي المحبة وفي المودة. هذا الكلام لا يشعر به إلا من حضر تلك المجالس، مجالس الذكر، مجالس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان مجالس الذكر إيش فيها؟ ما فيها لا منفعة دنيوية ولا منفعة شخصية، وإنما يأتي من أجل الله ويذهب من أجل الله
0: وإحياء للقلب.
1: ويجلس
0: إحياء للقلب
1: وإحياء للقلب ويجلس من أجل الله، لا يريد من أحد شيء. نحن في هذه الدنيا نرى أن تضارب المصالح في كل وقت وفي كل زمان، نريد أن نتخلص من هم هذه الدنيا، نذهب إلى الله عن طريق مجالس الذكر والصلاة على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فهناك نتعلم الرقي النفسي، نتعلم السمو الروحي، نتعلم التواضع، نتعلم الرحمة والمحبة التي
0: محبة
1: ذكرتها قبل قليل،
0: الآخرين.
1: محبة الآخرين. ولذلك كما ذكرتم فضيلة الوالد البارحة كان له يعني في درج جميل جدا عنوانه أحب الخلق إلى الله أنفعهم إلى عياله.
0: إلى عياله.
1: يعني هذه المعاني الجليلة إذا أردت أن ترتقي أيها الإنسان، أيها المؤمن، أيها المسلم بمعاني الهجرة النبوية الشريفة، فما عليك أن ترتقي إلا من خلال أن تدخل باب الرحمة وباب المحبة وباب المودة فيما بين الناس. أيها المسلم، أيها الإنسان، أيها المواطن، أيا كان، إذا لم تكن عندك محبة للآخرين، وإذا لم تكن عندك رحمة للآخرين، وإذا لم تقدم للناس، وإذا لم ينتفع الناس بك، أنت الذي تخزن المليارات والملايين وتخزن الجاه والسلطان عندك ولا تخدم الناس، ما فائدة ذلك؟ إذا أردت أن ترتقي إلى الله فعليك أن تسخر كل إمكانياتك في محبة الناس وفي خدمة الناس. ونرى ذلك التواضع والخلق العظيم الموجود عند الهاشميين وهم أصحاب الحكم وأصحاب البلاد، كيف يتعاملون بالأخلاقيات والسلوكيات القائمة على التواضع والرحمة والمودة ما بين أطياف المجتمع. يذهبون في المحافظات النائية وفي الشرق وفي الغرب من أجل أن يساعدوا عباد الله. فالأحرى بنا نحن المسلمين والمؤمنين أن نسير وأن نلتزم هذا النهج الصحيح الذي أسسه جدهم صلى الله عليه وآله وسلم صاحب الهجرة النبوية الشريفة. علينا أيها الإخوة أن نجدد مفهوم الهجرة في قلوبنا، أن نصحح نياتنا، أن نبتعد عن إيذاء بعضنا، أن نتراحم فيما بيننا، أن نتوادد. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام علق الإيمان وبينه أنه لا يكون هناك مؤمن، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا
0: حتى
1: تحابوا. هل أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم فيما بينكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. الموضوع مش لا طعام ولا موضوع إفشاء سلام بالكلام، وإنما موضوع كيف يعلمنا النبي عليه السلام الوسائل التي تؤدي إلى ترسيخ مفهوم المحبة والرحمة بين عباد الله سبحانه وتعالى.
0: لذلك بارك الله فيكم دكتور، يعني قبل ما نقف مع فضيلتك بدعاء بناء على ما تفضلته به من كلام، أريد أن ألخص بفقرة ما تفضلتم به بأن الهجرة هي مدرسة تعلمنا بأن الطريق إلى الله. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني
1: المدرسة.
0: نستذكر في هذه الذكرى المباركة معاناته وهجرته من مكة إلى المدينة، وكيف أسس الدولة الإسلامية وبنى هذا المجتمع مجتمع المحبة، وما فيه من سواء البعد المادي وهو أو سواء كان بناء المسجد أو وثيقة المدينة
1: أو
0: الإخاء أو غيرها، تعلمنا بأن انتهاء بأن الطريق إلى الله عز وجل يبدأ بخطوة صدق، وأن هذه المحبة هي جناح للسالكين
1: والمحبة كما ذكرت
0: والعارفين. نعم
1: دكتور زايد، أن المحبة يترجم عملية أن نساعد الفقراء المساكين
0: هو كذلك. نعم
1: المستضعفين في
0: أن
1: الأرض
0: نكون
1: وكم عندنا الآن من المستضعفين.
0: نعم
1: ونحن كما نعلم أهلنا في غزة وفي فلسطين علينا أن نقف معهم، أن نساعدهم، أن نمد لهم
0: وهذا
1: يد
0: ما
1: العون
0: جلسته الأردن
1: والمساعدة، والأردن والهيئة الهاشمية.

0: قدمت لهم ما قدمت. هذا هو المسلم الحقيقي الذي ينتمي إلى دينه ووطنه ومقدساته.
1: لذلك دكتور انتهاء نقول طوبى لمن كانت هجرته إلى ربه ومحبته لرسوله صلى الله عليه وسلم ورحمته لعباد الله أجمعين، وأن أعظم الهجرات أن يهاجر القلب هذه الأيام من كل ما يشغله عن الله إلى الله تعالى. لذلك دكتور نريد منك يعني بدقائق معدودة دعاء أن تخص المسلمين وأن تخص المملكة الأردنية الهاشمية وأن تخص القيادة الهاشمية والشعب الأردني بدعاء مبارك بهذه المناسبة المباركة، هذه المناسبة التي تعلمنا بأن الهجرة إلى الله هي يعني هجرة تزين أخلاقنا وترحم الخلق، وهي درب السائرين على نهج الهجرة حتى نلقى الله عز وجل وهو راض عنا. فدعاء سيدي بارك الله فيكم تخص يعني المسلمين، تخص بلدنا الأردن الغالي، تخص الشعب الأردني، جميع المسلمين إن شاء الله بارك الله فيكم والإنسانية جمعاء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الموجودات وخير من كان الذي جاء رحمة للعالمين، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة وفي هذه الأيام المباركة ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ضالا إلا هديته، ولا فقيرا إلا أعطيته، ولا غنيا إلا أكرمته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا ظالما إلا قهرته، ولا مظلوما إلا أيته، ولا بابا للخير يا ربنا في هذه الساعة المباركة إلا فتحته، ولا بابا للشر إلا أغلقته، ولا رزقا إلا يسرته لنا يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، يا قاضي الحاجات، اقضي حوائجنا كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي حوائجنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا وأحسن خلاصنا وأحسن ختامنا وأحسن ختامنا وتوفنا وأنت راض عنا. إلى غيرك لا تكلنا، من شر خلقك سلمنا، من شر أنفسنا أعذنا. اللهم مكن لنا في الأرض تمكينا، دبر لنا أمورنا تدبيرا، خذ بيدنا إليك، دلنا بك عليك، يا من عليه العسير يسير. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم أصلح أولادنا وأصلح أزواجنا وأصلح ذرياتنا وأصلح مجتمعاتنا يا رب العالمين، واجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين يا أكرم الأكرمين. نسألك يا الله يا الله يا الله في هذه الساعة المباركة أن تعطي كل سامع وكل واحد منا سؤله وسؤاله فيما يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن تجعل لنا من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا، ومن كل عسر يسرا. ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، ولا تأخذنا أخذا وبيلا، ولا تجعل للكافرين علينا سبيلا. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة وفلسطين وأنحاء الأرض كلها يا رب العالمين. اللهم فرج كربهم وارحم ضعفهم، واجبر كسرهم، وتولى أمرهم، وعليك بمن ظلمهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم أذن بتحرير المسجد الأقصى، وأذن اللهم بالصلاة فيه. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

0: اللهم إنا نسألك في هذا العام الهجري الجديد أن تجعله عام خير وبركة ونصر وتأييد ومحبة ورحمة ومودة فيما بيننا، واجعلنا يا ربنا إخوة متحابين متراحمين متواددين متآخين فيك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا المحبة والمودة فيما بيننا، وأزل النزاعات والخلافات والأحقاد يا ربنا فيما بيننا، واجعلنا على قلب رجل واحد إنك على ما تشاء قدير. اللهم اجعل هذا البلد أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصرف عنه الفتن، اللهم اصرف عن أردننا وعن بلدنا العربي الهاشمي، اصرف عنه الفتن والمحن والغلاء والبلاء والوباء والأمراض الظاهرة والباطنة يا رب العالمين، واجعلنا فيه إخوة متحابين متراحمين يا رب العالمين. ووفق اللهم الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله لما فيه خير البلاد والعباد والمقدسات، وأجر الخير على أيديهم بقدرتك إنك على ما تشاء قدير. اجز اللهم عنا الهاشميين خير الجزاء، ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة التقية النقية يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا السوء، واصرف عنا الفتن، واصرف عنا الحروب يا رب العالمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم احفظ أولادنا وأزواجنا وذرياتنا، احفظهم من كل سوء ومن كل فتنة ومن صحبة السوء يا رب العالمين. اللهم اجعلهم بارين فينا بكرمك وقدرتك يا أكرم الأكرمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اجزي من أقام الخير ومن نشر الخير في إذاعتنا إذاعة الأردنية والإذاعة القرآن الكريم، وكل من كان فيه خير للإسلام والمسلمين، اجزهم عنا خير الجزاء في الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. وبفضلك العميم اغفر اللهم لنا ولوالدينا وللسادة الحاضرين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خاصة إلى مشايخنا الكرام، اجزهم عنا خير الجزاء يا رب العالمين. واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، واجعل آخر كلامنا من هذه الدنيا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا محبة هذا النبي العظيم، اللهم ارزقنا السير على قدميه، اللهم ارزقنا شفاعته برحمتك إنك على ما تشاء قدير. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إلى روح النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى جميع الأنبياء والمرسلين، وإلى أموات المسلمين، الفاتحة.
1: آمين آمين يا رب العالمين. اللهم استجب، جزا الله فضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري خير الجزاء على هذا الدعاء المبارك الذي لامس القلوب وأحيا معاني الإيمان واليقين. نسأل عز وجل أن يتقبل منا هذا الدعاء، وأن يجعل ما دعا به من خير وبركة وأمن وسلام واقعا مشهودا في أردننا العزيز وسائر بلاد المسلمين. كل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور مصطفى أحمد الخضري المحاضر في التفسير وعلوم القرآن، رئيس قسم الدعوة والإعلام في جامعة العلوم الإسلامية الأسبق، حيث يعني رافقنا خلال هذه الفترة الماضية على الهواء مباشرة عبر استوديو إذاعة القرآن الكريم في تغطية مناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة. تقبل الله منكم دكتور، كل عام أنتم بخير إن شاء الله، وربنا يعيد هالمناسبة على بلدنا وقيادتنا بالخير واليمن والبركات. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. كل شكر دكتور، بارك الله فيكم،
0: أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا على هذه التغطية الإيمانية، ونسأل الله
1: بارك
0: عز
1: الله
0: وجل أن
1: فيكم،
0: تجعلها خالصة لوجه الله الكريم.
1: حياكم الله. كل الشكر لزملائي فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي، أيضا سعيد حماد من المراقبة الرئيسة الإشراف العام، الزميل

الدكتور معك حيصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وكل عام وأنتم بخير، وحياكم الله.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة اف ام 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل. اللهم حسن أخلاقنا بالقرآن، ووسع أرزاقنا بالقرآن برحمة منك يا أرحم الراحمين.

0: والله عزيز حكيم.
1: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أن شيبس بقرمش ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: وين هالغيبة يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على

0: على شقة.
1: انت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن اسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وباعلى المواصفات والمساحة اللي بدك اياها.
0: بس انا ما معي كاش
1: يا رجل. اسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الاقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع اي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
0: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا انه اسكانات ناصر حمدان بيت الامان.
1: قسط قسط قسط مع اسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الامان. اسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاز.

0: هذه العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب، مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
1: فعلا أطيب منسف باكله.
0: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب 079-671-515-4.
3: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
4: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وعلى آله والمهاجرين والأنصار صلاة نتنعم بها في هذه الدار وفي تلك الدار، صلاة ترحم بها الكبار والصغار. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. طبعا ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي وشادي زيادين من الهندسة الإذاعية، على اغطفان من المراقبة الرئيسة الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف دويري. حياكم الله وكل عام وأنتم بخير بمناسبة ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ويسرنا أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور، كل عام وأنتم بخير.
1: حياكم الله، بارك الله فيكم، وكل عام وأنتم بخير.
0: حياكم الله. واليوم هو الأول من محرم لعام 1448 للهجرة، نسأل الله عز وجل أن يجعل يعني عام خير وبركة على أردننا ووطننا الغالي والقيادة الهاشمية وسائر بلاد المسلمين.
1: آمين يا رب العالمين.
0: آمين، بارك الله فيكم. بسم الله نبدأ الاتصالات. السلام عليكم. نعم فضيلة الدكتور، يعني كنا في مواسم خير مباركة، يعني موسم الحج وكانت أيام ذي الحجة، وقبلها كانت مواسم الخير في رمضان وكان موسم شوال، الآن بدأنا عام هجري جديد، فما هو المطلوب من المسلم يعني ابتداء حتى يتماشى مع هذه الانتقالات الزمنية وهذه النفحات الربانية، الانتقال بين هذه المواسم والأشهر الهجرية والمناسبات التي تذكرنا بكثير من المحطات؟

0: الضغوطات الإيمانية، فما يعني دور المسلم في هذه المواسم وهذه الانتقالات وهذه المحطات حتى يكون يعني بشكل دائم مستمر وعلى اتصال مع الله عز وجل في الطاعة والعبادة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بفضلك علما. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذا العام الجديد، أن يجعل هذا العام عام خير وبركة ومحبة وسلام على بلدنا وبلاد المسلمين وعلى البشرية جمعاء إن شاء الله تعالى. وطبعا بداية لابد أن نذكر أنفسنا ونذكر الإخوة المستمعين بالهجرة ومعانيها، وأن هذه الهجرة لابد للإنسان المسلم أن يستذكر أحداثها ويقف مع كثير من التفاصيل التي حصلت فيها ليستنبط منها الدروس والعبر ويأخذ منها المواعظ وليستفيد منها في حياته العملية، ينقلها من مجرد النظرية إلى مجرد والله من مجرد النظرية والكلام النظري إلى الواقع العملي. وبداية هنا لابد أن أذكر إخوتنا أن دراسة السيرة النبوية جزء من العبادة. نعم. معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والأحداث التي حصلت والهجرة وما حصل فيها وكيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بداية الدولة الإسلامية والأمة الإسلامية، وكيف آخى بين المهاجرين والأنصار، وكيف عالج المشاكل التي من حوله حتى ظهرت بدايات النور من المدينة المنورة، وكيف إحنا كذلك في حياتنا اليومية ننتقل من هذا المعنى فنكون نحن في حال الحاجة أنصارا لمن لجأ إلينا. وفعلا نحن في الأردن بلد الخير وبلد النصرة، كنا أنصارا إن شاء الله، وسيبقى الأردن أنصارا لكل من أصيب بالضيم، لكل من لجأ إليه. وعلى مر الفترات الماضية شهدنا وفعلا كنا وكان الأردن أنصار من الأنصار أو أنصارا لمن لجأ إليه، تقاسم مع من جاء إلى الأردن لاجئا أو يعني محتميا، تقاسم معه الماء والخبز والطاقة وكل الموارد وقدم لهم كل ما يستطيع، فكان بذلك بلد الأنصار إن شاء الله تعالى. لذلك الهجرة النبوية تعلمنا دروس إحنا حتى على مستوى الفرد نفسه، كيف يكون يستحضر معاني الأنصار ومعاني المهاجرين، ولما يكون في وقت هو يستطيع أن يقدم يستذكر مثلا قول الله سبحانه وتعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذا المعنى يطبقه فيكون مستحضرا لمعاني معاني النصرة والهجرة، ويقدم الآن مضى الهجرة، الآن صارت مواقف، الآن صارت كيف أنت يكون قدوتك النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف أنت تتعامل مع الناس بما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: إن شاء الله تكون هذه السنة إن شاء الله سنة هجرية مليئة بالطاعة والعبادة، والإنسان يعني نعيد حساباته مع رب العالمين.
1: آمين.
0: وما
1: آمين.
0: قدم وما سيقدم بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم سيدي. نأخذ اتصال. السلام عليكم، فتاوى على الهواء، تفضل أخي الكريم. تفضل، ممكن بس تسمعنا من الهاتف مباشرة. تفضل.
2: أنا التلفون. لا، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
2: مساءً خير إن شاء الله
0: جميعا، على الجميع إن شاء الله.
2: سيدي، أنا بدي أحكي مع الدكتور أحمد حسنات، كيف بدي أصله بس يعني تحت الهواء بس إذا ما.
0: نعم تفضل، في خليك تحت الهواء. نعم، وأيضا يعني أرقام أصحاب السماحة والفضيلة متاحة على موقع دائرة الإفتاء العام، فإن شاء الله يعني متاحة جميع الأرقام، حياكم الله. نعم، اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: سنة مبارك علينا وعلى جميع المسلمين.
0: على الجميع إن شاء الله، كل عام وأنتم بخير.

0: بكل منك بخير يا حبيب قلبي.
1: الله يحييك.
0: سيدي عندي سؤالين صغار.
1: تفضل.
0: أنا بصلي المغرب وبكون صايم من المصوم 5 سنين، صار لي هي 45 سنة.
1: نعم.
0: يا سيدي سؤالي، أنا بصلي 11 ركعة بعد صلاة العشاء، فصرت أتعب. هل أنا لو صليت بعد صلاة المغرب مباشرة وقضيت، هل يجوز أم لا يجوز؟
1: أنت بتصليهم نية قيام ليل يعني بعد العشاء؟
0: نعم.
1: بتصلي 11 ركعة بعد صلاة العشاء بنية قيام ليل؟
0: نعم، أنا بصلي أول شيء المغرب، بكون صايم يعني.
1: تمام.
0: يوم الخميس والاثنين بكون صايم 100%.
1: نعم، فاهم عليك. نعم.
0: يا سيدي العزيز، يوم بصلي المغرب وبصلي بعد ما يصلي العشاء وصلي العشاء، هسه بعد العشاء بصلي 11 ركعة بنية قيام ليل. سؤالي، هل لأنه كلبت قبل العشاء والعشاء جبته بعدين، هل يجوز أم لا؟
1: نعم نعم، واضح يعني تصليهم بعد المغرب. واضح. نعم واضح واضح واضح.
0: السؤال الثاني، شايف سعيد،
1: نعم.
0: أنا بصوم صار لي 47 عام ما فيش انقطاع مع
1: العشاء. الله يتقبل إن شاء الله.
0: نسأل الله إنه يتقبل منه.
1: آمين
2: آمين.
0: سؤالي، لو إني قسمت للنص لأمي ولأبوي أموال، هل يجوز أم لا يجوز؟ وانطيني البرنامج كيف بدي أدعي.
1: كيف تدعي؟
0: ها؟
1: نعم واضح السؤال، تكرم. الله يتقبل منك إن شاء الله. ولا يهمك عمد. نعم تسمع الجواب إن شاء الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم. نعم، فضيلة الدكتور الأخ الكريم الله يتقبل عمنا الحج، يعني هو يقول بأنه يصلي 11 ركعة معتاد أن يصليها بعد صلاة العشاء كقيام ليل، الآن نظرا لظرفه الصحي أو ظرف معين يقول أصلي 11 ركعة بعد صلاة المغرب بنية قيام الليل، فهل هذا يعني يعتبر قيام ليل؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الأصل في قيام الليل أن يكون بعد العشاء.
1: نعم.
2: وذلك إذا ما في عنده مشكلة، وطالما أنه بقول أنا بدي أقدمهم بعد أن أصلي العشاء بعدهم، نقول له لا، حاول أن تبقى على ما كنت عليه من قبل.
1: نعم.
2: وإذا ما كنت مريض ومش قادر، يعني نقول لك حافظ على هذا الوقت في الصلاة، صلي العشاء وبعديها صلي هذه الركعات اللي هي في مقام في يعني كأنها أو بمعنى قيام الليل من قيام الليل، وبعدها أوتر، لأنه الأصل أنه ما إجا وقتها إلا بعد العشاء.
1: نعم.
2: فلذلك يمكن بعض الناس يجي يقول في حالات خاصة، وبعض الدول بيكون فيها المغرب قصير كثير.
1: نعم.
2: والعشاء متداخل ولا يجدوا وقت، يعني هذيك عندهم بيكون ظروف خاصة، نفتيهم فتوى خاصة، لكن
1: نعم.
2: الإنسان في ظروف العادية وفي بلادنا العادية لا نفتي بهذه الفتوى. لذلك أعانكم الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم الصحة والعافية. حاول أن تبقي أن تصلي هذه 11 ركعة بعد صلاة العشاء إن شاء الله.
1: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. الآن بالنسبة إلى الأخ الكريم، يقول هو يصوم الاثنين والخميس وأيام تطوع لله تعالى منذ أعوام طويلة، هل يجوز إهداء أجر صيامه لوالديه؟
2: لا مانع شرعا، إهداء ثواب الأعمال جائز شرعا، جميع الأعمال الصالحة بعد أن تنتهي منها يجوز لك أن تسأل الله سبحانه وتعالى، يا رب بمعنى هذه العبارة، بمعنى بصورة هذه العبارة، يا ربي أسألك أن توصل ثواب هذا الصيام لوالدي، هذه الأيام التي صمتها أسألك يا الله أن توصل هذا ثوابها.
1: نعم.
2: لوالدي، لا مانع شرعا. يا ربي أسألك أن توصل ثواب هذه الأضحية، أو أسألك أن توصل ثواب هذه الختمة، ما لا مانع شرعا من إهداء ثواب الأعمال بعد الانتهاء منها للأموات. وكذلك يجوز ابتداء بعض العبادات، يجوز ابتداء أن مثلا أصلي ليس الصلاة وإنما أصوم.
1: نعم.
2: عن فلان أيام فاتته، أو يعني أقضي عن والدي إذا كان عليها أيام فائتة.
1: نعم.
2: أو عمرة وأهديه ثواب، أهديه هذه العمرة، أو حج عنه حجة إذا ما كان حاجج، حتى لو لم يتحقق له الاستطاعة وأحببت أن أحج عنه، فلا مانع شرعا أني أحج ابتداء حتى عنه إن شاء الله، والثواب والثواب عند الله.
1: نعم، بارك الله فيكم دكتور. اتصال فتاوى، السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير سيدي.
1: وإياكم حياكم الله.
3: الله يبارك فيك. في سؤالين صغار إن شاء الله.
1: تفضل.
3: السؤال الأول، إحنا كنا في منى في الحج هذا الحمد لله رب العالمين اللي مرق المسلمات، فهناك شو قالوا بنا نقصر صلاة الظهر والعصر والعشاء، قلنا ماشي، صلينا الظهر قصر والعصر قصر، عند صلاة العشاء نوين القصر، وإلا في أحد الشيوخ صلى 4 ركعات، إحنا نوين القصر وكملنا 4 ركعات، هل هذا جائز أولا؟
1: قصدي هو يعني هو كان أتم 4 ركعات؟
3: لا هو أتم، إحنا قصرنا الظهر قصرنا العصر، هذا واحد ثاني غير اللي قال مش قصر صلى 4، بس إحنا ما بنعرف إنه بدي يصلي 4، نوينا أنا والمجموعة معاي إنه منا نقصر العشاء.
1: تمام.
3: فهو صلى 4 صلينا 4.
1: أتممت وراءه. نعم.
3: أتممنا، ما بعرف شو إن شاء الله.
1: تقبل طاعتكم إن شاء الله.
3: الله يبارك. السؤال الثاني، هل في حديث صحيح بخصوص اللي بيظل في المسجد حتى الشروق بسجله في معنى الحديث للرسول عليه الصلاة والسلام أجر حج عمره إلى موعد الشروق إن بقي في مسجده وفي مصلاه يذكر الله؟
1: تمام، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: السؤال اللي بتعلق فيه الشروق، هل هو في الموعد اللي محدد ولا نقعد لنا 5 دقائق أو 10 دقائق نصلي شيء الشروق؟ يعني مثلا 7:45 عندنا في العقبة،
1: نعم،
3: نقعد 10 دقائق ولا بعد ما تخلص؟
1: نعم، واضح السؤال. واضح السؤال.
3: بارك الله فيك، جزاك الله.
1: حياكم الله. اتصال آخر. فتاة، والسلام عليكم.
4: ألو، السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
4: أخوي بدي أسألك والله.
1: تفضل.
4: أنا بالنسبة لي قبل فترة أو قبل أسبوع عملت حادث، هل السيارة رجعت علي والتأمين عوضني، هل هالمصاري التأمين هاي جائزة؟ لأنه الضرر مش كبير، يعني بقدر أتفادى أني ما يعني ما أصلح، أنه نفس الطنبوي أركبه أصلحه، ما بدي أدخل بموضوع أنه حلال حرام، لأنه يعني بقدر أتفادى التصليح. فإذا عوضني التأمين، هل التأمين مصاري حلال هون ولا في الحديث؟
1: أنت قصدك التأمين التجاري؟
4: التأمين السيارة.
1: تأمين السيارة.
4: فتحت كروكا والحق علي خبطني، لأنه خبط السيارة خبطتني وهي واقفة.
1: لك تأخذ من التأمين مصاري مشان.
4: فتحنا كروكا. نعم. فإجباري هسه أراجع التأمين.
1: نعم. تكرم.
4: شكرا.
1: تسمع الجواب إن شاء الله. تكرم. حياكم الله. اتصال آخر. فتاة، والسلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
5: الله يحييك يا رب.
1: جميعا.
5: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. شيخي لي سؤال.
1: نعم. تفضل.
5: والله يزيد فضلك يا الله. في أنا متفق أنا وصديق إلي، هو بيشتغل بالسيارات، تمام؟
1: نعم.
5: هسا بدي أشتري منه أنا السيارة عن طريق دفعة أولى، واللهم صل على سيدنا محمد، وعن طريقي وطريقه بس، عن نظام الأقساط، وهو بده يزيد يعني مبلغ، يعني مبلغ خلينا نقول مبلغ شوي على الأقساط، يترتب زي هيك فيها ربا أو ما في ترتب ربا؟ هذا سؤال.
1: ممكن دكتور نستوضح منه الآلية؟ يعني
2: واضح الفكرة إن شاء الله. يعني هو هو الظاهر من كلامك إنكم بتشتروا بالأقساط بعيدا عن البنوك، وراح يصير في زيادة لأنه بالتقسيط، هذا الموضوع تريد الحكم فيه؟ نعم
5: نعم صحيح، بس يا شيخ
2: إن شاء الله
1: وليهما.
5: يعني بدي أدفع له دفعة السيارة مثلا.
2: واضح إن شاء الله.
5: 4,000 دينار، وعن نظام الأقساط كل شهر مبلغ معين باتفاق بيني وبينه، بس بده هو يزيد، بقول لي يعني مثلا نزيد مبلغ معين، وصلى الله وبارك، اللهم صل على سيدنا.
2: تسمع بارك. الجواب إن شاء الله.
1: حياكم الله. نعم، اتصال ثم نجيب على الأسئلة. السلام عليكم. فتاوى.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
6: لو سمحت دكتور عندي سؤال.
1: نعم.
6: دكتور، في شخص قتل نفس وأكل أموال يتامى يعني،
1: تفضلي. بنسمعك بس توضحي صوتك.
6: سامعني هلا؟
1: تفضلي.
6: دكتور، في شخص قتل نفس.
1: نعم.
6: وأكل أموال اليتامى وما بيصلي، بس بيصوم.
1: نعم.
6: هو قتل النفس يعني متعمد.
1: متعمد، نعم.
6: وهذول الأشخاص اليتامى بيدعوا عليه، ما بيصير شيء يعني.
1: نعم.
6: يعني ما بيمرض ولا شيء.
2: طب هو أنت سؤالك تحديدا سيكون ماذا؟
6: يعني لهذول الأطفال اليتامى بيدعوا عليه بس ما بيصير فيه شيء.
2: طيب، يعني أنت لماذا لا يستجيب الله الدعاء؟ هيك معنى سؤالك؟
1: نعم.

0: نعم
1: طيب تسمع الجواب
2: تكرمي
1: شوي.
2: تسمع، نسأل الله العفو والعافية إن شاء
0: في
2: الله.
0: سؤال ثاني لو سمحت.
2: تفضلي.
0: في شخص لا يتقن الفاتحة بس صار معه بسبب هذا الشيء وسواس.
2: نعم تكرمي تسمع الإجابة إن شاء الله، كيف يتعامل مع الوسواس؟ حياكم الله. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة للأخ الكريم هو في الحج في هذا الموسم، قال كنا قد نوينا قصر صلاة المغرب والعشاء، صلاة جمعا وقصرا، فهو قال يعني الذي كان إماما في العشاء أتم، ويعني كنا وراءه في الإتمام.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا من شروط صحة القصر في الصلاة للمأموم أن يكون إمامه مسافرا يقصر الصلاة، فإذا كان مقيما أو أتم الصلاة وجب عليهم إتمام الصلاة معه، فلا يصح أن يكون الإمام متما ويقصد المسافر القصر ويعني يستقل عن الإمام ويسلم لوحده، لا،
2: لا يفارق
1: ويجب
2: يعني.
1: عليه، لا يفارقه، يجب عليه أن يكمل
2: إذا أتم مسافر بمقيم يكمل يتم،
1: حتى لو كان الإمام مسافرا وقصر وأراد أن يتم،
2: يتم.
1: ولم يقصر، وجب على المأمومين جميعا أن يتموا معه، ولذلك صلاتهم صحيحة حتى لو كانوا ناويين. بل أجاز الفقهاء أن يقول الإنسان الإمام المأموم إذا دخل في الصلاة وهو مسافر ولا يدري إن كان إمامه مقيما أو مسافرا وهل سيقصر أم سيتم، قال ينوي الصلاة فيقول نويت الصلاة، فإن قصر قصرت وإن أتم أتممت.
2: أتممت.
1: ولذلك صلاتهم صحيحة، وهذا هو الوجه الأصح الذي فعلوه، ولو فعلوا غير ذلك لبطلت صلاتهم.
2: نعم بارك الله فيكم. يسأل الأخ الكريم عن حديث، عن صحة حديث بأن يبقى، بما معناه أن يبقى المصلي بعد صلاة الفجر في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم يعني يغادر، فهل له أجر حجة وعمرة تامة؟ ويسأل عن إذا كان الحديث صحيحا عن المدة المحددة للجلوس بعد شروق الشمس.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نعم ورد بعض الآثار في هذا المعنى.
2: نعم.
1: أنه من يمكث بعد أن يصلي الفجر في جماعة ويمكث حتى تطلع الشمس حسناء،
2: نعم،
1: فيصلي ركعتي الشروق فيكون له أجر حجة وعمره مع رسول الله صلى الله
2: صلى
1: عليه
2: الله
1: وسلم.
2: عليه وسلم.
1: هذه الآثار وإن كان في فيها ضعف أو كانت يعني في إسنادها ضعف، إلا أن هذا الضعف يسير، وهي في فضائل الأعمال، والفقهاء قالوا فضائل الأعمال يجوز العمل فيها في الأثر ولو كان فيه ضعف. لذلك نسأل الله أن يكون هذا الثواب ثابتا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا الأجر والثواب بمشيئة الله.
2: يعني يسأل أخ الكريم عن المال المتحصل من شركات التأمين التجاري نتيجة يعني عمل كروكا لحادث السيارة.
1: المبالغ التي يصرفها أو تصرفها شركات التأمين للمتضرر،
2: نعم،
1: من الحادث لا مانع شرعا من أخذها.
2: نعم.
1: وهنا ننبه إلى أمر، أنه لا مانع من أخذ هذا المبلغ إن كان ليس فيه افتراء أو تضليل أو،
2: نعم،
1: تزوير في الحادث. بعض الناس ممكن يفتعل هذا الحادث، بعض الناس ممكن يكون عنده ضربة ويكبر ويقول إن ضربت كذا وخسرت، وبعض الناس ممكن يعني يحاول إنه يأخذ أكثر من اللي ممكن يطلع له، ما أخذته بحق.
2: نعم.
1: ومساوي لما للحادث والقيمة لا مانع أن تأخذه شرعا، ولذلك نعم يأخذه حتى لو لم يصلح سيارته. يعني بعض الناس بيقول لك أنا المبلغ صلحت السيارة وضل شيء، أو أنا المبلغ ما صلحت السيارة.
2: نعم.
1: خلاص هذا المبلغ دفع لك مقابل تلك الإصابة
2: ضرر.
1: أو ذلك،
2: نعم،
1: الضرر الذي،
2: نعم،
1: حدث، فهو لك سواء أصلحت أم لم تصلح، أصلحت بجزء، ركبت جديد أم ركبت قديم، هذا المبلغ لك حلال عليك إن شاء الله تعالى.
2: نعم يريد أن يشتري السيارة من شخص آخر عن طريق الأقساط، لكن مع زيادة في التقسيط.
1: بيع التقسيط في الإسلام بيع مشروع ومباح.
2: نعم.
1: بيع التقسيط له ضوابط شرعية.
2: نعم.
1: من أهم الضوابط الشرعية أن يكون العقد على واحد من الثمانين وليس على الاثنين معا، وبالتالي أنت من البداية سيتم التفاوض والمساومة على السعر. هذا التليفون أو هذه السيارة سأخذها منك كاش ب10,000 دينار، أو سأبيعها لك كاش ب10,000 دينار. تيجي بيجي بقول له والله كاش ما بقدر، أنا معي دفعة 4,000 وبدي أقص لك تقسيط. فيقول له لا، تقسيط لا، أبيعك بنفس الثمن. من الآن انسى موضوع 10,000، إذا بدك إياها تقسيط بتدفع 4,000 وتدفع لي 11,000، الباقي بتقسط لي إياه على مبلغ 200 أو 300 وهكذا. إذا التفاوض الأول على الكاش التغى كله، والصفقة انصبت على بيعة التقسيط بالثمن الجديد، لا مانع شرعا من ذلك. والشرط الثاني المهم أنه في حال التأخير في الأقساط ما يتم زيادة. بهذه الصورة لا مانع شرعا، أول شيء إحنا عقدنا الصفقة على واحدة من المساومتين اللي صارن،
2: نعم،
1: ولغينا في حالة التقسيط، لغينا إيش؟ لغينا الكاش.
2: كاش، نعم.
1: ممكن بعض الناس بالعكس يجي يقول له تبيعني هالتقسيط، فيقول له تقسيط بعشرة 12,000، ويقول له طيب شو رأيك تبيعني إياها كاش وتظبط لي السعر وتخفف منه، فيقول له خلاص إذا كاش 10,000. لا مانع شرعا، لغى التقسيط وأخذ بالكاش، أو بالعكس لغى الكاش وأخذ بالتقسيط واتفقوا على السعر والسعر ثابت لا يتغير، فإن شاء الله البيع صحيح وبيع التقسيط بهذه الصورة صحيح.
2: لكن غرامة التأخير محرمة.
1: غرامة التأخير محرمة وتعتبر من الربا.
2: نعم، بارك الله فيكم. إن شاء الله. أيضا تقول الأخت الكريمة، شخص يعني قتل نفسا بعمد وقد أكل أموال اليتامى، بالمقابل هو يصوم ولا يصلي، تقول لماذا لا يستجيب الله عز وجل لدعاء اليتامى عليه؟
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحن لا نقف على، لا نعلم تفاصيل هذا الأمر، ولكن نحن نقول أن هناك أدعية يدعوها الإنسان. الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يرتب استجابة الدعاء.
2: صحيح.
1: فاستجابة الدعاء قد تكون مباشرة وقد تؤجل
2: تتأخر،
1: وقد يعطى الإنسان خيرا منها، وقد يمهل الإنسان الظالم يمهل، لكن إمهال الله له لا يعني الإهمال. حتى إنه بعض الناس بيجي بيقول لك ما أخذ عقابه في الدنيا. طيب ما هو أصلاً ما أخذ عقابه في الدنيا سيكون العقوبة في الآخرة، وهناك يوم حساب لا تضيع فيه الحقوق، وسينصف الله سبحانه وتعالى كل مظلوم. بل بالعكس، الإنسان المظلوم يوم القيامة يعني عندما يجد الجزاء والوفاء والعدل من الله سبحانه وتعالى بقولك يتمنى لو أن الحقوق التي كانت له في الدنيا ما أخذ منها شيء حتى يأخذ حقه كاملا موفى من الله سبحانه وتعالى. فلا تحزن، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصف آمين. المظلومين إن شاء الله تعالى. آمين.
2: الأخت الكريمة تقول، شخص يعني لا يتقن قراءة سورة الفاتحة في الصلاة، ولكن تحول الأمر هذا إلى وسواس في الصلاة.
1: الوسواس من مصائب التي يستسلم لها البعض، والتي تفسد على الإنسان عبادته وتدخل عليه الشيطان، هو يدخل الشيطان يدخلها على الإنسان. لذلك نحن نقول للإنسان لا تلتفت للوسواس، ويكفي أن تقرأ لمرة واحدة، انتهيت من الصورة لا ترجع لها، لأنه تكرارك وإعادة التكرار هذا الأمر هذا الذي يفسد عليك عبادتك. ولذلك نفتي شرعا الإنسان الموسوس أنه يحرم عليه إعادة قراءة الفاتحة مرة أخرى. يكفي أنه يقرأها مرة واحدة، وشيء مع الشيء يعني شوي شوي تجد أنه الإنسان يتتلاشى عنده إذا لم يستجب لوسواس الشيطان. أما إذا استسلم له فسيفسد عليه كل عبادته، وسينتقل إلى ما هو أكثر من الفاتحة، إلى الركعات وإلى السلام وإلى التسبيح وإلى غيرها من الصلوات، حتى الوضوء ممكن ينتقل إليه. فلذلك علاج الوسواس هو عدم الالتفات وتعلم الحكم الشرعي، وإني إذا قرأت الفاتحة مرة واحدة انتهى الموضوع، وأنه لا داعي للإعادة.
2: نعم، بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء، وهاتف البرنامج 47-47-201 و47-47-202. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حياكم الله.
3: الله يحييكم، يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك وسلمك يا رب.
3: سيدنا الشيخ، سألت إحدى البنوك الإسلامية، شرينا أرض وبدنا نبني عليها.
2: نعم.
3: فطلبنا منهم مبلغ معين ونشتروا فيه مواد.
2: نعم.
3: بيسمنت وحديد.
2: نعم.
3: نسبة الزيادة اللي كانت يعني أنا شايفها أكثر، يعني المبلغ اللي بدنا نأخذه نسبة الزيادة اللي حطوه علينا في الربح البنوك الإسلامية أكثر من الربح اللي بده يأخذه صاحب المواد البنى اللي بده يبيعنا إياه. يعني حطوا عليه نسبة عالية جدا، يعني ما بتتخيلها.

0: بشكل على الاقساط، يعني انهم نعطيهم دفعه مثلا 5000 ونقسط مثلا كل شهر 600 دينار.
1: نعم.
0: فنسبه الربح اللي حطوه على شراء المواد مش عاليه جدا. فهون انا بدي استفسر منكم انه كونه على الطريقه الاسلاميه البيع والمشترى يجوز الربح بالطريقه هاي النسبه اللي حاطينها يعني
1: كمان. نعم، كونها اعلى من النسبه التي سياخذها التاجر.
0: يعني يعني حتى بدك تشتري انت المواد، مستحيل التاجر بده يربح منك عندك تشتري منه مثلا 30000 دينار مواد.
1: نعم نعم.
0: مستحيل يربح منك مثلا تاجر على 30000 نص القيمه.
1: نعم.
0: المبلغ البنك هيك صار، بدك تشتري بقيمه 30 بده يصير عليك 45 47.
2: تسمع الجواب؟
1: نعم واضح، تسمع الجواب. مش
0: هون المبلغ الزياده هذا اللي راح نقسطه احنا واللي راح ندفعه هون في بدنا نسال الشيخ بالنسبه للمبلغ هذا.
1: تسمع الجواب ان شاء الله تكرم.
0: ماشي شكرا.
1: اهلا وسهلا بكم. نعم اتصال اخر. فتاوى. السلام عليكم ورحمه الله.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: دكتور بسال عن صحه حديثين اذا ممكن.
1: تفضل.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم بليله افضل من ليله القدر، حارس حرس في ارض خوف لعله الا يرجع الى اهله. هذا الحديث الاول. حديث ثاني قبل شيء ذكرته في اللي بقعد حتى تشرق الشمس في جماعة، الحديث اللي قلتوه أنتوا في جماعة. سؤالي أنا صليت في داري وظليتني قاعد نفس القاعدة وأشرقت الشمس، ماليش الحكي اللي تفضلت فيه؟
1: وانت صليت في بيتك؟
3: لأنه مش في جماعة، أنت قلتوا في جماعة.
1: نعم.
3: أنا صليت في بيتي وتصرفت نفس التصرف.
1: نعم.
3: هل لي ما ذكرتم من فوائد الحديث؟
1: نعم. تسمع الجواب إن شاء الله.
3: الله خيرا.
1: حياكم الله. اتصال آخر. فتاوى. السلام عليكم.
4: السلام عليكم. تبارك
1: الله. عليكم السلام ورحمة الله.
4: عندي سؤالين لو تفكر.
1: تفضل.
4: السؤال الأول، هل يجوز للإمام أن يأمم المصلين وهو جالس على كرسي، يعني
1: نعم.
4: يكون إمام راتب أو يكون إمام متطوع؟ السؤال الثاني، أنا عندي طبعا الحمد لله رب العالمين عندي صلاة تطوع يعني الحمد لله، فدائما أحب أصلي المصلي التطوع خاصة ركعتين بالنهار أو بالليل، بقرأ سورة الإخلاص 3 مرات بكل ركعة، فهل هذا جائز أم في يعني في أفضل من هيك؟ وشكرا لكم.
1: نعم حياكم الله.
4: شكرا.
1: نعم.
4: سلام.
1: العفو حياكم الله. نجيب على الأسئلة. نأخذ اتصال. نعم اتصال. نعم فتاوى. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام. الله يعافيك حياك الله
5: شيخ. بس سؤال صغير.
1: تفضل.
5: أنا الله يجزيك فضلك يا رب. هلا أنا بشتغل بشركة مندوب مبيعات.
1: نعم.
5: معي مصاري كاش أنا، فبذمم للزبون إلي وبحط المصاري تعون الذمة هذول مني أنا، فيوم بصير في تقصير بنفس الموضوع فأنا بحط من مصاري الشركة العكس وبرد أرجعهم لجيبتي، بكون هو سمح لي بذمة فبأخذ من المصاري، ما بكون مذمم بنفس اليوم بيوم ثاني. فهذا هيك أنه بصير أشتغل بمصارية مع مصاري الشركة أو ما بصير؟
1: يعني هو سامح لك انه تاخذ من المصاريه؟
5: هسه هو سامح لي ذمه انه انا اذمم عادي ما في مشاكل، بس في ايام معينه انا بالايام المعينه بكون ما عندي زباين انه ذمه بذمم من انا يعني من مصريات الشخصيه انا. فبس ينطيني ويسمح للذمه.
1: سؤال على ولا في استفسار؟
2: خلي عاود اعيد سؤالك مره اخرى بعينك الله.
1: بس انه كيف الذمه قصدي كمان؟
5: هسه الذمه انا ببيع بضاعه اللي هي اشباس.
1: نعم.
5: بنزل له شبس من حساب الشخصي أنا.
1: نعم.
5: بعدين شيخ بنطيني هو ذمة مثلا 200 دينار، فأنا بأخذ من ال 200 دينار قبل ما يسدني الزبون نفسه بأخذ مصارية أنا برجعهم إلي.
1: نعم.
5: بكون كاتب له أنه أنا ذممت بمبلغ 50 دينار لفلان، وفعلا بيكون أنه الذمة عنده بس أنا كنت مذممة على مصرياتي.
1: نعم.
5: بمد له إياها يومين لقدام.
2: يعني المقصود أنك أنت لما دفعت الدفعة الأولى عنه دفعتها من ذمتك، أول ما يوصل المبلغ بتأخذ هذا المبلغ اللي أخذته.
5: أيوة بالضبط.
2: إن شاء الله تعالى. ماشي
5: ماشي شكرا.
1: نعم. حياكم الله. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة لسؤال الأخ الكريم يقول هو عن معاملة له في بنك إسلامي، يقول نسبة المرابحة التي أخذها البنك هي تزيد عن الربح الذي سيأخذه التاجر في حال اشتراها بدون مرابحة.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. طبعا نظام المرابحة في البداية هو نظام إسلامي وشرعي مقبول وحلال. مسألة أنه أرباحه أعلى أو أرباحه أدنى ليست هي الفيصل في قضية الحلال والحرام. المسألة أنه

هناك سلعة يتم بيعها بالتقسيط، يتم الاتفاق على أنه هذه السلعة والله إذا بدك إياها على تقسيط سنة أنا بخفض لك التقسيط، إذا زاد على سنتين على ثلاث على خمسة يرتفع هذا التقسيط حسب المدة اللي أنت بدك تقسط فيها هذا المبلغ.

0: اصلا يعني قضيه انه مسماه اسلامي، انه هذا البنك يعني يتعامل بالنظام الاسلامي والتقسيط الاسلامي، لا يعني انه يعني يعمل عمل خيري، وانما هو مؤسسه ربحيه تتعامل بطريقه مباحه شرعا. ولذلك حتى لو حسبت بهذه الصورة، وحتى لو طلع ربحها أكثر من ربح التاجر، لأنه أنت قسطت على سنوات طويلة، هذا الاتفاق من البداية مع بيان السعر، مع وجود السلعة، مع التقسيط الثابت بحيث أنه ما يزيد لو في حالة التأخر، لا ينفي أن هذه المعاملة ستبقى مباحة. تبقى قضية أنه أنت موفية معك اقتصاديا ولا ما هي موفية معك اقتصاديا، هاي مسألة أخرى. يعني بعض الناس بيجي بيقول لك والله أنا هذا ربح كثير، بقول لك طيب أنت مش أنت لست مجبرا على ذلك، وبالتالي ممكن تشوف خيارات بنوك إسلامية، عندنا تعدد بنوك إسلامية، تروح تقارن بينهم وتشوف أيهما يعطيك أقل من ذلك وتختار البنك المناسب، لكن ستبقى المعاملة مباحة إن شاء الله تعالى.
1: نعم. الأخ الكريم يسأل عن صحة حديث الأول ألا أنبئكم بأفضل بليلة أفضل من ليلة القدر، حارس حرس في أرض جوف لعله ألا يرجع إلى أهله. هل هذا الحديث صحيح دكتور؟
0: هذا الحديث وارد نعم، وفيه آثار مصححة من قبل يعني أهل الحديث، وهذا الحديث يعني يشابه حديث عينان لا تمسهما النار،
1: نعم.
0: عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله،
1: فضل الرباط والحراسة،
0: وفضل الرباط والحراسة نعم. إن شاء الله، ولذلك نعم فيها أثر إن شاء الله تعالى.
1: الحديث الذي قبل قليل يعني ذكرت حكمه ويعني الكلام في إسناده، وقلت بأنه من فضائل الأعمال الخاص بالجلوس بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس بأنه له أجر حجة أو عمرة. يقول أخي الكريم الحديث ورد بأنه كان في فضل صلاة الجماعة، هل إذا صلى في بيته هل يكسب هذا الأجر كفضائل الأعمال يعني؟
0: الحمد لله، في هذا الحديث لم يرد لفظ
1: في جماعة
0: في مسجد،
1: في مسجد،
0: وإنما جماعة، والجماعة يمكن أن تتحقق في البيت كما يمكن أن تتحقق في المسجد.
1: نعم.
0: وهذه من رحمة الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله تكون المسألة حتى لمن صلى جماعة في بيته ثم مكث حتى تطلع الشمس حسناء أن ينال هذا الثواب، وثم صلى ركعتين أن ينال ثواب هذه
1: نعم.
0: هذا الأجر أو هذا الثواب المرتب عليها بمشيئة الله تعالى.
1: نعم.
0: فالحمد لله، ليس يعني مع حرصنا ومع أنه نحث أنفسنا ونحث
1: على الصلاة
0: في المسجد وأن ثوابها أعظم، لكن النصوص الثابتة لم يرد فيها أن هذه الصلاة جماعة في المسجد، وبالتالي نحن دائما نحرص أن نذكر أنفسنا ونذكر المستمعين أنه من فاتته الصلاة الجماعة في المسجد فليحرص على أن تكون صلاته في البيت مع أهله مع زوجته مع أولاده صلاة جماعة حتى يتحقق له ثواب الجماعة، وإذا أكمل وبقي في الجلوس حتى صلى ركعتي الشروق يكون له أجر الحديث الوارد إن شاء الله تعالى.
1: نعم. إمام يأم المصلين وهو جالس على الكرسي. دكتور السؤال الآخر،
0: في المذهب الشافعي الذي نفتي به ونحن في على المذهب الشافعي في الأردن نجيز الصلاة وراء الإمام ولو كان يجلس على كرسي، ولذلك لا مانع شرعا من الصلاة خلف إمام يصلي على كرسي إن شاء الله تعالى.
1: يقول الأخ الكريم عندما يصلي تطوعا لله تعالى يقرأ في كل ركعة سورة الإخلاص 3 مرات، يقول هل هذا وارد وهل يوجد يعني طريقة أو أفضل من هذه الطريقة كيفية القراءة في صلاة التطوع؟
0: صلاة التطوع يعني صلاة يعني هي هي هي نفل، وبالتالي لو صلى الإنسان وقرأ الفاتحة وبعد الفاتحة ما تيسر من القرآن، سواء كان هذا الذي تيسر من القرآن سورة واحدة أو كرر السورة في بعض الأحيان، لا مانع يعني شرعا من ذلك، لكن لا نريد أن ينسب ذلك للشرع إلا إذا ورد فيها. لم يرد حديث أنه نقرأ السورة 3 مرات وأنه هذا مسنون، ها يمكن الفرق ما بين أنه الأمر مسنون والأمر مباح، وما بدي يجعلها سنة، وإنما لو قرأها، في بعض الناس ممكن بعد ما قرأها عاود قال لا بدي أقرأها مرة ثانية، وفي بعض الأحاديث تذكر أنه من قرأ الإخلاص 3 مرات فكأنما قرأ القرآن، يعني لأنها تعدل أو بمعنى آخر الإخلاص تعدل ثلث القرآن،
1: وبالتالي بعض هو يجعلها في الصلاة
0: ويقرأها 3 مرات، لكن لم يرد فيها فيما أذكر، لم أقف على حديث
1: نعم.
0: يجيز أو يطلب منا أنه نقرأ الإخلاص 3 مرات في نفس الركعة. إن

0: إن شاء الله تعالى.
1: نعم. السؤال الآخر قبل ما نأخذ مجموعة أخيرة إن شاء الله، السؤال يقول أخي الكريم، هو مندوب مبيعات يعني يقوم بطريقة التذميم، يعني هو يعطي الزبون، يكون مندوب مبيعات يعطي الزبون حقه مثلا 50 دينار، وعندما وتكون هذا يكون هذا المبلغ فيه يعني يأخذه من ذمة صاحب الشركة، عندما يحول له مبلغ يخصم هذا 50 دينار التي أعطاها للزبون من المبلغ الذي حوله صاحب الشركة.
0: يعني الظاهر مما فهمت
1: هكذا يعني
0: إنه
1: فهمنا من السؤال،
0: أنه هذا المندوب لابد أن يحصل دفعة لصاحب العمل،
1: نعم،
0: والمشتري ليس معه هذه الدفعة،
1: نعم،
0: فبقول له أنا بدفعها
1: مني
0: عنك وتحولها أنت، ولما تحولها أنا بأخذها،
1: نعم.
0: فهذا التصرف لا مانع شرعا، لا مانع شرعا فيه،
1: نعم،
0: طالما أن السلعة من السلع التي يجوز فيها بيع التقسيط،
1: نعم،
0: ويجوز أن تكون في الذمة. يعني لو إجي قال لي ذهب وفضة بقول له ممنوع،
1: نعم،
0: لكن في السلع العادية اللي بعيدة عن الثمنية، اللي هي مثلا والله تلفونات، والله قطع كهرباء، قطع سيارات وغيرها، أدوات كهربائية، محل سوبر ماركت، هذه كلها مباح إن أنا أدفع عنه، ولما تجيني الدفعة الأولى أنا باخذ حصتي، باخذ الدفعة اللي دفعتها عنه وبكمل الباقي لي، بكمل الباقي لصاحب الشركة، لا مانع شرعا من ذلك إن شاء الله.
1: نعم. مجموعة أخيرة من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتفات برنامج 47 47 201 و 47 47 202. السلام عليكم، فتاوى على الهواء، تفضل.
2: يعطيك العافية شيخ،
1: الله يعافيك.
2: بدي أسأل سؤال.
1: نعم.
2: أسألين إذا
1: ترفع صوتك لو سمحتي.
2: ذلك العيش هل هو كفار للذنوب أم عقوبة في الدنيا؟ يعني
1: بس تعيد السؤال عشان ما سمعنا البداية.
2: ظنك العيش أيوة. السؤال الثاني هل
1: إيش؟ بس تكمل السؤال، إيش منظرك ظنك العيش؟
2: هل هو يعني كفارة للذنوب في الإنسان أم عقوبة في الدنيا؟
1: هل هو كفارة؟ نعم.
2: السؤال الثاني هل
1: قطع الصوت؟ تفضلي، في عندك تقطيع بالصوت، تعيد السؤال الثاني، تعيدي.
2: كيف ان الله الانسان يعرف ان الله قبل توبته؟
1: كيف يعرف ان الله قبل التوبه؟ نعم.
2: شكرا.
1: العفو، حياكم الله. اتصال اخر. السلام عليكم.
3: الو، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: يعطيك العافيه.
1: الله يعافيك ويسلمك.
3: معلش انا عندي سؤالين. السؤال الاول، الان في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه انه صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنه التي قبلها.
1: نعم.
3: هل هذا الحديث صحيح ويعني ويصادف 25/6/2026 اليوم هذا؟ والسؤال الثاني، الآن حلاقة اللحية بالنسبة للرجل، الآن لو كانت الحلاقة على ماكينة كهرباء وليس شفرة، إنه يعني بالعامية إنه ما يعني يكون هيك في شوية شعر، لو يعني إنه بس تحط إيدك على وجهك تحس إنه في شعر لكن خفيف.
1: نعم.
3: هل هذا يعني بعتبر إنه أنا مطبق سنة الرسول إني ما حلقت اللحية؟
1: نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم، تفضل أخي الكريم. نعم، نجيب إن شاء الله.
4: ألو،
1: تفضل
4: دكتور. أنا اللي سألت قبل شوي عن صلاة الجماعة وقل قاعدة في المسجد، أنا قلت لكم صليتها في الدار بدون جماعة، اللي مثل اللي بيصلي جماعة؟
1: ما احنا جاوبنا على نفس الشيء.
4: انت قلتوا على اساس انه جماعه في الدار، انا ما بصلي الجماعه.
1: هو راح يجاوبك السؤال، هو الدكتور اصلا بيعطيك انه حتى لو كان جماعه في البيت. تفضل سيدي.
0: يعني نحن نعم نركز على فكره انها الحديث الوارد فيها من صلى الفجر في جماعه، فلذلك الاصل انه من يريد ان يحصل هذا الثواب يحرص على الجماعه حتى لو في البيت تكون جماعه، فذلك إن شاء الله احرص عليها جماعة في البيت حتى تنال هذا الثواب بمشيئة الله.
4: يعني إذا ما صليت جماعة حتى ولو في البيت ما يليش؟
0: والله هذا ظاهر الحديث، والأجر والثواب على الله.
4: الحديث يا سيدي فيه جماعة؟
0: أي نعم، الحديث وارد فيه جماعة.
4: وفي وين موجود لو سمعت؟
0: موجود، ارجع الآن للحديث وتجد تجده في جماعة بمشيئة الله.
4: رياض الصالحين فيش فيه جماعة الحديث.
0: على كل حال يتم مراجعته بمشيئة الله وبنشوفه بمشيئة الله. لفظ الحديث على حسب ما هو واضح، إذا كان لفظ، لأن أنا وقفت على النص بالجماعة، إذا في أحاديث أخرى بتكون بدون جماعة نسأل الله أن يكون له هذا الثواب.
1: نعم، دكتور نجيب على هذه الأسئلة إن شاء الله. سؤال أخير. نعم، ثم

0: إن شاء الله ننهي
1: السلام
0: البرنامج.
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيكم العافية بداية،
0: الله
1: وكل
0: يعافيك،
1: عام وأنتم بخير
0: وأنتم بخير،
1: بالسنة الهجرية، ولحضرة المستضاف نقول له كل عام وأنتم بخير
0: وأنتم
1: بالسنة
0: بالصحة
1: الهجرية
0: والسلام يا رب،
1: الجديدة،
0: حياكم الله.
1: ويا ريت تكون على الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله
0: آمين
1: قدم سائد علينا،
0: آمين.
1: ونحيي جلالة الملك عبد الله والملكة رانيا وكل من يقطن في القصور الملكية في هذا اليوم. وبس أنا حابة بس أقولكم كل عام
0: وأنتم
1: وأنتم بخير
0: بخير،
1: بالسنة.
0: جزاكم الله خير، كل عام وأنتم بخير
1: أنتم
0: جميعا.
1: بخير
0: الصحة والعافية،
1: وشكرا لحضراتكم جميعا
0: العفو،
1: ولكل الكادر عند الحديث.
0: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم، شكرا على هذه التهنئة. نسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة يعني على جلالة الملك حفظه الله وسمو ولي عهده الأمين والعائلة الهاشمية والشعب الأردني والأمة الإسلامية باليوم والخير والبركات. كل عام وأنتم بخير، شكرا على هذه التهنئة، بارك الله فيكم. فضيلة الدكتور الأخ الكريم، أخت كريمة تقول: هل ضنك العيش الوارد في القرآن الكريم هل هو كفارة للذنوب أم هي عقوبة؟
2: ضنك العيش يعني لا نريد أن نقول أنه فقط هو الذي يرد في الآية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا،
0: نعم.
2: لا، هناك شدة وابتلاء في الحياة الدنيا، وهو من باب الابتلاء والامتحان للإنسان أيصبر أم لا يصبر.
0: نعم.
2: ولذلك لا نقول أنه كل إنسان أصابه شدة في الحياة أنه يعني عقوبة، لا، هناك أناس الله يبتليهم، هناك ترى من صحابة رسول الله من كانوا فقراء يعانون الشدة، ومع ذلك لا نقول إنه والله هذا لأنهم أساءوا لأنهم معاقبين. فذلك الضنك في الحياة والشدة في الحياة قد تكون ابتلاء وقد تكون عقوبة، ولذلك لا يحكم على الإنسان بها من خلال والله مجرد الضنك. نعم، هناك ضنك وشدة ترفع الدرجات عند الله،
0: صحيح.
2: لأنه صبر،
0: نعم.
2: واحتسب وتقبل تقبل هذا البلاء وثبت على ما يرضى الله ويرضى رسوله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، يعني الوقت ضيق فضيلة الدكتور، إذا سمحتم يعني باختصار وموجز، كيف يعرف الإنسان بأن الله قد قبل توبته؟
2: من أهم ما يعرف به الإنسان أن الله قد قبل توبته أن يوفقه للأعمال الصالحة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع وأن يوفقنا لما يحب ويرضى
0: يا رب. الأخ الكريم يقول: صيام يوم عاشوراء، يعني فضل صيام يوم عاشوراء بأنه يكفر السنة التي قبله. طبعا
2: نعم.
0: نحن اليوم في الأول من شهر محرم. نعم.
2: وهذا حديث وارد في فضل صيام يوم عاشوراء، والأصل في الإنسان المسلم القادر على ذلك أن يحرص على هذا الفضل بمشيئة الله تعالى. وطبعا إثباته، نعم، طالما ثبت اليوم أنه واحد محرم بنعد في العاشر، بمجرد اليوم العاشر يكون هذا يسن صومه إن شاء الله.
0: نعم. السؤال الأخير يقول بالنسبة إلى حلق اللحية، يقول هو لا يحلقها يعني بالموس أو بالشفرة، يقول على ماكينة كهرباء ويبقى يعني أشياء بسيطة، هل تعتبر هذه حلاقة؟
2: نعم، لا، نحن نقول أن الإنسان إذا أبقى شيء من الشعر هذب اللحية وقصرها، طالما أن الشعر موجود، وطالما أنه يعني أقول لك في ناس كثير بتحلق على نمرة واحد، هذه النمرة واحد ويبقى هذا الشعر وهو بنيته أنها من اللحية، وإني ما بحلقها لأنها لحية، فإن شاء الله أنه ليس ممن حلق لحيته، وإن شاء الله بيكون له أجر إعفاء اللحية بمشيئته.
0: نعم. بارك الله فيكم، كل شكر والتقدير إلى ضيف حلقة برنامج فتاوى على الهواء فضيلة الدكتور نضال سلطان التميمي المفتي في دار الإفتاء العام. كل شكر دكتور،
2: بارك الله فيكم،
0: وعامتم بخير إن شاء الله،
2: حياكم الله.
0: حياكم الله. أيضا أشكر زملائي فريق العمل سعد الدبوبي وشادي زيادي من الهندسة الإذاعية، الزميل على اقطفاء من المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حيصات، الزميلة أماني الكعابلي من الإعداد والتنسيق. وهذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري، استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. استودعكم الله، اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء، وسائر بلاد المسلمين، وكل عام وأنتم بخير، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
3: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
6: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
7: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
8: وين الغيب يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
8: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
9: بس أنا ما معي كاش
8: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
9: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
8: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
10: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-300.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
4: هاتف رقم 037-1010-25.
5: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
6: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهراً وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
7: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، اعرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك.
8: فعلا اطيب منسف باكله.
7: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
9: وين صافن يا زلمة؟
7: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
9: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
9: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد

0: بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنابه.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذه اليوم، هذه الحلقة الخاصة، نسلط الضوء فيها على حدث عظيم من أحداث التاريخ الإسلامي، ألا وهو الهجرة النبوية الشريفة. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم، سعادة الدكتورة نوال الفاعوري، عضو مجلس الأعيان سابقا، وهي خبيرة في المجال الإسلامي. حياكم الله دكتورة، ضيفة على هذا البرنامج.
8: الله يحييك أخت حسناء،
7: حياكم الله.
8: شكرا لك.
7: حياكم الله دكتورة. كما تعلمون، الهجرة النبوية الشريفة لم تكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، وإنما كانت تحولا وحضاريا ومنعطفا تاريخيا مهدا لتأسيس وقيام الدولة الإسلامية. بداية نريد أن نسمع من الدكتورة دوافع وأسباب الهجرة.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أختي الكريمة، الهجرة النبوية الشريفة هي محطة وانعطاف تاريخي نحو العالمية ونحو الإنسانية، فهي محطة في غاية الأهمية، ويهتم بها المسلمون كثيرا لأثرها على مسيرة الدعوة الإسلامية وأثرها على التغيير في المجال الإنساني والعالمي. نعلم جميعا بأنها لم تكن انتقال من مكة إلى المدينة، وإنما كانت مرحلة انتقال.

0: من بناء الإنسان إلى بناء الدولة، إلى
1: جميل.
0: بناء المجتمع الإنساني، إلى بناء مجتمع الرحمة والسكينة والطمأنينة، وهو انطلاقة ورحمة للعالمين كافة، وما أرسلناك إلا كافة للعالمين. وأيضا انتقلت هذه الأمة من الاستبداد ومن العذاب ومن المشقة التي كانت تلاقيها أثناء البعثة في مكة المكرمة على مدار 13 سنة، وهم يعانون من أذى قريش لدرجة أنها قررت قتل الرسول صلى الله عليه وسلم ووأد الدولة في الدعوة في مهدها. لذلك جاء الأمر الإلهي بأن يهاجر الرسول صلى الله عليه وسلم حفاظا على هذه الدعوة، وأيضا إيجاد منطقة آمنة لكي تترعرع هذه الدعوة وتكبر وتصبح دولة تبث الإيمان والنور والرحمة والسكينة والإنسانية لكافة أنحاء العالم. وبعد ذلك رافق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد تخطيط محكم مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وتم الاتفاق والشورى بين المسلمين بأن يكون هناك هجرة من مكة إلى المدينة مع المحافظة على سرية التحرك، وهاجروا فرادى وجماعات، وفي نهاية المطاف يعني هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوته ومبادئه الكريمة المليئة بالعز والكرامة لتنتقل وتبقى إلى يومنا هذا نرتع في هذه التعاليم العادلة الجليلة التي تنقذنا في حياتنا الدنيوية، ونأمل أن ننال رضا الله والجنة في الآخرة. إذن كانت هناك هذه الهجرة لإيجاد مكان آمن بعد أمر الله سبحانه وتعالى في المدينة، والمحافظة على هذه المبادئ وهذه الدعوة، وأيضا مناصرتها لأنها انتقلت من مرحلة بناء الإنسان المتوازن الشخصية إلى بناء الدولة والمجتمع الذي يتمتع بالعدالة والإنسانية أيضا، وإلى هذا العمل الجماعي، من منطلق العمل الفردي إلى العمل الجماعي الكلي، ومن ضيق البيئة ربما ومجالات الدعوة إلى اتساعها. وهذا يعني هذه الدعوة بهذا التوازن، بهذه الشمولية، بهذا الكمال، لا يعقل أن تبقى فقط تحت ظل استبداد أهل قريش وكفارها. إذن كانت هي رسالة بأن للباطل جولة وللحق جولات وصولات، وفي نهاية المطاف عملية الصبر والتخطيط والتعاون والتشارك والتكافل الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقه على أرض الواقع مع أصحابه والمسلمين في ذلك الوقت جاب نتيجة الحمد لله. وفروا إلى المدينة المنورة حفاظا على دينهم وحفاظا على مبدئهم وعلى عقيدتهم الغراء، لذلك نصرهم الله. إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله
1: معك، فأنزل الله سكينته.
0: نعم، سبحان الله. إذن هي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذن واحدة من الدوافع المهمة هي الفرار بهذه الدعوة حرصا عليها وحماية لها، وإرسال رسالة للعالم أجمع بأن الاستبداد لا يدوم، بأن الظلم لا يدوم، وفي نهاية المطاف الحق يعلو ولا يعلى عليه. فالحمد لله انتقل إلى المدينة المنورة، طبعا بعد معاناة، تحديات كبيرة جدا، صعوبات، عقبات، يعني تهديد في القتل، تهديد في الإبادة أيضا، ولكن الحمد لله يعني تجاوز الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته هذه الخطوة، فروا بدينهم حفاظا على هذه الدعوة الجوهرة التي يجب أن نلتزم بها ونحافظ عليها وندعو لها لكي يعم السلام وتعم الطمأنينة العالم.
1: رائع جدا. لا شك أنه الشباب وأيضا المرأة دور في أحداث الهجرة من خلال يعني اطلاع على كتب التاريخ الإسلامي والسيرة النبوية الشريفة، نريد أن نسمع منكم عن هذا الدور.
0: انطلاقا من أهمية حدث الهجرة بالذات، وأن الإسلام دعوة عالمية ودعوة لكافة أفراد المجتمع ودعوة إنسانية،

0: وإذا جاء لا يعني يضع فواصل ما بين حقوق المرأة وحقوق الرجل، بل على العكس، الدعوة القرآن الكريم وسنة المصطفى حافظت على حقوق الإنسان، فهي دعوة إنسانية. لذلك هناك مسؤوليات ومهام محددة واضحة في القرآن الكريم حول حقوق المرأة وواجباتها، وأيضا حقوق الرجل وواجباته، وهذه مسؤولية عامة، وبالتالي لا يجوز أن يتقاعس أي إنسان عنده ذرة من الإيمان للقيام بهذه المسؤولية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهبت النساء مع الرجال، الشباب مع الفتيات، كل ذلك في سبيل تحقيق النجاح لهذه المهمة العظيمة الصعبة في الواقع. وهذه رسالة وعبادة في نفس الوقت. احنا قلنا انه بنى الانسان في البداية، ومن ثم يسعون هؤلاء جميعا الى بناء الدولة وبناء المجتمع الانساني العادل. لذلك كان هناك مشاركات كثيرة جدا لجميع افراد المجتمع بشبابه ونسائه ورجاله وشيوخه، فكانت هناك الهجرة، وتركوا الأموال وتركوا الثمار نعم نعم. لذلك على سبيل المثال كان هناك دور مهم للشباب، وأعظم الأدوار خذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في عز شبابه، ينام وهو مهدد بأن الرسول سوف يقتل وينام في فراشه، واجتمعت قريش وجهزت فرد من كل قبيلة ومن كل عشيرة ليتناثر دمه بين القبائل حتى ما يأخذ بثاره، وانتظروا علي نائم في فراشه. انظري إلى هذه التضحية، إلى هذه حمل الأمانة، إلى صدق العقيدة. وفي نهاية المطاف أدى بعد ذلك، بعد هذا الدور أدى دور آخر، وهو أداء الأمانات إلى أصحابها. انظري الشفافية التي يخلقها أو يوجدها الإسلام في قلب الإنسان المؤمن، حتى في أحلك الظروف نحن لا نتخلى عن أداء الحقوق لأصحابها. وبالنسبة للمرأة على سبيل المثال، أسماء بنت أبي بكر ذات النطاقين التي كانت تقوم بمهام عظيمة جدا وهي لا تزال في مرحلة المراهقة، فقامت في دور عظيم وحفظت مكان الرسول عليه السلام، وكانت تؤمنهم بالأخبار وتؤمنهم بالطعام والشراب. طبعا معظم النساء هاجروا، في عندك أم كلثوم بنت عقبة أعتقد هاجرت لوحدها من مكة إلى المدينة، لأن أهلها كانوا يعني كفرة وكانوا يؤذون الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن كانت العقيدة في قلبها كبيرة جدا، لدرجة أنها يعني نظرت إلى هذه التحديات والمصاعب كأنها شيء بسيط وسهل مقابل الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه، وأن تكون بمعية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكون مع هذه الثلة الطيبة المختارة التي تقوم بإحداث تغيير إيجابي وبإحداث نقلة نوعية للإنسانية جمعاء.
1: نعم جميل. أهم المحطات البارزة في الهجرة، أكيد هناك محطات يعني مشرقة نتحدث
0: نعم عنها. نعم نعم، في الواقع هي محطات ومرتكزات ومقومات الدولة الحقيقية، الدولة العميقة الراسخة. على سبيل المثال كان هناك تخطيط كبير جدا في عملية الهجرة، فأول عمل قام فيه الرسول عليه الصلاة والسلام بناء مسجد قباء، وكان بتعاون وتكافل وتشارك من قبل الجميع، المهاجرين والأنصار. هذا المسجد له دلالة كبيرة جدا في الحياة الإسلامية وفي الشريعة الإسلامية، تدل على أن هذا المسجد هو ليس فقط لإقامة الصلاة، وإنما له أدوار كثيرة جدا تتعلق بالتكافل الاجتماعي والدور الاقتصادي والدور العسكري والدور السياسي والدور التعليمي والدور الإعدادي وتنشئة الأجيال للقيام بحمل هذه الرسالة العظيمة التي هي نور للبشرية. فسبحان الله، هذا يعني أول ما قام فيه، أول ركيزة في حياة المجتمع اللي هو المكان، اللي هو المسجد، اللي هو المنارة الأساسية لبث النور وبث الرحمة للعالم أجمعين. النقطة الثانية، قام بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لأن موضوع الأمن المجتمعي يعني خطوة في غاية الأهمية تثبيت دعائم الدولة الإسلامية والحفاظ على أمن المجتمع لم تأتي إلا من خلال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. فعلى سبيل المثال عبد الرحمن بن عوف وهو رجل ثري ومعروف بشبابه ومعروف بقوته وقدرته على التمكين الاقتصادي، فأول ما وصل للمدينة طبعا آخى سعد بن الربيع، فقال له المال بيني وبينك وحتى أنا عندي زوجات ثنتين بتاخد زوجة، قال له شكرا وبارك الله لك وفيك ولكن دلني على السوق. لاحظي إنه كيف بناء الإنسان اللي بيعتمد على نفسه، بتعلم مهارة، عنده علم، عنده فهم وعنده هدف وعارف شو اللي لازم يعمله، وإنه هاي الحياة رح تكون طويلة. يعني الهجرة من مكة إلى المدينة رح تأخذ وقت، لأنه رح تبرز معاناة أكثر ومضاعفة أكثر من السابق، لأنها أصبحت قوة وخرجت من بين إيدين سيطرة قريش وسيطرة الاستبداد، فأصبحت الآن منافس في حروب، رح يكون في غزوات، فهم مدركين أبعاد القضية بالكامل. وزي ما بتقول القاعدة العلمية، ابدأ والنهاية في ذهنك، الأمور واضحة بالنسبة لهم، وهو هذا كفرد. النقطة الثالثة من المرتكزات اللي الرسول عليه الصلاة والسلام وضع دستور المدينة، وثيقة المدينة. أخت حسناء، وثيقة المدينة أول وثيقة تتعلق بحقوق الإنسان في العالم، شاملة كاملة متوازنة تفصيلية، بتتحدث عن تفاصيل الأمور. لاحظي مدنية الدولة الإسلامية، يعني ركز على حقوق الإنسان، فأوضح حقوق الإنسان سواء كان مسلم غير مسلم، أقلية، يعني امرأة، شباب، رجال، كلها كانت واضحة في وثيقة المدينة وهي دستور المدينة. نقطة ثانية، يعني بيّن كيفية العلاقة ما بين المسلمين أنفسهم مع غيرهم، مع الأقليات، كيف بناء العلاقات السليمة اللي بتساهم في تماسك المجتمع، في التعايش والعيش السليم رغم حداثة الدولة ورغم وجود طوائف أخرى بالمدينة. فبالرغم من ذلك وضع أسس اللي يمشوا عليها. فهون يعني مهم كثير إنه وضوح التعليمات يؤدي إلى الحصول على النتائج النافعة والناجعة كما نريد. بعد ذلك طبعا بدوا في تنمية، يعني المساهمة في التنمية والمساهمة في بناء المجتمع والإعداد العسكري والإعداد الجيش وإعداد الـ يعني مقومات بناء هذه الدولة ليكونوا على قدر الدول اللي كانت موجودة معهم. انت عارف فارس، عندك الروم، عندك كفار قريش. صحيح. يعني المهمات ليست صعبة، وهذه دولة ناشئة وفي بداية، يعني بنيت على أسس قوية. وأهم شيء الأمن النفسي والراحة النفسية والأمن المجتمعي والتمكين الاقتصادي، وبالتالي هذه مقومات تمكن الدولة من أن تنطلق انطلاقة ناجحة بإذن الله، وأن تتحقق النتائج المرجوة. نعم. في ظل 10 سنين بعد الهجرة،
1: يعني نستطيع أن نقول إنه الهجرة النبوية هي رسالة يعني متجددة حتى للأجيالنا اليوم. نعم. يعني اللي إحنا بنقرأ فيها موجودة في التاريخ، وأيضا لها يعني الكثير من البرامج التي تعد أهميتها، وأيضا موجودة في المناهج التي تدرس في المدارس.
0: صحيح.
1: لكن هذه الرسالة دائما تدعونا إلى الانتقال دائما من الضعف إلى القوة. أكيد في حال الهجرة كانوا في مرحلة ضعف، الآن أصبحوا في مرحلة إيش؟ القوة، بالإضافة بتنقلنا من السلبية إلى المبادرة ومن التفرق إلى الوحدة. هذه دروس نستطيع أن نقول بعض منها، لكن نريد أن نسمع من الدكتورة المزيد من الدروس والعبر في هذا الحدث التاريخي العظيم حقيقة، الهجرة النبوية الشريفة.
0: نعم، هي نقلتنا من الباطل إلى الحق.
1: جميل.
0: من الظلمات إلى النور. إذن الحمد لله، وكانت قيادة ديمقراطية، قيادة عادلة شورية، وكان في تعاون وتكافل زي ما ذكرنا. طبعا هناك قصص كثيرة جدا.
1: نعم.
0: ودروس وعبر نستطيع.
1: نعم.
0: أن نستقي منها الكثير وأن نربطها بواقعنا. يعني يستطيع صاحب القرار أن يأخذ منها الدروس والعبر.
1: نعم.
0: وتستطيع المرأة في بيتها الزوجة، الزوج، الأبناء، المدارس، المؤسسات التربوية، المؤسسات المدنية. يعني هناك دروس وعبر كثيرا لمن ألقى السمع وهو بصير. إذا أردنا فعلا أن نفهم يعني مداخل ومخارج وتفصيلات هذه المحطة التاريخية العظيمة التي نزداد بها عزا وكرامة وفخرا، نستطيع أن نرخي بظلالها على سلوكنا، تصرفاتنا، فهمنا، وعلى منهجنا الحياتي لنكسب الدارين. فالإسلام دين ودنيا. أولا لاحظي إنه التصميم وقوة الإرادة أثناء وجودهم في مكة، تحملهم الأذى الذي لا يستطيع أي إنسان إنه يتحمل، ولكن في سبيل الدعوة، في سبيل الجمال الإيماني، الروعة الإيمانية، الثبات العقدي اللي في قلب كل إنسان مؤمن في سبيل مبدأه، في سبيل دينه، في سبيل عقيدته، إنه جعلته يتحمل ويصبر. إذا الصبر مفتاح الفرج، فإن مع العسر يسرا. بتعلمنا الصبر، والصبر يعني أعتقد إنها مهارة مهمة جدا في مواجهة الصعاب ومواجهة التحديات اللي بتواجهنا في حياتنا أينما كان موقعنا. هذا جانب. الجانب الثاني التخطيط. لاحظي كيف التخطيط أدى إلى اختصار ثلثين الطريق تقريبا. يعني سواء في التخطيط للهجرة أو التخطيط في الصبر. يعني حتى الفشل بده تخطيط، يعني للعلم. فكل شيء بده تخطيط. التخطيط السليم، في فرق بين التخطيط الاستراتيجي، لأنه الهجرة هي محطة استراتيجية علمتنا كيف الخطوات الاستراتيجية المهمة على مستوى حياة الفرد وعلى مستوى حياة المجتمع وعلى مستوى بث الأمل في النفوس بالرغم من الصعوبات وبالرغم أنه فيش بين إيدينا يعني مقومات، خلينا نحكي القوة اللي بتعتمد عليها الدول المادية. لكن سبحان الله، يعني هذا التخطيط ثلاثي وضوح الهدف. الهدف رباني هو عبادي، اتباع أوامر الله، اجتناب نواهي. هذه الرسالة يجب أن نحملها. النقطة الثالثة الرفيق. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم اختار أبو بكر الصديق. إذا عملية اختيار الرفيق، سواء إحنا كأمهات أو أبنائنا، المرء على دين خليله فلينظر المرء من يخالل. إذا كثير مهم إنه إحنا كأمهات ومربيات يعني إن نتابع ونشارك أبنائنا في عملية اختيار الصاحب أو الصاحبة أو الصديق، يعني وهكذا، لأنه كثير مهم هاي العملية وما نترك الأمور على عواهلها. النقطة الرابعة المهمة التوازن، اللي هي لاحظي في بناء مسجد قباء على سبيل المثال وهو المسجد في لاحظي أهمية التوازن ما بين البعد الروحي، البعد الديني، البعد المدني، البعد الدنيوي. يعني هذا لا يعطل هذا، بالعكس بيعززه وبيصيره في مسار متوازي ومتوازن. هذا يؤدي إلى حدوث الاستقرار والتوازن النفسي، وإحنا هذا اللي بدنا إياه في نهاية المطاف، إنه يكون في هناك عنا إنسان متوازن وسطي معتدل بيستطيع يعالج الأمور بحكمة وبصيرة، وبالتالي بيطلع الكل رابح رابح في نهاية المطاف.
1: دكتورة يعني هذه الإيضاحات حقيقة جميلة وإحنا بحاجة إلها اليوم. لأنه الأجيال يعني تستفيد من هذه المحطة التاريخية، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ودائما نحن يعني قدوة للنبي صلى الله عليه وسلم، كان لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فنشكر حضورك معنا اليوم، ونسأل الله أن يكون هذا العام الهجري عام خير وبركة إن شاء الله، ويحفظ بلادنا وأوطاننا. ونشكر حضورك مرة أخرى دكتور.
0: وإحنا منهني الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة الهجرة، وإن شاء الله تكون محطة نفسية ومحطة مجتمعية، محطة نصر بإذن الله وتغيير في أوضاعنا وأحوالنا للأفضل إن شاء الله.
1: شكرا دكتورة، حياكم الله. بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ بندر بليلة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ بندر بليلة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
3: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
4: شوفي ماجد،
3: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
4: شوفي ماجد،
3: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
4: شوفي ماجد.
3: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
4: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
5: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات

0: خاصة، مواصلات لجميع المناطق، وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي

0: هو مجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك، ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 0378-1010-25.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
13: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساء

0: تقبل الله منكم جميعا وإياكم.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الخاص والذي نتحدث فيه عن الهجرة النبوية الشريفة. عنوان هذا اللقاء: الهجرة نور ومسيرة. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف سماحة الدكتور جميل خطاطبة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم، وننتهز هذه الفرصة بتقديم أسمى آيات التهنئة والتبريك لقيادتنا الهاشمية وللشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية، أسمى آيات التهنئة والتبريك بهذه المناسبة الطيبة. وكل عام وأنتم بخير دكتور.
1: وأنتم بخير، وهذه الأمة إن شاء الله، وهذا البلد وقيادة وشعبا وسائر الأمة الإسلامية بألف خير إن شاء الله.
0: اللهم آمين. إخوتي الكرام، نقف اليوم مع حدث عظيم من أعظم أحداث التاريخ الإسلامي، حدث لم يكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل كان تحولا حضاريا عظيما غير مجرى التاريخ. نتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة، تلك الرحلة الطيبة المباركة التي جسدت أسمى معاني الإيمان والتضحية والصبر والتوكل على الله تعالى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة أحب البلاد إلى قلبه بعدما اشتد أذى المشركين، متجها إلى المدينة المنورة بأمر من الله سبحانه وتعالى، ليؤسس هناك مجتمعا يقوم على العقيدة والعدل والأخوة والتسامح. وكانت الهجرة بداية مرحلة جديدة انتقل فيها الإسلام من مرحلة الضعف إلى مرحلة بناء الدولة ونشر رسالة الرحمة إلى العالمين. في صفحات الهجرة إخوتي الكرام تتجلى لنا دروس عظيمة، فنتعلم منها الثبات على المبادئ مهما كانت التحديات، ونتعلم حسن التخطيط والأخذ بالأسباب مع كمال التوكل على الله تعالى. نتعلم معنى الأخوة الصادقة التي ضرب فيها المهاجرون والأنصار أروع الأمثلة في المحبة والتكافل والإيثار. إن الهجرة أيها الأحبة ليست ذكرى تاريخية نروي أحداثها فحسب، بل هي مدرسة متجددة نستمد منها القيم والعبر التي نحتاجها في حياتنا اليوم.

0: أفراداً ومجتمعات لنواجه التحديات بالإيمان والعمل والعزيمة. مجدداً سماحة الدكتور، أهلاً ومرحباً بكم.
1: حياكم الله يا سيدي.
0: دكتور، نتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما مفهوم الهجرة دكتور؟ هل كانت الهجرة مجرد انتقال جغرافي من مكان إلى مكان، أم هذه الهجرة تعد مشروعا حضاريا متكاملا؟ لماذا الهجرة النبوية تعد حدثا مفصليا في تاريخ الإسلام؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد
0: صلى الله عليه وسلم،
1: إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، النبي المهاجر إلى ربه. هذه الهجرة وهذا التوقيت لنهاية العام في اعتبار حدث الهجرة الحدث المفصلي في تاريخ الدعوة الإسلامية، حيث يبتدئ العام الهجري الجديد 1 محرم بحدث الهجرة، ونكرر التهنئة والتبريك لقائد بلادنا جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ولأهل هذه البلاد الثابتين القائمين على الخير إن شاء الله،
0: إن شاء الله. أرض الحشد والرباط،
1: وللأمة الإسلامية جميعا بهذه المناسبة الكريمة، ونسأل الله مزيدا من البركة والخير والأمن والسلام لأوطاننا فيما نستقبل من أعوام قادمة إن شاء الله.
0: آمين يا رب.
1: حدث الهجرة هو من أحداث النبوة، لا أقول نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل كل نبي كانت أحداث الهجرة ملازمة له، خاصة الأنبياء أولو العزم الذين حملوا الرسائل الكبرى إلى البشرية، وهي ملازمة للبعثة. وكان من أول شيء سمعه النبي صلى الله عليه وسلم واستغربه عندما كلمه ورقة بن نوفل أن هذا الذي نزل عليه هو الوحي، قال له: يا ليتني قويا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما أتى نبي بمثل ما أتيت إلا وأخرجه قومه. إذن هذا حدث
0: ملازم
1: لمرحلة من مراحل الدعوة يمر بها الأنبياء، وقد قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: وهو إمام القادة وإمام المرسلين، أجمل قيادة. وهي ملازمة لنزول القرآن الكريم، فأحداث التي سجلت الهجرة في القرآن الكريم مليئة، تتحدث عن الذين يهاجرون ويموتون على الطريق قبل أن يصلوا، أحداث تبين فضل الهجرة، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أولئك هم المؤمنون حقا. فهذا يعني موقف ومقام عظيم كبير، ولذلك صارت الهجرة حدث فاصل لمرحلتين مرت بهم الدعوة. المرحلة الأولى المرحلة الفردية، ودعوة الناس في مكة المكرمة بشكل فردي، لكن مرحلة الميلاد للدولة للأمة كان بالهجرة. فإذا كان للميلاد مخاض، فمخاض هذا الميلاد هي الهجرة نفسها بأحداثها وظروفها وصعوباتها، ولذلك لم تكن حدثا مفاجئا. هذه الهجرة كانت في سويداء قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حدثه القرآن الكريم عن الهجرة قبل أن تحدث الهجرة،
0: قبل أن يهاجر.
1: ذلك يعني ورد ذكرها في سورة النمل وفي السور التي جاء

0: قبل الهجرة بقليل الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله في باب الثناء، مع أن الهجرة لم تكن يعني في تلك الفترة مطروحة على كخيار. أيضا النبي عليه الصلاة والسلام نصح أصحابه بالهجرة إلى الحبشة، وكانت هذه هي الهجرة الأولى. ثم بعد ذلك توالت الأحداث وضاق الأمر، وأغلقت مكة جبالها على حالة من رفض الدعوة، وحاول النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل الطائف، لكن أهل الطائف أيضا ردوا بما رد به أهل مكة وربما أشد. وهنا كان تدبير الله عز وجل هو أعظم تدبير، فالرسول عليه الصلاة والسلام قال أريت دار هجرتكم.
1: يعني دكتور الآن يعني لا غرابة بعد الذي تفضلت به والمزيد المزيد أيضا، لا غرابة بأن تكون الهجرة النبوية حدث مفصلي في التاريخ الإسلامي. دعنا نتحدث عن الظروف دكتور التي عاشها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام الذين آمنوا به في هذه الفترة في مكة المكرمة طول هذه الفترة، يعني نتحدث عن 13 عام. نتحدث عن حال النبي ومن معه في هذه الفترة قبل الهجرة.
0: اللي حصل أن الأحداث مقاومة قريش للدعوة كانت تتصاعد. ماذا نريد تصاعدا أكثر من أن يكتبوا وثيقة مقاطعة يعلقوها على جدار الكعبة المشرفة، ويتعاهدوا فيها على مقاطعة بني هاشم ودخول النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في الشعب وما أصابهم من الجوع
1: حصار
0: والحصار والضيق، أمر لا يكاد يعني تتحمله النفوس. يعني أضرب على ذلك أن الصحابة الكرام يعني أحدهم قال كنت أمشي بالليل فشعرت بقعقعة شيء تحت قدمي فإذا به جلد بعير يابس، قال فأخذته ونظفته وطحنته وكان يعني طعام لي. أيضا أذكر من صلابة قريش أن خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها لازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب وأصابها المرض وبرح بها المرض وأوشكت على الموت، حتى أن أقاربها رقوا لها وطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن تذهب إلى بيت أهلها فتمرض هناك وتعالج ثم ترجع إن شاءت. ولكنها رضي الله عنها أمنا أم المؤمنين رفضت ذلك وأصرت أن تبقى في مع النبي صلى الله عليه وسلم لتموت في شعب أبي طالب صابرة محتسبة تتحمل الأذى. يعني نجد أن قريش بعد وفاة أبي طالب واستلم يعني زعامة قريش أبو لهب، والذي يعني في البداية أعلن أنه سيقف إلى جانب ابن أخيه كما وقف أبو طالب، لكنه ما لبث أن انقلب على الوضع وأعلن انحيازه لقريش في مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا بقي أكثر من هذا؟
1: لاقى ما لاقى صلى الله عليه وسلم.
0: ولذلك كانت الظروف المادية الاقتصادية الاجتماعية، لا يزوجون لا يبايعوا لا يشترى منهم، يعني كانت فترة حصار، حتى قام المطعم بن عدي ومعه آخر ومزقوا تلك الصحيفة ووجدوا أن الأرض يعني الدودة قد أكلتها والعث، ولم يبق إلا قولهم باسمك اللهم، يعني إشعارا بهذه الوثيقة التي فيها المقاطعة. وأيضا
1: وعندما ذهب إلى الطائف صلى الله عليه وسلم لم يكن الحال أحسن.
0: لن أتوقف كثيرا إلا عند الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشكل الحالة النفسية والحالة

0: الوضع القائم للنبي عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي
1: قلة
0: وقلة
1: حيلتي.
0: حيلتي وهواني على الناس، اللهم أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا كانت يعني الأحداث تتفاقم وتدفع إلى أن الهجرة أصبحت هي الطريق الوحيد لحفظ الدين. ولذلك من معاني الهجرة أنه عندما تغلق كل الأبواب لحفظ الدين، الله تعالى سبحانه يفتح بابا لحفظ الدين، فكانت الهجرة هي الوسيلة لحفظ الدين عندما لم ينبت في أرض قريش أكثر من هذا القليل الذي آمن مع رسول الله
1: صلى
0: الله
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: وسلم.
1: وسلم. نعم دكتور، أشرت في حديثك إلى الهجرة الأولى، الهجرة إلى الحبشة. ما الفرق بين الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة المنورة، ولماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة تحديدا مكانا لهجرته؟
0: الهجرة الأولى كانت يعني تصبيرا لقلوب الصحابة في مواجهة الأذى، وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أمام تصاعد الأذى من قريش أن يشكل مجموعة يعمل على أن تكون يعني أمنا استراتيجيا للدعوة. المؤمنون ينتقلون إلى مكان آخر بعيد للحفظ، وقال لهم إن في الحبشة ملك لا يظلم عنده أحد، فاذهبوا واعبدوا الله. وكانوا على تواصل مع النبي صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم،
1: وسلم.
0: وذهبوا وكان معهم سيدنا جعفر رضي الله عنه. وتلك كانت من أجل تصبير المؤمنين على الأذى واستبقاء بقية المؤمنة لو قررت قريش أن تقتل الجميع، يعني لا بد أن تبقى مجموعة للحفظ. لكن أمر المدينة المنورة كان لأجل الدين نفسه وليس لأجل الأتباع. والمدينة المنورة لم تكن بين خيارات متعددة، ولكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى دار الهجرة مرتين. المرة الأولى رآها يعني أريها صلى الله عليه وسلم تقريبا، قال: أريت دار هجرتكم يعني أرض حرة بين لابتين، أو يعني أرض ذات زرع بين حرتين. وهذه الصفة تنطبق على المدينة المنورة، ولكن كانت كصفة عامة، يمكن أن تكون خيبر، يمكن أن تكون المدينة المنورة. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أري بعد ذلك يثرب تحديدا، وقال: أريت دار هجرتكم يثرب فامضوا إليها.
1: ترتيب إلهي.
0: نعم، هذا كان الترتيب إلهي. نعم،
1: جزاكم الله خير دكتور. طب احنا في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية والمدة بينهما عام، كيف مهدت بيعتا العقبة الأولى والثانية لنجاح هجرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: هو يعني قضية التمهيد كانت من أن الانتقال النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة كان من أجل حماية الدين. الدين كيف يحمى؟ لا بد من أناس يقومون به. الذين يخرجون من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة سيأتون إلى مجتمع، هذا المجتمع ربما يكون غير مهيأ لاستقبال هؤلاء المهاجرين فيرفضهم مثلا، أو يقبلهم كسكان مسالمين، لكن الدعوة ستنتقل إلى هناك ومركز الحركة سيكون هناك. إذن لابد من أن تكون هناك أناس يضمنوا حماية الدعوة. فكانت بيعة العقبة الأولى بيعة على الإسلام، وأرسل النبي عليه الصلاة
1: صلى الله عليه
0: والسلام
1: وسلم.
0: مصعب بن عمير. لكن البيعة الثانية ماذا كانت؟ على أن يحموا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مما يحمون منه نساءهم وأموالهم. فكانت الأولى كأنها بيعة النساء، يعني بيعة على الإيمان وأحكام الإسلام. البيعة الثانية لا، كانت بيعة على بيعة على الجهاد. ولذلك كان أول اختبار لهذه البيعة عندما كانت غزوة بدر، وكانت الغزوة خارج حدود المدينة المنورة. فاستشار النبي الأنصار أيكون التعهد بالحماية فقط داخل المدينة أم يكون التعهد أيضا خارج المدينة؟ فأقر الأنصار يومها أن تكون الحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما هي داخل المدينة أن تكون خارج المدينة. ولذلك كان ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال داخل المدينة المنورة كانت أعمالا تشير إلى أن السكان الموجودين راضين راغبين مقبلين على هؤلاء القادمين من مكة المكرمة لتقديم الدعم لهم والعون. فلما الرسول عليه الصلاة والسلام عرض المؤاخاة قبلها الأنصار ورحبوا بالمهاجرين، فكانت أعظم حدث وأبرز تعبير عن تعظيم تلك الاتفاقية في الحماية. يعني كانت حماية أن الأنصار يحمون، الآن المهاجرون والأنصار صاروا إخوة يقوموا بهذه المهمة كيد واحدة. بناء المسجد صار للجميع. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسس الجيش، الجيش للجميع. إذن كل ما تم الاتفاق عليه في بيعة العقبة الأولى تم تجسيده أعمالا، سواء قلنا في الاتفاقية اللي عقدها مع القبائل الموجودة، تعامل مع الأوس والخزرج والمهاجرين على أنهم شيء واحد. هذا ناتج عن الاتفاقية اللي حصلت في بيعة العقبة الأولى، وأن اليهود كانوا كل قبيلة منهم كانت أمة، والعرب اللي كانوا يحيطوا بالمدينة المنورة من غير الأوس والخزرج أيضا كانت لهم ترتيباتهم الخاصة. أيضا نجد في تأسيس الجيش النبي عليه الصلاة والسلام عندما نظم الجيش من المهاجرين والأنصار، حتى بناء السوق الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ رأي الأنصار في ذلك وبنى السوق، فكان المهاجرون أصحاب إنتاج وكان المهاجرون أصحاب تسويق. وهكذا كانت تلك الاتفاقية في بيعة العقبة الثانية الأساس الذي بنيت على أساسه كل مؤسسات الدولة وكل مؤسسات المجتمع المدني الذي انبنى في المدينة بعد الهجرة.
1: جزاكم الله خير دكتور. دكتور، الآن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة المكرمة مهاجرا إلى المدينة المنورة، ودع بلده مكة المكرمة بقوله والله إنك لأحب بلاد الله إلى إلى إلى إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. حب الأوطان من الدين دكتور.
0: لا شك في ذلك أن الخروج من مكة المكرمة لم يكن عن سعة، إنما كان عن يعني عندما المكان لم يتسع للدعوة ويستحيل أن تستمر بهذا الظرف، كان لابد من تقديم الدعوة إلى الله على الأوطان مؤقتا لحين تدخلها الدعوة، لكن من وين؟ من جهة أخرى، ومن حيث تعود مكة المكرمة بلد أمن كما هي بلد أمن تحت ظل الإسلام. ولذلك محبة الأوطان هي فطرة عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنك أحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ثم أن الصحابة الكرام ومنهم بلال وعمار أصابتهم الحمى لما وصلوا إلى المدينة المنورة، فصاروا ينظمون أشعارا في مكة المكرمة وجبالها ووديانها، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا بدعوتين. الدعوة الأولى أن يحبب الله تعالى المدينة إلى قلوب المهاجرين كما حبب إليهم مكة، والأمر الثاني أن يرفع الحمى من المدينة وينقلها إلى

0: مكان بعيد إلى واد لا سكان فيه. وهكذا الله سبحانه وتعالى شفى الصحابة الكرام من الحمى، واستقرت في القلوب محبة المدينة المنورة، ومحبة المدينة المنورة منغرسة في قلوب كل المسلمين في كل
1: حتى
0: الأرض
1: اليوم دكتور.
0: حتى الآن، تشعر بسكينة

0: قال الله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فإن الله قد جعل قلوب القلوب تشتعل للعودة إلى الأوطان بعد مكة. إذا ذهبت إلى المدينة يشعر عندك سكينة ورغبة في
1: البقاء.
0: الاستمرار والبقاء في هذا المكان. أيضا
1: جزاكم
0: يعني
1: الله خير دكتور.
0: ديمومة بقاء الوطن والمحافظة عليه، وإنه وإن بعدنا عنه لهدف جزئي لابد أن يبقى هو الهدف الرئيسي. والله تعالى قد يعني حبب إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أمرين مهمين، حبب إليه القرآن مع ما لاقاه النبي صلى الله عليه وسلم من التعب والعنت، قال: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. فما أنزل الله القرآن لكي يشقي نبي بمواجهة قريش وأذاها وتعبها، وإنما أنزل القرآن تذكرة لمن يخشى وللمؤمنين. أيضا بالنسبة لمكة المكرمة قال: إن الذي فرض عليك القرآن
1: أرادك إلى معاد.
0: لرادك إلى معاد، أي أن السبب الذي أخرجك من مكة المكرمة هي موطنك، أعدك بأن يكون هذا الدين هو السبب في عودتك إليها منتصرا، وهذا ما حصل في مكة المكرمة في
1: جزاكم الله
0: فتح
1: خير،
0: مكة. نعم.
1: جزاكم الله خير دكتور. دكتور، الآن الناظر إلى يعني كافة محطات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في كافة المفاصل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالأسباب، والحديث الآن يطول عن موضوع الأخذ بالأسباب، لكن
0: نعم
1: يعني نتحدث عن كيفية جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب.
0: حقيقة هذا موضوع يعني في غاية الأهمية. نحن نتحدث عن أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا معنى التوكل، علمنا معنى التوكل وكيف يكون الأخذ بالأسباب، وكيف يكون التوكل على الله عز وجل. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الأخذ بالأسباب رتب كل شيء، وكأن الأسباب هي المطلوبة، ونحن
1: نعم
0: نتعبد إلى الله تعالى بالأسباب. فنجد النبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم.
0: أول شيء أخفى توقيت الهجرة، الأمر الثاني اشترى راحلة، وأيضا أخفى ساعة خروجه صلى الله عليه وسلم من بيته، واختار الغار والتجأ إليه، واختار اتجاه الغار عكس الاتجاه المطلوب للذهاب إلى المدينة
1: غير الطريق.
0: وغير الطريق. نجد النبي عليه الصلاة والسلام اختار في الطريق مرشدا يدله على الطريق،
1: نعم.
0: لم يذهب في طريق القوافل، واختار طريقا إلى جانب طريق القوافل بعيدة عنها ليقل الناس الموجودين،
1: راعي الأغنام، مرافقة
0: أيضا مرافقة راعي الأغنام ليعفي أثر النبي عليه الصلاة
1: صلى
0: والسلام
1: الله
0: عندما
1: عليه
0: خرج
1: وسلم.
0: من مكة. ماذا نريد أسبابا أكثر من هذا؟ نجد النبي عليه الصلاة والسلام كان خطة تزويده بالطعام وخطة تزويده بأخبار مكة، وين البحث صار، وين الاتجاه، يعني كانت تأتيه الأخبار إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو في الغار، ومكث فيه 3 أيام حتى أجاءه الخبر أن قريش يئست يعني من البحث. هنا خرج النبي صلى الله عليه
1: صلى الله عليه
0: وسلم
1: وسلم.
0: في طريقه إلى المدينة المنورة. ورسول الله صلى الله
1: صلى
0: عليه
1: الله عليه
0: وسلم
1: وسلم.
0: يعني في هذه الرحلة لحقه سراقة بن مالك، ولولا عناية الله عز وجل التي أدركت النبي صلى الله عليه وسلم. بالمناسبة يعني رغم كل التحضيرات وكل الأسباب، إلا أنه النبي عليه الصلاة والسلام واجه الموت المحقق 3 مرات.
1: نعم،
0: عندما قريش وضعت 10 من الشباب على باب البيت الذي خرج
1: لقتله
0: منه
1: صلى
0: النبي
1: الله
0: عليه
1: عليه
0: الصلاة
1: وسلم.
0: والسلام لقتله، كيف خرج؟ خرج وألقى على رؤوسهم الحصباء وقال: وجعلنا بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وألقى الله عليهم النوم، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام من بين

0: سيوف.
1: نعم
0: وهذه هنا عندما تكتمل الأسباب يأتي العون الإلهي. فحدث الهجرة كان بين الإعداد المادي بأعلى صوره والمدد الإلهي بأعلى صوره. والمرة الثانية عندما وصلوا إلى الغار ووقفوا عند باب الغار، حتى قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. لا تحزن، إن الله معنا، ومن كان الله معه كفى. وأيضا قصة سراقة عندما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي مطاردا فيرجع بوعد بسواري كسرى، وهذا من ثقة النبي عليه الصلاة والسلام بربه ومعرفته أن الله ناصر هذا الدين. وقد تحقق لسراقة ما أراد
1: لاحقا
0: في خلافة
1: ذلك.
0: عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
1: جزاكم الله خير دكتور. الله تعالى يقول في كتابه الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن، إن الله معنا. دلالات قول النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه أبي بكر رضي الله عنه: لا تحزن، إن الله معنا. كيف تجلى الدكتور معاني الثقة بالله تعالى خلال هذه الرحلة؟
0: من أرق الكلمات التي تقدم للخائف المضطرب هذه الكلمة: إن الله معنا، لا تحزن. لا تحزن، والحزن موجود وأسبابه كلها موجودة، لكنه عندما تقول إن الله معنا تنتفي كل أسباب الحزن، لأن الله سبحانه وتعالى كاف نبيه. قال الله تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه، ماذا يصنع الذين من دونه؟ كلمة لا تحزن، أبو بكر رضي الله عنه كان حزينا أن يصيب النبي عليه الصلاة والسلام أذى، فتنتهي الرسالة، لأن هذا النبي عليه الصلاة والسلام ليس فقط بشخصه، بل هو رسول الله. وكيف يمكن لهذا الأمل أن تكون هذه الأمة خير أمة، أمة العرب خير أمة أخرجت للناس، فتنتهي في لحظة كل هذه الأمور؟ فكان من محبته لرسول الله ومحبته للوحي ومحبته لهذا الدين في حالة حزن شديد، لو أن قريش تمكنت من مقصودها. والله إجهاض عظيم، إجهاض عظيم لا يقدر بثمن. ولكن يعيد النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أنه رسول الله، وأن الله عز وجل معه، وأن الله ناصر دينه، فلا خوف ولا حزن ولا اضطراب، وهذا ما تحقق.
1: يعني حب نتحدث عن سيدنا أبي بكر، هو من حبه رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، من حبه لهذه الدعوة، من حبه للدين.
0: نعم، هذا هو كان. نعم. يعني ما
1: في
0: كان
1: حالة، في حادثة أخرى الدكتور يقول: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت.
0: هذه تعبر عن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام. ومن يحب رسول الله أكثر من أبي بكر رضي الله عنه؟ أبو بكر رضي الله عنه كان يمشي في الهجرة يقول، يحدث نفسه يقول: ربما نحن في الصحراء والدنيا ليل، ربما يأتي العدو من الخلف، فيمشي خلف النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا يقول: هذا منعطف، ربما يكون العدو مختبئ على اليمين، فيمشي عن اليمين، يتغير المنعطف يصير إلى اليسار، فيخشى أن يكون هناك من يكمن في المنعطف في جهة اليسار فيمشي على اليسار. عندما أحيانا يرى أن الطريق فيها اضطراب يمشي أمامه
1: رضي الله عنه،
0: فيقول: يا رسول الله، أتذكر الرصد، أتذكر الطلب، أتذكر الكمائن، فكلما رأيت مكان يمكن أن يكون فيه خطر كان يغير مكان مسيره مع رسول الله
1: رضي الله
0: صلى الله عليه
1: حتى
0: وسلم.
1: في الغار دكتور هو لدغ رضي الله عنه.
0: نعم، هو في الغار كذلك، لأنه أراد تفحص الجنود.

0: البحور والأماكن، وكان يغلقها بنفسه
1: بيده.
0: ليتأكد. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نام على ركبة أبي بكر في الغار، وقد حاز أبو بكر كل الفضل وحاز كل الخير في ذلك المكان، وقد آنسه رسول الله بقوله: لا تحزن إن الله معنا.
1: جزاكم الله خير دكتور. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة المنورة. نتحدث عن استقبال أهل المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان هذا الاستقبال دكتور؟
0: استقبال لم تعرف البشرية، استقبال نبي لنبيهم كما استقبله المهاجرون. كانوا يخرجوا ويتسلقوا على النخيل لتتسع دائرة النظر، يرقبوا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: الصحابة الكرام قالوا كلاما يوم أقبل النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد صياغة مشابهة له على مدار التاريخ. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. هذا النشيد الخالد الذي سجل للنبي عليه الصلاة والسلام
1: صلى الله عليه وسلم
0: يوم دخل المدينة المنورة واستقبلوه، والنساء خرجن ينظرن من بيوتهن، والأولاد ينشدون، والصحابة الكرام بخيلهم ورجالهم على طرفي الطريق يستقبلون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: حفاوة لم يعرف التاريخ مثلها لنبي، واستقبال لم يتكرر، لم يأتي في التاريخ مثله. فكان هؤلاء الصحابة الكرام قد رضي الله تعالى عنهم أشد الرضا وأعظمه وأكرمه وأعلنه سبحانه وتعالى أنه قد رضي عنهم وأنه قد قبلهم لما حصل في قلوبهم.
1: هنيئا لهم، يعني
0: نعم
1: شهادة
0: بهذا،
1: الرضوان.
0: نعم. ولذلك كانوا يعني هذا الابتهاج. الرسول عليه الصلاة والسلام أقام في قباء وبنى مسجد قباء، أسسه، ثم ذهب إلى المدينة المنورة، وما أن حط هناك في المربد حتى أسس المسجد. فكان الصحابة الكرام يعني ينشدون الأناشيد في تفدية النبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام:
1: عليه وسلم.
0: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، وينشدون أناشيد كثيرة جدا في النبي عليه الصلاة
1: صلى
0: والسلام.
1: الله عليه وسلم ورضي الله عن المهاجرين والأنصار. دكتور، وصل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة، يثرب، كانت تسمى يثرب، قام ببناء المسجد. أهمية بناء المسجد دكتور في تأسيس المجتمع الإسلامي،
0: والله
1: ما دلالة ذلك؟ لماذا بدأ ببناء المسجد النبي صلى الله عليه وسلم؟
0: والله لما نتحدث عن المسجد فينبغي الحقيقة أن نتحدث عن مركز العلم. النبوة ماذا فيها؟ فيها العلم والوحي. النبوة بماذا جاءت؟ جاءت بالعبادة، فتحتاج إلى مكان. وهذا المسجد له طبيعة مختلفة. الأرض عرفت مسجدين، عرفت الكعبة المشرفة مركزا للتوحيد، رفع قواعده إبراهيم عليه السلام، وعرفت المسجد الأقصى مجمع للأنبياء، أنبياء بني إسرائيل، حقبا طويلة من الزمن فكان مجتمع الأنبياء هناك. لكن الله تعالى أراد أن يكون المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة مركز الدعوة وانطلاقها، ليكون في أخيرا مسكن النبي عليه الصلاة
1: صلى الله
0: والسلام
1: عليه وسلم.
0: ومستقره ومكان وفاته ودفنه في مسجده تحت القبة الخضراء، ليبقى معلم يحفظ

0: النبي عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، فلا يوجد مكان اتفق أهل الأرض عليه أن فيه نبيا مدفون إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالاتفاق.
1: المسجد النبوي الشريف فقط هو
0: النبوي
1: المتفق
0: الشريف
1: عليه،
0: هو هذا المسجد. فكان هذا المسجد مكان تعلم الصحابة للصلاة والعبادات والطاعات، مكان للدروس والعلم،
1: إرسال الرسل،
0: مكان لاستقبال الوفود، مكان لعقد الرايات، مكان يلتقي فيه النبي عليه الصلاة والسلام فيدرس أحوال الناس، يعرف الغني والفقير. وكان أهل الصفة في المسجد يأوون إليه من لا مسكن له من الصحابة رضوان الله عليهم. كان هذا المسجد يمثل كل الوزارات
1: نعم،
0: وكل المؤسسات الحكومية وكل القيادات ومجلس للشورى ومجلس للقضاء
1: كل هذا يعني يجسد أهمية بناء المسجد من
0: العرب.
1: النبي صلى الله
0: العرب
1: عليه
0: لا
1: وسلم.
0: تعرف، لا تعرف مكانا مثل هذا المكان أبدا. كانت دار الندوة يدخلها الحكام ويحطوا فيها القرارات وكذا، لكنها لم تكن المكان الذي يدخل إليه الناس 5 مرات ويعتكف فيه الليل والنهار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف به ويعلم الناس أحكام الدين.
1: نعم، جزاكم الله خير. أيضا دكتور، النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار، ما أهداف هذه المؤاخاة؟ وكيف نقلت أيضا هجرة النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين من مرحلة الضعف في مكة المكرمة إلى مرحلة القوة وبناء الدولة في المدينة المنورة؟
0: لا شك أن التآلف والتراحم والتعاون لا يمكن أن يتم في وسط الفرقة والشقاق والاختلاف، فكانت المؤاخاة هي الميثاق الخاص الذي يؤلف قلوب المؤمنين ويجمع بينهم. فكما تقاسموا يعني بقلوبهم المحبة الدين، تقاسموا الطعامهم وشرابهم ومسكنهم، وكانوا يعني خير مثال. والصحابة الكرام رضوان الله عليهم من المهاجرين لا طمعوا بإخوانهم، إذا كان المهاجر الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فإن المهاجرين لم يطمعوا فيها في شيء من هذا، وإنما كانوا يشاركونهم في الأعمال ويأخذون أجرا أو يذهبون إلى السوق فيبيعون ويشترون ويحصلون على كسبهم. وقد قالوا لإخوانهم من المهاجرين من الأنصار: بارك الله لكم في أهليكم وأموالكم، ولكن دلونا على السوق. والحقيقة أن المؤاخاة التي هي بناء التآلف والتراحم بين المهاجرين والأنصار، حتى ألف النبي عليه الصلاة والسلام بين هؤلاء الإخوة، أدت إلى أن نسمع قول الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنه عمل راقي ورائد في العمل الاجتماعي، يبين سماحة الإسلام، إنما المؤمنون إخوة، والأخوة هي المعين على قضاء الحوائج يا دكتور، المعين على توفير الرزق، المعين على تحسين الأخلاق، المعين على الدفاع عن حرمات هذه المدينة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يطلب احترام هذه الأخوة فيقول: لا يبع أحدكم على بيع أخيه، لا يخطب على خطبة أخيه، لا يحل لمسلم أن يأخذ من مال أخيه شيئا إلا عن طيب نفس منه. فكانت محروسة هذه الأخوة بقائمة من التعليمات. ما أجمل أن يقول الأخ لأخيه: أسأل الله أن يجعلك مفتاح خير، وهذه حاجتي إليك، فإن قضيتها حمدت الله، وإن لم تقضها حمدت الله وعذرتك. كان أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب أخيك، أو تكشف كربته، أو تقضي دينه، أو تطرد عنه جوع. ولذلك كانت الأخوة في الله تواصي بالحق وتواصي بالصبر.
1: أيضا دكتور، أنت أشرت إلى بناء السوق، وهذا يعني في المجال الاقتصادي من تدبير النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في السوق في موضوع الأخوة والمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كان يعني بعضهم من كان يعني استفتح وباع، وجاءه يعني من يريد الشراء يبعثه
0: يرشده إلى أخيه، يقول اذهب إليه لأنه نعم. لم يبع حتى هذا اليوم.
1: نعم.
0: الحقيقة أنا يعني جزاك الله خيرا، عرجت على فكرة مهمة. الأخوة هي تآلف وأخلاق، ماذا يحرسها؟ يحرسها العمل والإنتاج المنضبط بالضوابط اللي ذكرناها، أن لا يؤدي الاختلاف المادي إلى التصارع والتقاطع، بل كان تعاونا وتراحما كما ذكرت. النبي عليه الصلاة والسلام بنى بين الإخوة ثقافة الإنتاج، فدعا إلى إحياء الأرض الميتة، ودعا إلى تعلم الحرف، ويأخذ عصا ويضعها في قدوم ويعطيها لواحد، ويبيع قدحا وأغراضا ويشتري بها أدوات إنتاج لآخر.
1: اليد العليا خير من اليد السفلى،
0: اليد العليا خير من اليد السفلى، ويأمر الناس أتوجهوا إلى منهم إلى الاحتطاب، منهم إلى الزراعة، منهم إلى الصناعة. ويعني هناك من جمع من العلماء الحرف والصنائع التي حث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام عليها، حتى صارت المدينة المنورة مركز إنتاج ومركز خير وبركة، اكتفى بالطعام والشراب، وكان السوق هو المكان الآمن للتبادل على وفق أخوة الإيمان والتراحم فيما بينهم.
1: أيضا الهجرة، يعني سماحة الدكتور، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم صنعت مجتمع متماسك رغم اختلاف الخلفيات والانتماءات.
0: لا شك أن الأخوة كانت يعني الصخرة التي تحطم عليها النفاق،
1: أزالت كل هذه الفوارق.
0: النفاق بسبب صدق الأخوة نبذ واكتشفت كل مؤامراته. أيضا الأخوة تحطمت عليها مؤامرات الخارجية، قريش تأتي في بدر لم تستطع، تأتي في أحد رغم الجراح لكنها عادت لا تلوي على شيء، اجتمعت كل الأعداء على هؤلاء الإخوة في الخندق ولم يستطيعوا أن يجتازوا هذا السور العظيم، البناء الداخلي الضخم. ولذلك نحن نراهن على قوة بلدنا وثباتنا بمقدار تآلفنا وتعاوننا وتراحمنا مهما كانت الإمكانات قليلة. إذا كان هناك صدق تآلف وتعاون وتراحم وتكاتف فيما بين الناس، حقيقة سيكون هناك تأييد ونصر عظيم. ولذلك يعني أنا أجد من الدروس اللي أحب أن أؤكد عليها، أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا المجال في حديث واحد قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فالأولى كانت تتحدث عن حفظ الأخوة، والثانية تتحدث عن الهجرة. فالهجرة والأخوة تحرس بنظامين: البعد عن المعاصي والذنوب التي تهز الوطن وتخرب الأمة وتدمر الكيان، وأيضا البناء الداخلي في الأخوة من خلال الأخلاق، لا غيبة ولا نميمة ولا فساد ولا كل هذه الأشياء التي يمكن أن تقطع ما بين الإخوة من صلات وأرحام.
1: نعم دكتور، ربما يعني نختم هذا اللقاء المبارك بهذا المحور. الآن السيرة النبوية الشريفة حافلة بالأحداث، مولد النبي صلى الله عليه وسلم حدث، بعثة النبي صلى الله عليه وسلم حدث، رحلة الإسراء والمعراج حدث، فتح مكة المكرمة حدث. لماذا التاريخ بهذا الحدث، الهجرة النبوية الشريفة؟
0: حقيقة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم استعرضوا أحداث السيرة في مجلس شورى عند عمر بن الخطاب، عندما أرادوا أن يجعلوا تواريخ يكتب عليها الكتب والرسائل للملوك.
1: نعم.
0: فكانت من الخيارات معركة بدر.
1: نعم. حدث.
0: حدث باعتباره أول نصر للإسلام. كان من المقترحات فتح مكة باعتبار أن فتح مكة حدث عظيم انتصر فيه الإسلام في جزيرة العرب وانتشر، وكان هناك

0: مقترح الهجرة، وثمة مقترحات كثيرة
1: نعم
0: كانت يعني تعرض لمراحل في السيرة النبوية
1: في
0: الشريفة
1: مجلس الشورى.
0: في مجلس الشورى، ولكن القرار الذي نجح هو أن تكون الهجرة، لأن الهجرة عنوان الدولة، ونحن نريد أن نؤرخ للدولة. فسجل تطور الأمة كدولة وكنظام استمر في العالم وانتشر 1400 عام ابتدأ من الهجرة. في أول يوم من أي من دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة المنورة، وبدأ ب يعني شو بيسموها أركان الدولة الخمسة. الرسول عليه الصلاة والسلام بنى المسجد، وكتب المعاهدة والاتفاقية، وبنى السوق، وبنى الجيش، وأسس النبي عليه الصلاة والسلام المؤاخاة. هذول الخمسة هن الدولة. وبالتالي كان القرار باتخاذ الهجرة رأس التاريخ الإسلامي لهذه الأمة اختيارا ناجحا موفقا، لا زلنا نلمس آثاره في تسجيل التاريخ، تاريخ تسلسل هذه الأمة إلى اليوم.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. إلى هنا نأتي وإياكم إخوتي إلى ختام هذا اللقاء، تحدثنا فيه عن الهجرة النبوية. الهجرة النبوية نور ومسيرة، ذلك الحدث العظيم الذي لم يكن مجرد انتقال من مكان إلى مكان، بل كان تحولا صنع أمة وغير مجرى التاريخ. لقد علمتنا إخوتي الكرام الهجرة أن الثبات على المبدأ يحتاج إلى الصبر، وأن التوكل على الله لا يعني ترك الأسباب، فقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بكل أسباب الحيطة والتخطيط ثم مضى واثقا بوعد ربه. وعلمتنا أيضا الهجرة أن الفرج قد يولد من قلب الشدة، وأن المستقبل المشرق يبدأ بخطوات تثقلها التضحيات. وفي لحظات الوداع المؤثرة لمكة جاء الوعد الإلهي يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. فكان وعدا بالعودة بعد الفراق، وبالنصر بعد الابتلاء، وبأن تدبير الله تعالى أعظم من كل ما يراه الناس في حاضرهم. الهجرة ليست ذكرى نرويها فحسب، بل هي رسالة متجددة، عنوان تدعو إلى الهجرة من اليأس إلى الأمل، ومن الفرقة إلى الوحدة، ومن التقصير إلى العمل الصالح، ومن التعلق بالدنيا إلى حسن التعلق بالله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا حسن الاقتداء بنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يحفظ بلدنا وأوطاننا، وأن يرد المسجد الأقصى إلى حيازة وديار المسلمين. كل عام وأنتم والأمتين العربية والإسلامية بألف خير. جزاكم الله خير دكتور.
0: حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها الخير
1: آمين
0: في بلدنا وسائر بلاد المسلمين ممدودا موصولا إن شاء الله.
1: اللهم آمين. نفع الله بكم سماحة الدكتور. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي وعمر الكركي، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، على أمل اللقاء. هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: وين هالغيبة يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش
4: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عند

0: عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 6-510-40-80.
8: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
0: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: كل عظامي بتوجعني،
10: هاي وصفة طبية وسلامتك.
9: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
10: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
9: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور طبية.
0: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
11: هاتف رقم 037-1010-25.
9: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
12: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
12: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
12: حلو، يعني

0: واحد بيقدر يوصي على طلبيه.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
2: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
3: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم برنامج أذن خير.
1: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون

برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجال.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الذي يهدي القلوب إلى نوره ويقود الأرواح إلى بابه. الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة وصبر حتى أشرقت الأرض بنور ربها. مستمعينا حياكم الله، كل عام وأنتم بخير. أهلا بكم إلى حلقة جديدة وخاصة بذكرى الهجرة النبوية، فحياكم الله. خير الخلق وأحلاها لعلي أراه. إخوتي الكرام، حين نذكر الهجرة النبوية تتجه الأبصار إلى طريق امتد بين مكة والمدينة، وإلى غار احتضن النبوة، وإلى رفقة مباركة سارت في ظلمة الليل تبتغي رضوان الله. ولكن الهجرة من منظور آخر أعمق من طريق وأبعد من مسافة. الهجرة هي قصة عهد قديم، عهد بدأ قبل مكة والمدينة، يوم خاطب الله الأرواح بالسؤال الأعظم: ألست بربكم؟ فجاء جواب الفطرة: بلى، شهدنا. ثم مضت السنون وتعاقبت الأجيال، وجاء يوم احتاجت فيه تلك الكلمة بلى إلى أن تترجم إلى موقف وتضحية وخطوات على الأرض، فكانت الهجرة، حيث لم يخرج النبي والصحابة بحثا عن دنيا أوسع ولا عن حياة أرغد، إنما خرجوا لأنهم سمعوا

0: ونداء العهد يتجدد في قلوبهم: بلى يا رب، ولأجلك نترك، ولأجلك نضحي، ولأجلك نمضي. مستمعينا، في هذه الحلقة لن نقرأ الهجرة بوصفها حدثا في السيرة النبوية فحسب، بل بوصفها وفاء بالعهد الأول وحملا للأمانة وقصة حب بين العبد وربه. ويسعدنا أن يكون معنا ضيفا محاورا فضيلة الدكتور محمد سعيد نصر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن، الإمام والخطيب في وزارة الأوقاف. حياكم الله دكتور، وكل عام وأنتم بخير.
1: حياكم الله، كل عام وأنتم بألف خير.
0: دكتور محمد، في كل عام وعندما تتجدد السنة الهجرية فإنه يصبح هنالك ميدان سباق للحديث عن الذكرى العطرة والحدث المهم الذي غير وجه الإسلام ووجه التاريخ. الكل يستعرض هذه الذكرى بما فتح الله عليه من أنوار وتأملات. اليوم ونحن نتحدث عن هذه المناسبة العظيمة، وجدت أن أجمل وأعمق ما يمكن أن نتحدث عنه هو ربط الهجرة بأصل الوجود على الأرض، ربطها بالأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال ولكن حملها الإنسان. فالأمانة ترجع إلى تحمل التكاليف الشرعية، لذلك نجد أن الهجرة تعتبر من أعظم صور حمل الأمانة، وخصوصا عندما يترك الإنسان وطنه، ماله، أهله، وفاء للعهد مع الله. حدثنا بجماليات الحديث والبيان عن هذا الربط العظيم للهجرة مع حمل الأمانة، تفضل.
1: بداية، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم البركات على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله الطيبين المباركين، ورضي الله عن أصحابه المتقين والتابعين المحسنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الهجرة النبوية الشريفة في كل عام، بل في كل يوم، يعني نحن نستذكر منها دروسا وعبر، ونحمل في قلوبنا منها أمورا تتجلى في قلوب المؤمن أو في قلوب المؤمنين، يعني منها الأمانة كما تفضلت. والأمانة هي الحمل، يعني إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. إنه كان ظلوما جهولا، حملها من أنه يحمل الأمانة. وعندما نتفكر بالمهاجر، المهاجر أول ما يخرج من دياره إلى ديار أخرى يحمل معه متاعه. فإذا أردنا أن نربط بين الهجرة والأمانة، فالأمانة ليست مال يحفظ فقط، بل هي سر الوجود، لأنه الأمانة هي أن تحمل معك الدين، تحمل معك هم الأمة، تحمل معك هم المسلمين. فالهجرة النبوية أعتقد أنها درس عملي لهجرة سيدنا آدم عليه السلام من الجنة إلى الأرض. يعني أول هجرة كانت الحقيقة هي هجرة سيدنا آدم من موطنه الأصلي الجنة إلى الأرض، وحمل معه أمانة التكليف، لأنه هو لم يخرج من الجنة عليه السلام سيدنا آدم طردا من رحمة الله أبدا، ولكن خرج من الجنة مهاجرا إلى الأرض وهو يحمل معه التكليف. وطريق كان طريق الهجرة أيضا طريق شاق، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام شبه الإنسان في الدنيا بغض النظر كان مسلما أو غير مسلم، شبهه بالمسافر، قال مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل بظل شجرة في طريق سفر ثم أكمل السفر. وكان هذا المثل مثل للإنسان، يعني مش مثل فقط للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الحقيقة الإنسان بيجي على الدنيا إله يوم محدد بيجي فيه بعدين بروح، فهي طريق يعني. ولذلك سيدنا عيسى عليه السلام قال: الدنيا ممر وليست مقر، ومثل الذي يركن إلى الدنيا كمثل الذي يبني بيته على أمواج البحر. فأنا الآن لما إذا أردت أن أربط كما تفضلت في بداية الحلقة الهجرة بالوجود الإنساني، فالإنسان في حقيقة أصله مهاجر، مهاجر من موطنه الأصلي. ما هو الموطن الأصلي؟ اللي هو الجنة. فهو الآن مهاجر. طيب ماذا يحمل معه؟ هو لا يحمل الآن معه مثلا متاع من الجنة، أو يحمل معه أثاث، أو يحمل معه ملابس، لا، هو يحمل معه أمانة التالي.

0: التكليف، والتكليف هنا هو إقامة العدل، إقامة العدل في هذه الأرض، إقامة الرحمة، إقامة السلام بين الموجودات والكائنات، لأن الإنسان في حقيقة وجوده في هذا الوجود ليس منفردا في الوجود، أنه بعض الناس بيعتقد نفسه هو يعني هو فقط الوحيد الموجود في الكون،
1: صحيح،
0: أو الإنسان هو المخلوق الوحيد اللي هو يعني محور الكون. لا، أنت يعني في هذا الوجود، نحن كبشر إخوة للحجر، إخوة للشجر، إخوة للطير، إخوة للوجود كله، يعني إحنا جزء من هذا الوجود، فالأصل أن نتناغم وننسجم مع هذا الوجود، مش نتمايز وننكمش في
1: نعم.
0: مع بعضنا. فسنجد أنه أحيانا الجبل يحتضن الإنسان، كما سنجد الآن في درس الهجرة الغار،
1: نعم.
0: والغار هو نقرة في الجبل، سنجد أن الأرض موطن للإنسان، سنجد أن الشجر يظلل الإنسان، فكل شيء في الوجود هو مكمل للإنسان، فما بنقدر إحنا ننعزل ونصير نعتبر حالنا أنه إحنا شيء مميز عن هذا
1: صحيح.
0: الوجود. حتى البهائم بتفيدنا، قال ومن الأنعام ومن جلود الأنعام بيوتا
1: نعم.
0: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، يعني القصد أنه إحنا في هذا الوجود صحيح مسافرين، لكن كل هذا الوجود معنا يعني روح واحدة.
1: نعم.
0: فالحقيقة الأمانة هي سر الوجود، أن نحفظ هذا الوجود بإقامة العدل، هي معنى الأمانة، أنه أنا وطني أمانة،
1: نعم.
0: الأرض التي أعيش عليها أمانة، الطعام الذي بين يدي أمانة. فأنا الأصل المهاجر يحترم نفسه وهو
1: صحيح.
0: في طريق السفر، ويحافظ على هاي المركبة اللي هو سائر فيها، لأنه إذا خربت مش راح يكمل الطريق وممكن يغرق في نص الطريق.
1: نعم.
0: فحتى في أحاديث كثيرة بتوصف الإنسان أو بتوصف أهل الدنيا بأنهم مثلهم مثل ناس ركبوا سفينة، في
1: نعم.
0: ناس في أعلاها وناس في أسفلها، وانخرقت السفينة فراح اللي في أعلاها ما اهتم بخرق السفينة في أسفلها فهلكت فغرقت وهلكوا جميعا، وفي ناس لا، بل يعني الفكرة أنه إحنا كلنا مسؤولين،
1: مسافرون.
0: مسافرون
1: نعم.
0: ومسؤولون عن هذا، عن هذه المركبة اللي احنا سائرين فيها إلى الله، اللي هي هاي الأرض، هاي الأرض
1: نعم.
0: أعتبرها أنا مركب وسائرين فيها إلى الله، إذا خربناها بنغرق وبنهلك كلنا، وإذا عمرناها بالعدل أهم شيء
1: صحيح.
0: والرحمة والسلام بين كل الكائنات، معناته إحنا بنكون مهاجرين في الطريق الصحيح.
1: نعم، بارك الله فيكم. وأنت هنا سقت مثالا طيبا يا دكتور، عندما استشهدت بسيدنا آدم وأنه
0: نعم.
1: هو أول مهاجر وأول
0: نعم.
1: غربة كانت له عندما نزل من الجنة إلى
0: نعم.
1: الأرض. هو خرج من الجنة إلى الدنيا، من الجنة إلى مكة والمدينة. إذن نحن هنا نرى دورة الحياة، الخط ممتد من آدم خرج من الجنة، الإنسان يعيش غريبا في الدنيا، المهاجر خرج من مكة، المؤمن يهاجر إلى بيته، إذن يعود الجميع إلى الجنة بإذن الله.
0: نعم.
1: هنا أريد أن أربط الهجرة أيضا بميثاق كان في مكة، كان في عرفات، كان مع سيدنا آدم أبو البشر
0: نعم.
1: جميعا،
0: نعم.
1: في قوله تعالى في الميثاق العظيم ألست بربكم، وهذا أصل الاستجابة لله. كلنا يقرأ هذه الآية في سورة الأعراف، لكن القليل منا يدرك مقاصد وأنوار هذه الآية الكريمة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. لذلك كيف نربط بين الهجرة بأنها ليست انتقال جغرافي فحسب، بل كانت استجابة عملية لذلك النداء الفطري ألست بربكم؟ نرجو البيان.
0: نعم، هذا النداء طبعا، هذه الآية عند المفسرين فيها أقوال كثيرة،
1: نعم.
0: والحقيقة هي من الآيات التي يعني أحبها جدا، يعني
1: نعم.
0: لأنها تعيد الإنسان إلى أصله وتذكره بهدف مجيئه إلى هذا الوجود، أو الغاية التي وجد
1: أصل
0: لأجلها.
1: الاستجابة.
0: نعم.
1: نعم.
0: فهذا النداء الكامن في النفس ألست بربكم والجواب بلى،
1: نعم.
0: هذا هذه الإجابة ليست إجابة فقط قولية، بل هي إجابة فعلية مباشرة،
1: نعم.
0: أنه كلما دعا الرب سبحانه وتعالى عباده دعاهم قالوا بلى، يعني لبيك. فيلبي العبد ربه بالاستجابة. فكانت استجابة البشر في الميثاق الأول أنه بلى أنت ربنا أطعمتنا وأسقيتنا وأوجدتنا وخلقتنا، فاستجابوا. الآن الهجرة من مكة إلى المدينة كأنها دعاء من الله سبحانه وتعالى، دعوة، فكانت تلبية بالقلب والروح والقدم، استجابة من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين. نحن نحب الوطن ولكن محبة الله سبحانه وتعالى أغلى. نحن نحب أموالنا وأبنائنا وديارنا ولكن محبة الله ودين الله سبحانه وتعالى أثمن وأكبر وأشمل وأعلى. وهذا هذه الفطرة الكامنة في النفس اللي هي استجابة العبد لربه تتجلى في صور كثيرة، منها هجرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والمهاجرين من مكة إلى المدينة، أيضا تتجلى في استجابة العبد لترك محبوبات الدنيا وملذات الدنيا إلى محبوبات رب العالمين سبحانه وتعالى. فأنا في عندي شيء أحبه وفي شيء يحبه ربنا، فإذا تعارض المحبوبان فأقدم ما يحبه الله سبحانه وتعالى على ما تحبه نفسي، أهجر ما تحبه نفسي لما يحبه رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذه كانت الهجرة الأولى، هجرة من الداخل قبل أن تكون الهجرة بالأجساد. كانت الهجرة بالأرواح. الآن في ما في واحد ما بيحب أبنائه، في ما في واحد ما بيحب بيته ودياره، كلنا بنحبها. لكن لما جاء النداء لله سبحانه وتعالى اترك مالك واترك أولادك واترك ديارك واتركها لأجل الله وهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام نصرة لدين الله، ترك ما يحبه فهاجر. أول شيء كان ما كانت يعني هو لم يتحرك في قدمه المهاجر أو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بداية لم يتحرك في قدمه، لا تحرك في روحه أول، قلبه ترك كل هذه المحبوبات والمتعلقات التي تعلق بها على مدار 40 و50 سنة، تركها وقال لبيك ربي، فهاجر في قلبه، ثم تحركت قدمه، ثم تحركت أقواله، ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى ألحقه ما كان يحبه، يعني ما ضيعه،
1: سبحان الله.
0: يعني ما ضيعه ربنا، ما ضيعه. فدائما كنا وإحنا يعني أول في السنوات الأولى من الجامعة كنت أنا أسمع دائما عبارة جميلة جدا، قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فهذا الكلام الحقيقة أصبحنا نلمسه في الدنيا، اترك الشيء لله إما أن يعيده الله إليك أو أن يبدلك خيرا منه، فهذا ما كان. وهذه هي هذه الفطرة الحقيقة، الإنسان يستجيب لأمر ربه بفطرته إذا ما غلبت نفسه.
1: إذن دكتور، ميثاق ألست بربكم كان عهد المعرفة كما قلت، والأمانة كانت عهد التكليف، الهجرة هي البرهان العملي على صدق الوفاء بالعهد.
0: صحيح.
1: زدنا من علمكم.
0: العهد التكليف هو المتمثل بالعمل الذي يترجم ما في القلب وما سكن في الفؤاد والروح. أحيانا الإنسان يشعر بقلبه محبة ويشعر بقلبه استجابة، ولكن كيف سأبين هذه المحبة والاستجابة؟ ما في أحد يطلع على ما في القلوب، ما في أحد يرى ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى يريد أن يقيم الحجة على الإنسان من نفسه، ولذلك أن يعني جعله في الأرض مكلفا حتى يظهر الله سبحانه وتعالى ما في قلب هذا الإنسان من محبة أو غير ذلك. فيكون التكليف لإظهار ما في القلب. أما أن نقول إنه والله أنا أحب الله سبحانه وتعالى باللسان والقلب يعني غير متزن،
1: يرفض،
0: أكيد العمل لن يكون أو التكليف العمل لن يكون موافقا. لكن دائما لما بدأت الهجرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هاجر من مكة إلى المدينة، ظهرت المحبة، هون ظهرت بالهجرة. لما الإنسان يهجر المعصية إلى الطاعة، هون تظهر المحبة. لما يهجر الإنسان دياره وأمواله، هون تظهر المحبة، مع أنها هي كامنة في القلب في البداية لا يطلع عليها أحد. فكانت الهجرة طريق أو عهد التكليف، والميثاق عهد الأمانة، اللي هي المعرفة. الأمانة أنه أنا الآن عرفت معلومة، وهذه المعلومة واجب علي أوصلها وأديها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى
1: إلى
0: أهلها.
1: أهلها.
0: فأنا مثلا عرفت معلومة عن فلان، لابد أن أؤدي هذه المعلومة. إحنا اليوم عرفنا عن رب العالمين، يعني عرفنا من الذي أطعمنا، عرفنا من الذي سقانا، وعرفنا
1: نعم.
0: من الذي أوجدنا. فالأمانة أن نؤدي هذه، أن نؤدي هذا الذي عرفناه. عشان هيك أصلا جاءت هذه الآية في سورة الأعراف
1: نعم.
0: وتحدثت عن يوم عرفة، أعراف.

0: عرفة يعني
1: نعم
0: من المعرفة. فإحنا عرفنا ربنا سبحانه وتعالى، فوجب علينا أن نؤدي هذه الأمانة، فلنعرف الناس على الله. طيب
1: جميل.
0: كيف بدنا نعرفهم على الله؟ بالأعمال التي تظهر الشكر على النعم التي حبانا فيها ربنا سبحانه وتعالى. ف

0: الأب بيجيب لابنه هدية، بيضل الولد طول الليل
1: مبسوط فيها.
0: والنهار يحكي بابا جاب لي بابا
1: نعم
0: جاب لي، إذا راح عند أصحابه بابا طلع شو بابا شرى لي، طلع شو بابا جاب لي. هو يحدث عن أبيه لأنه أبوه إيه أعطاه.
1: نعم
0: الزوجة تحدث عن زوجها إذا إيش أنفق عليها، زوجي جاب لي، زوجي حط لي، زوجي زوجي إلى آخره. الابن أمي فعلت أمي أمي أمي، ويذكر أمه ليه؟
1: صحيح.
0: يذكرها بالنعم التي توالت عليه منها. طيب العبد، أنت رب العالمين يوم عرفة، يوم الميثاق
1: نعم
0: الأكبر اللي هو عهد الأمانة، عرفك قال لك ألست بربكم. هون معنى ألست بربكم ترى تضمن معاني كثيرة. الرب هو القائم على المربوب بما يحتاج.
1: نعم
0: ما قالهم ألست بإلهكم، ما قالهم ألست أنا الله،
1: نعم
0: قالهم ألست بربكم. يعني معنى الآية
1: هو
0: بمضمونها
1: الرازق
0: العميق،
1: والمعطي.
0: أنا الذي خلقت لكم الأرض
1: نعم
0: ومهدت لكم فيها السبل، أنا الذي أنبت لكم الشجر وأنزلت منه الثمر، أنا الذي أجريت لكم الأنهار وأجريت لكم أمواه البحار، أنا الذي جعلت لكم الشمس تجود بالدفء عليكم قرونا ما بخلت عليكم أبدا، ما بخلت قرونا وأزمانا،
1: صحيح.
0: أنا الذي سخرت لكم القمر والليل والنهار، أنا الذي فجرت لكم ينابيع الأرض وأعطيتكم وأسكنتكم هاي معنى ألست بربكم، وإن تعدوا نعمة الله
1: لا
0: تحصوها. فأعطيتكم كل هذه النعم وكلأتكم بالليل ولا أغفل عنكم، أذكركم وتنسوني، خيري إليكم نازل وشركم
1: شركم
0: إلي صاعد،
1: صاعد. نعم.
0: أتودد إليكم بالرحمة وتبارزوني في المعاصي. هذه الرحمات عرفنا ربنا سبحانه وتعالى عليها في يوم الميثاق. صار علي أمانة المسؤولية، أن أقل ما فيها أشكر. كيف أشكر؟ شكر يعني ظهر، عكسها كفر. شكر عكسها كفر، كفر يعني غطى وأخفى، شكر يعني أظهر. زي اللي بيأكل وبينكر. يعني في ناس
1: الله. هذا طبع الإنسان
0: هيك يعني في ناس قد ما تحسن له هو ساخط ناقم مش عاجبه إشي. ليه؟ هو يكفر النعمة، بيأكل وبينكر، بقول عنه زي البسة بيأكل وبينكر. طيب الإنسان بطبعه مع الله سبحانه وتعالى بتلاقي الصبح كل النعم حواليه وهو بقول لك يعني ربنا ما ترك غيري، شو مالك؟
1: لا
0: مش
1: حول ولا
0: عاجبه.
1: قوة إلا بالله.
0: ليه مش عاجبك؟ يا أخي علي قروض وعلي كذا وعلي كذا. طيب أنت نسيت الشمس، نسيت القمر، نسيت الشجر، نسيت الأرض، نسيت الثمر، نسيت النعمة اللي أنت فيها، نسيت أنك دفيان وطاعم وناعم.
1: صحيح.
0: تركت كل النعم اللي أنت فيها ورحت سخطت على الله عشان عليك فاتورة كهرباء ب50 دينار أو 100 دينار.
1: الإنسان جحود. نعم.
0: تمام. الآن أنا ما بقول إنه الإنسان ما يحاول يحسن من حاله ووضعه في العين، لكن أنا بقول إنه أول إشي أشكر ما عندك يأتيك ما ليس عندك.
1: نعم.
0: يعني أنت تطلع على اللي عندك مش تطلع على اللي مش عندك. الإنسان دائما بتطلع على الجزء المفقود مش على الجزء الموجود. فهون الأمانة، هذا عهد الأمانة. فلما تشكر يعني أهجر الكفر إلى الشكر.
1: نعم.
0: أهجر الغفلة إلى الذكر. أهجر، هذا معنى الهجرة الحقيقة.
1: نعم.
0: أهجر المعصية إلى الطاعة، هكذا. لأنه الإنسان غافل، اطلق الغفلة روح للذكر، جاحد روح للشكر. يا أخي لما تعيش الحياة بمعنى النعمة وتأدي حق هذا العهد أن تشكر الله سبحانه وتعالى على كل نفس بجري فيك.
1: نعم.
0: لأنه ما في جزء من الثانية غير نعم الله تحيط فينا، ما في. يعني هلا أنا إحنا الآن أين نقف؟ على الأرض التي خلقها الله، ولو شاء لمادت بنا، يعني انهارت. يظللون السقف، بعض الناس يفكر إنه السقف واقف بالحديد والحسابات الهندسية، لا، إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وكل ما عليك فهو سماك، حتى سقف البيت الذي يمسكه هو الله.
1: لا إله إلا الله.
0: مين اللي بيمسك؟ مين اللي بيجر الأنفاس فينا إلا هو؟ هو يعني هاي أنا جالس بتنفس الآن، لو شاء الله لمنع الأكسجين عن الوجود. بقول لك في دراسة بتقول إذا انقطع الأكسجين عن الأرض 5 ثواني بس بتتفجر المباني وبتنهار وبتتفجر البحار وما بضلش في أجساد، كلنا بنتفتت. هذا إذا انقطع النفس يعني الأكسجين. طيب إحنا وين من هذه النعمة؟ وبتلاقي رب يعني بتلاقي الإنسان ساخط على الله، يعصي الله والله إيه بيعطيه
1: يمد
0: بالأكسجين وبمده بالقوة كمان. هو اصلا بايش الانسان بيعصي ربنا؟ بنعمه ربنا. تخيلي انت يعني ربنا بيقول له خذ هاي نعمه وبروح بيعصي فيها، زي بيعطيه ياكل ويتقوى بالطعام على معصيه الله، يتقوى بالنظر على معصيه الله، يتقوى فعهد الامانه انه لا أدي

0: الشكر في هذه النعمة بأن، عشان تشوفين روح على عهد التكليف، بأن كيف يكون شكر نعمة البصر؟ بأن تغض البصر. كيف يكون شكر نعمة السمع؟ بأن تسمع الطيب.
1: نعم.
0: كيف يكون شكر نعمة اليد؟ بأن تكف اليد عن أذى الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المهاجر من هاجر ما حرم الله ورسوله،
1: صحيح،
0: والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده. يعني شوفي شوفي ما أبسطها، هاي الشكر. إن أعطيتك إيد، مش مطلوب منك إلا أنك تكسب بالحلال وتكف أذاك عن الناس بس. طيب أعطيتك رجل، امشي فيها إلى الطاعة وتمشيش فيها إلى المعصية، هاي شكرها. أعطيتك بصر، انظر إلى ما أحل الله لا تنظر إلى ما حرم الله. أعطيتك لسان، لا تتكلم فيه إلا الطيب. قال المؤمن: ينطقون أطيب الطعام كما طيب الكلام كما ينطقون أطيب الطعام. فلسانك اللي أعطيتك إياه احكي فيه كلام منيح بس، مش مطلوب منك أكثر من هيك. ولما تأكل قال: إن الله يرضى من العبد إذا أكل الأكلة أن يشكره عليها بس. لما تأكل قول الحمد لله، لما تشرب قول الحمد لله. لو لقمة واحدة في اليوم أكلت والله
1: لا
0: كثير
1: إله
0: عليك.
1: إلا الله. نعم.
0: يعني حط ابن آدم على الله كسرة خبز تقيم أوده، وخرقة تستر عورته، ومكان يأوي إليه، وهذا كله متوفر لكل البشر في كل العالم، ما في حدا ما عندوش هذا الاشي. كسرة خبز واحدة بس وشربة يشربها ومكان يأوي له، ما في حدا ما لوش مأوى. حتى لو ما لوش هو، احنا صرنا نعتبر المأوى لازم بيت
1: هو
0: من ثلاث
1: البيت
0: غرف. طب
1: ملك.
0: الأرض مأوى،
1: نعم،
0: الكهف مأوى. عشان هيك الهجرة كان فيها غار. إذا أنت مش لاقي مأوى، الجبال مليانة فيها نقور مليئة، روح على أي كهف وعيش فيه، الجبل لن يأبع، بالعكس الجبل سيحتضنك.
1: نعم.
0: عشان هيك آوى سيدنا رسول الله إلى الغار، عشان يحكي لك إنه الأرض كلها إلك يا أخي. أنت ماشي هاي الأرض أمامك كلها إلك، مين مانعك؟ هاي الشجر كله حولك، كل ما عجبك الثمر كل ورق الشجر، مش عاجبك إشي يعني شو يعني، وشمس وأرض وشو.
1: ماذا
0: شو
1: تريد؟
0: ماذا تريد أكثر؟
1: نعم،
0: من
1: نعم.
0: عشان هيك دائما بقول الحمد لله الذي عم الخلائق رأفة وحنانة، تجري الرياح بالخير ممطرة، فتنبت الأرض أشجارا وأغصانا، وبهائم
1: الله.
0: للحمل قد خلقت، وأخرى طواعية تمنح لحما وألبانا،
1: الحمد لله،
0: وشمس تجود بالدفء ما بقيت الدنيا وما بخلت قرونا وأزمانا. شوفي تخيلي.
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: نعم، بارك الله فيكم وأحسنتم البيان دكتور في هذا الموضع. الآن عندما نقول أن الهجرة هي استجابة لعهد الأرواح، وأنت ذكرت ذلك في بداية حديثنا الطيب بقوله: ألست بربكم.
0: نعم.
1: لو عدنا دكتور محمد إلى ليلة الهجرة، سيد البشرية صلى الله عليه وسلم يغادر بيتا تنزلت فيه الملائكة، يغادر بيت خديجة وذكريات خديجة، ونحس بالبيت ينتحب للخطوة الراحلة. الصحابة أبو بكر، صهيب، بلال، الجميع خرج، وكأنهم يجيبون من جديد: بلى شهدنا، لأجلك نترك كل شيء. السؤال يا دكتور: كيف استطاعوا ذلك؟ كيف ننظر إلى هذه الهجرة في زماننا؟ هل منا من يفعل ذلك؟
0: نسأل الله سبحانه وتعالى أن نخطو خطاهم، وأن
1: نعم.
0: نحذو حذوهم، وأن نهتدي بهديهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون يعني على خطى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. محبة الله إذا سكنت في الفؤاد تحرق كل محبوب، يعني محبة الله تحرق.
1: نعم.
0: يعني كأنها نار الأنس والمحبة، إذا سكنت فؤاد المحب لله رب العالمين تحرق كل محبوبات أخرى من غير الله سبحانه وتعالى في القلب. ولذلك هو يحب السيدة خديجة عليه السلام.
1: نعم.
0: حبا شديدا، ويحب بيته وذكرياته، ويحب مكة. قال: إنك أحب بقاع الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت.
1: نعم.
0: ويحب كل شيء، ولكن محبة الله سبحانه وتعالى شمس
1: أعلى.
0: ساطعة.
1: نعم.
0: دائما أنا بضرب لها مثل، إحنا قاعدين أربعة مثلا في الليل في ظلمة الليل، معنا اللوكس تبع التلفون، صرنا نضوي، كل واحد ضوى اللوكس اللي عنده. الآن تظهر الإضاءات، كل واحد عنده
1: نعم.
0: إضاءة على قده، لكن لما تطلع الشمس شو فائدة اللوكس؟
1: لا شيء
0: ولا إيش. الشمس بتغطي على كل الأضوية، قديش بكون في اللوكس بكون معطيني إضاءة، تمام،
1: وبحاجته بكون،
0: وإحنا بحاجته، لكن
1: نعم.
0: أول ما تسطع الشمس وتصير في كبد السماء بتخفي كل الإضاءات. هكذا محبة الله سبحانه وتعالى، إذا أشرقت محبة الله في قلب العارف أو في قلب المؤمن أو في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أشرقت محبة الله في الفؤاد أطفأت

0: ما دونها من المحبوبات.
1: نعم
0: محبة السيدة خديجة هي ضوء في قلب سيدنا النبي، ضوء نور
1: نعم
0: بحبها. والسيدة خديجة عليها السلام، وما أدراك السيدة خديجة، يعني
1: رضي الله عنها.
0: وضياء وذكرياته مع السيدة
1: نعم
0: خديجة، أي أنوار بقي يذكرها حتى يعني بعد وفاتها. والسيدة عائشة رضي الله عنها كانت تغار من كثر ما كان يذكر السيدة خديجة، وبقي يصل صديقاتها وأرحامها من بعد وفاتها قبل أن يلحق برفيق الأعلى صلى الله
1: رضوان
0: عليه
1: الله
0: وسلم،
1: عليها.
0: من
1: نعم
0: من شدة محبته لها. تمام، هي نور في قلبه، ولكن شمس محبة الله لما أشرقت لم يبقى لنور محبة خديجة أثر، لم يبقى لنور محبة الديار أثر، لم يبقى لنور محبة مكة أثر بعد أن أشرقت شمس محبة الله في قلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بلى فهاجر. الصحابة رضوان الله عليهم نفس الشيء، لما أشرقت محبة الله في قلوبهم أطفئت كل أنوار المحبوبات دونها، فقالوا بلى فهاجروا. ولذلك الإنسان إذا وجد في ضوء أو نور أقوى في قلبه من محبة الله، معناته فيش يعني يراجع قلبه، ولتضيء محبة الله في قلوب العباد من خلال استذكار النعم. يعني كم أحسنت السيدة خديجة لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ كثيرا، صح؟ وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يشكرها على كل ما أحسنت إليه، لكن مين اللي أحسن إله أكثر، السيدة خديجة ولا ربنا؟
1: رب العالمين.
0: طبعا أصلا السيدة خديجة من إحسان الله لسيدنا محمد، يعني حتى نفسها السيدة خديجة بكل ما كان منها من إحسان هو أصلا بالأصل مردوده وفضله من الله. فأنا أرد النعمة إلى المنعم، ما في نعمة منفصلة عنه.
1: نعم.
0: سبحانه لا إله إلا
1: نعم. بارك الله فيكم. أعود الآن هنا إلى الحديث عن المهاجر الأكبر سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. إذا تخيلنا تلك الليلة يا دكتور، ماذا كان في قلبه؟ أنت ذكرت صورة مشرقة في قلبه، ماذا كان في عقله؟ كيف كان الوقوف وهو يغلق باب خديجة؟ كيف كان وهو ينظر إلى مكة ويودعها؟ كيف كان ألم الفراق في قلبه؟ كيف جمع بين الحنين والطاعة؟
0: نعم، إذا أردنا أن ننظر إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، كبشر كإنسان، ستختلط المشاعر كما تفضلتي، الألم والحنين والطاعة، وسيتجلى في أنفسنا كيف استطاع صلى الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك. لكن عندما ننظر إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام على أنه نبي محبوب مقرب صفي من الله سبحانه وتعالى، أعتقد أن الهجرة وخروجه من الديار كان أحب إليه من البقاء فيها.
1: نعم.
0: ليه؟ لأن طاعة الله سبحانه وتعالى أحب إليه من طاعة نفسه.
1: نعم.
0: حتى وإن كان ذلك ثقيلا على النفس، ممكن يكون ثقيل على النفس، لكنه أحب إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من بقائه.
1: نعم.
0: يعني هو أنت أحب بقاء الله إلي، ولو لا أن أهلك أخرجوني منك ما خرج. هذا لا يعني عدم الالتزام بطاعة الله سبحانه وتعالى. هو يقول هنا بأنه لولا أن الله سبحانه وتعالى أمرني ما فعلت.
1: نعم.
0: يعني لأنه أصلا هو خرج بأمر من الله سبحانه وتعالى. الأنبياء ترى لا يتحركون إلا بأمر الله.
1: نعم.
0: فهو بوحي، هو أصلا هاجر بوحي، ولكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يضرب لنا مثلا بإيه؟ بالمحبة. ولذلك يعلق في قلوبنا محبوبات كثيرة وبيفتننا فيها. قال صحيح. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. نعم، بيفتننا فيها. شو معنى يفتننا؟ يعني بيختبرنا، ما فتى زي اللي بيحط الذهب في النار، هو يفتن، هو يعرض الذهب للنار.
1: صحيح.
0: ويفتن الذهب. طب ليه يعرضه للنار؟ حتى يخرج من الذهب إيش؟ المعادن الغير أصيلة. هو إحنا دائما لما نحط الذهب في النار عشان نطلع منه النحاس.
1: نعم.
0: والمعادن الرخيصة، وتبقى ويبقى المعدن النفيس. فهذا فتنة الذهب. فالقلب، بدي أعتبر أنا القلب كالذهب، يعرض إلى هذه النار اللي هي ألم الفراق.
1: نعم.
0: كما تفضلتي، الحنين والاشتياق، ألم الذكريات، هذه النار، فيعرض القلب إليها، فتبدأ النار تفتك بهذا القلب حتى تخرج منه كل المحبوبات، فيبقى القلب صافيا نقيا كما الذهب.
1: نعم.
0: ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يكون في قلب سيدنا النبي عليه

0: الصلاة والسلام إلا هو.
1: نعم
0: ما يعني ما يكون في قلبك إلا أنا، لا تحكي لي ديار، لا تحكي لي أبناء. ولذلك سنجد أنه كل أبناؤه توفوا صلى الله عليه وآله
1: عليه
0: وسلم. السيدة خديجة أحب النساء إليه توفاها، عمه أبو طالب أحب من يعني عرفه
1: نعم
0: توفي. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يخلي، هون بسموها التخلية، تخلية القلب من كل المحبوبات مما سوى الله.
1: سبحان
0: حتى
1: الله
0: الديار اللي أنت بتحبها بدك تطلع منها، حتى البيت اللي أنت ساكنه بدك تطلع منه، كل إشي بدك تتركه. ليه؟ حتى لا يبقى في قلبك سواي، لأنه أصلا كل اللي أعطتك إياه بدك ترجعه، ما هو إلي أصلا، أنا
1: نعم
0: أعطيتك إياه في البداية، ما هي الأمانة. أنا
1: سبحان الله
0: أعطيتك
1: جميل
0: إياها
1: نعم
0: رجع لي إياها. زي اللي بحط أمانة عندك ووقت ما يطلبها بدك تعطيه إياها. أنا حطيت عندك أمانة قلت لك أنا بدي أطلبها منك، وقت ما أطلبها منك تعطيني إياها. أنا أعطيتك هاي الإشي، هلأ رجعه، فبدك
1: نعم
0: ترجعه ما تتأخر فيه، هاي الأمانة. أعطيتك أرض وأعطيتك ديار وأعطيتك أموال وأعطيتك أصحاب وأعطيتك مكة وأعطيتك أصدقاء وأعطيتك أولاد،
1: إذن نحن ودائع نعم
0: يلا رجع لي إياهم
1: نعم
0: وأنت راضي. يعني أعطيتك إياها إلك مش إلك، أنت لا تملك. في الحقيقة الإنسان لا يملك شيئا، حتى الثوب اللي علينا ما بنملكه، الذي يملكه هو الله سبحانه
1: صحيح
0: لا إله إلا هو. عشان هيك قال أما الإنسان إذا خوله نعمة،
1: نعمة
0: خوله يعني أعطاه إله مش إله، يعني هاي النعمة أنت تتصرف فيها بس هي مش إلك في الحقيقة، هي لله سبحانه وتعالى.
1: نعم
0: فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة، عشان هيك
1: نعم
0: احنا دائما نقول بلغ الرسالة وأدى
1: وأدى الأمانة
0: الأمانة، أداها
1: جميل
0: رجعها زي ما هي تامة.
1: نعم
0: وكانت الهجرة يعني صورة من صور تأدية الأمانة، حتى أنه أعاد الأمانات إلى أصحابها في اللي كانوا، ما هم كانوا قبل الرسالة كانوا يحطوا
1: أماناتهم عنده
0: أماناتهم عنده،
1: نعم
0: ذهبهم، وأما ما كان في بنوك ولا كان في قاصة ولا كان في إشي، كل أموالهم و13 سنة وهو يدعوهم إلى الله، وهم معاندين ومشركين وما بدهم،
1: والأمانات
0: والأمانات
1: عندهم
0: لسه عنده لأنهم عارفينه أمين. يعني شوف
1: صحيح
0: التناقض اللي عنده. ومتى رجعها؟ لما هاجر أمر سيدنا علي عليه السلام قال له رجع الأمانات إلى أصحابها. فسيدنا علي بدأ يرجع الأمانات لأصحابها. هي هي رد. شوفي يعني، يعني أجت الهجرة متوافقة مع، يعني أشكرك جدا على هذا الربط الحقيقة. أجت الهجرة متوافقة مع آية الميثاق اللي هي الأمانة،
1: نعم
0: إنه تأدية الأمانة المعنوية
1: نعم
0: اللي هي الديار والأبناء والأموال، وتأدية
1: الودائع نعم
0: الأمانة الحقيقية اللي كانت عنده لأصحابها، فكانت هو كلها تأدية أمانة.
1: كلها أمانات
0: خلاص أنا أديت الأمانة وهاجرت إلى الله،
1: بارك الله
0: أديت
1: فيك
0: الأمانة وهاجرت إلى
1: بارك
0: الله.
1: الله
0: نعم
1: فيكم. الآن نتخيل منظر المهاجر يا دكتور وهو واقف أيضا على باب بيته. لو تخيلنا آخر ليلة عاشها في مكة، آخر موضع كان فيه صلى فيه، آخر حديث كان له مع أب مع أم مع أخ مع ابن، يعني نتخيل أنه ربما لن يعود إلى هذا المكان مرة أخرى. إذن هنا قدم الطاعة والعهد على الشعور الداخلي والحزن
0: صحيح
1: والتعلق
0: صحيح.
1: فيما أعطاه الله في هذه الدنيا. اليوم نحن يا دكتور كيف نعيش معنى الهجرة؟
0: الحقيقة نحن نعيش معنى الهجرة عندما ندرك حقيقة أننا سنفارق كل شيء في النهاية. يعني شوف، مفارقة الأحبة ومفارقة الديار، مفارقة الأبناء، هو أمر حتمي وكلنا عارفينه. يعني ما في حدا مش عارف هذا الشيء، كل نفس ذائقة الموت. وفي خروج من الدنيا إلى الآخرة، وهاي الدنيا منتهية منقضية، أمر حتمي. فالمهاجر بيدرب نفسه على هذا الشيء من خلال ترك هذه المحبوبات أو المتعلقات في القلب. عشان هيك اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. علق هو يعني
1: متعلق
0: متعلق،
1: بشيء
0: أول
1: نعم
0: ما بيبدأ الإنسان بيكون علقة في جدار الرحم، بعدين بيتعلق في أمه، بعدين بيكبر شوي بيتعلق في أغراضه وألعابه، بيكبر شوي بيتعلق في أبوه، بيكبر شوي بيتعلق في مرته
1: جميل
0: وأولاده.
1: هذا الرب
0: كل
1: نعم
0: ما يكبر بتعلق، بيلاقي إشي يتعلق فيه. رب العالمين بيقول لك اقطع كل هذه العلائق ولا تطعه واسجد واقترب، خلي علاقتك معي أنا بس، تعلق فيي أنا، لأنه كل هاي العلائق خيوطها بيدي،
1: ستنقطع يوما نعم
0: خيوطها بيدي، راح أعود أستردها منك. فأنت عشان هيك قال وكلهم آتيه يوم القيامة فردا،
1: فرد
0: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وتركتم هاي الهجرة،
1: نعم
0: وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم. هاي التقطع علاقة،
1: نعم
0: تقطع
1: تقطع
0: وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فالمهاجر يعيش هذه الآيات وهذه المعاني ويعلم إنه هو أمر حتمي، إذا لم يكن بالرضا سيكون بالإكراه، يعني سيكون بالإكراه.

0: من حيث الفلسفة الوجودية، أو من حيث خليني أحكي الحقيقة الوجودية. إذا أنت ما فارقتهم مش اليوم بإرادتك، بكرة بتفارقهم بموتك.
1: بموت. نعم
0: يعني هيك أنت مفارق، ففارق محبا ولا تفارق، يعني وأنت محب
1: وأنت
0: لله
1: محب ولست
0: ولا
1: على
0: تفارق
1: عاصي.
0: وأنت كاره. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب لقاء الله
1: أحب
0: أحب
1: الله
0: الله لقاءه،
1: لقاءه.
0: ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فالسيدة عائشة قالت له: يا رسول الله، وأينا يحب الموت؟ يعني قال: يعني أنا ما أقصد، النبي عليه الصلاة والسلام
1: عليه الصلاة
0: قال: لم
1: والسلام
0: أقصد الموت، وإنما قصد بذلك الشعور اللي هو، فهو قالها: لم أقصد الموت،
1: نعم
0: ولكن إذا كان المرء من إدبار من الدنيا وإقبالا على الآخرة، جاءته ملائكة وبدأ يشرح لها
1: وذكر هذا الحد.
0: وذكر
1: نعم
0: آه نعم وبدأ يشرح لها كيف الإنسان المحب للقاء الله ما بيشعر إنه. عشان هيك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا
1: ولا
0: على اللي
1: تحزن.
0: أنتم تاركينهم، ألا تخافوا على، عفوا، على ما أنتم مقبلين عليه، ولا تحزنوا على ما تركتموه، لا تخافوا من اللي جاي، يعني لا تخاف من المدينة، أنت رايح الآن على المدينة، لا تخافوا منها، ولا تحزنوا لما تركت مكة، لا تخاف من تركك لأبنائك وديارك، أو لا تحزن عليهم، ولا تخاف من اللي أنت رايح عليه، فلا تخافوا ولا تحزنوا، زي كمان ما حصل مع السيدة أم موسى عليها السلام.
1: نعم
0: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه، فإذا خفت عليه فألقيه. تخيلي أنت، الواحد بقول للأم: إذا خفت عليه ضميه أرضعيه، يعني لا، إذا
1: ألقيه
0: خفت عليه ألقيه، ومش بس ألقيه، ألقيه في التابوت، تخيلي،
1: وفي بحر.
0: وبالبحر، وبعدين مش بس هيك، يأخذه عدو لي وعدو له. شو هذا؟ يعني إشي غريب.
1: نعم
0: لكن في الحقيقة في النهاية قال: إن ردوه إليك، يعني كل هاي الأشياء وردوه إليك. ولذلك قال: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا.
1: ولكن عند سيدنا إبراهيم لم يقل أنه سيرده إليه، أمر
0: طبعا
1: بذبحه،
0: طبعا
1: ولكن
0: طبعا
1: لم
0: طبعا
1: يعده
0: طبعا
1: بالرد.
0: ما
1: نعم
0: وعدوا بالرد سيدنا إبراهيم، لأنه
1: نعم
0: سيدنا إبراهيم الخليل،
1: نعم
0: سيدة أم موسى عليها السلام كان لها بشرى من الله سبحانه وتعالى. وهكذا هي الهجرة أصلا، يعني أهجري هذا محبوبك موسى.
1: التعلق. نعم
0: شوفي، سيدنا موسى عليه السلام حتى عدوه حبه، قال: وألقيت عليك محبة مني. فرعون لما شافه حبه، قال امرأة فرعون قالت: قرة عين لي ولك، فما بالك في أمه، شدة تعلقها فيه، قالها ألقي، أي شيء تتعلق فيه اتركه برجع لك.
1: إذن هنا الابتلاء.
0: نعم، هذا هو الابتلاء.
1: نعم، بارك الله فيكم. إذن مستمعينا، بعد هذا التجوال في معاني الهجرة النبوية، ندرك أن الهجرة لم تكن حدثا في التاريخ فقط، بل كانت كشفا عن حقيقة القلوب عندما قالت بلى. الدكتور محمد سعيد نصرو، جزاكم الله على ما قدمتم وأفدتم وقد أحسنتم البيان،
0: بارك الله
1: شكرا
0: فيكم.
1: جزيلا لكم.
0: أحسن الله إليكم.
2: وأجمل

0: وأنتم مستمعينا نشكر لكم طيب المتابعة. الشكر موصول للزميل شادي زيادين، ولكم مني هنا المجال أطيب التحيات. كل عام وأنتم بخير.
1: برنامج أذن خير.
2: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير.

0: برنامج فيه أنوار السيرة النبوية وحياة الرسول صلى الله عليه وسلم. إعداد وتقديم هناء المجالي.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين وهو الذي

إنما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعت

يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

سلاما ورحمة، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده،

ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ।

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي، ذهب الناس بمال وبجاه، وأنا جئتك بالركعة والدمعة بالصدق، وقد أسلمت أمري، فاقض ما أنت تراه. أنت ربي، أنت حبي، أنا أرجوك ولا أرجو سواك. فإذا ما اشتد كربي، وإذا ما زاد ذنبي، عدت للنبع أروي النفس من فيض علاك.

0: ليس من يسأل ربا مثل من يسأل عبدا، ليس من يخشى وعيدا مثل من يرقب وعدا. بك يا رباه قلب العبد يرتاح ويهدى، وبغير الله يبقى العيش أنات وسهدى. يا رب، اللهم إنك قد دبرت كل شيء قبل وجود كل شيء، وقد علمنا أنه لن يكون إلا ما تريد، وليس هذا العلم نافعا إلا أن تريد، فزدنا بخيرك وارفع شأننا بفضلك واغمرنا بعنايتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واجعلنا في كنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إنا أحسنا بك الظن، فأحسن لنا الثواب، وأعطنا من الدنيا ما تقينا بها فتنتها، وتغنينا به عن أهلها. وتجعله لنا بلاغا إلى ما هو خير لنا منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

إذا لم تكن لي في الصعاب موئل

فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سما وشمس هدى معا قبس من

ما كان ميلاد الرسول المصطفى

فرعاهم في الله أشفق من رعى يا مصطفى أدعوك دعوة عاجزٍ

ربك عفوا فأحرموا وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك فضلا وحاشاك أرجو منك عفوا.

ما لي موئل

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من

0: تقبل الله منكم جميعا.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

حي على الصلاة.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا.

0: ما نحن أهله، اللهم آمنا بفضلك وبرحمتك، اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3944. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
4: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية.

0: الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
4: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم آفاق أسرية.

بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية مليئة بالسعادة والتفاؤل وحب للرسول صلى الله عليه وسلم.

نسعد بلقائكم ونطل عليكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم آفاق أسرية، والذي يذاع عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وإذاعة عمان FM. فأهلا ومرحبا بكم معنا، وكل عام وأنتم بألف

مستمعينا الكرام، ها نحن نستقبل عاما هجريا جديدا نستحضر فيه ذكرى الهجرة النبوية الشريفة، ذلك الحدث التاريخي العظيم الذي لم يكن مجرد انتقال من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، بل كان تحولا حضاريا وتربويا غير مسار التاريخ ونقل البشرية من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان، ومن الفوضى والاضطراب إلى منهج رباني قائم على العدل والقيم والأخلاق. لقد جاءت الهجرة النبوية بعد سنوات من الصبر والثبات والدعوة، فكانت شاهداً على أن التغيير لا يصنع بالقوة وحدها، بل يصنع بالإيمان والتربية واليقين، وأن بناء الأمم لا يكون إلا ببناء القلوب والعقول. وفي كل محطة من محطات الهجرة تتجلى لنا دروس تربوية خالدة نتعلم منها معنى الإخلاص والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. فالهجرة أيها الأحبة ليست ذكرى نروي أحداثها فحسب، بل مدرسة تربوية نستمد منها ما يعيننا على تربية أنفسنا وأبنائنا وترسيخ القيم التي نحتاجها في أسرنا ومجتمعاتنا اليوم. وفي حلقتنا لهذا اليوم نتوقف عند جانب مهم من جوانب الهجرة النبوية الشريفة، وهو الجانب التربوي والأسري، وكيف للأسرة المسلمة أن تستلهم من الهجرة النبوية الشريفة قيما ومعان تساعدها في تربية الأبناء وبناء جيل واع متمسك بدينه. وللحديث مستمعين الكرام عن هذه المحطة العظيمة، يسعدنا أن يكون معنا فضيلة الدكتور أحمد

0: أحمد قطيشات، أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور، وكل عام وأنتم بألف خير.
1: أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الحادثة التي غيرت مجرى التاريخ بأسره.
0: اللهم آمين. دكتور، عندما نتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة نحن نتحدث عن حدث غير مجرى التاريخ، حدث أسس مجتمع قائم على الإيمان والقيم والعدل، وأيضا يعني شكل نقطة تحول في بناء الأمة. الهجرة النبوية مدرسة متكاملة في الإيمان والتخطيط والصبر والتضحية، وكما نعلم أن هذه الحادثة اكتسبت المكانة العظيمة حتى أصبحت بداية للتقويم الهجري لما تحمله من دلالة واضحة على التحول والبناء في الدعوة الإسلامية. انطلاقا من هذا المعنى دكتور، كيف يمكن أن نستحضر اليوم الدروس التربوية للهجرة النبوية الشريفة؟
1: نعم، حينما نتحدث عن الهجرة النبوية الشريفة فإننا لا نتحدث عن حادثة تاريخية مضت وانقضت، نعم، ولا عن رحلة انتقل فيها النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة النبوية فحسب، بل نتحدث عن مدرسة إيمانية وتربوية وأسرية متكاملة. هي مدرسة شاملة لجميع أنحاء الحياة،
0: نعم،
1: ولكننا سنخص الذكر فيها هنا بالأسرة وما يتعلق بها. فالهجرة النبوية كانت انتقالا من مرحلة الاستضعاف إلى مرحلة البناء، ومن مرحلة الخوف إلى الأمن، ومن الحصار إلى الانطلاق، ومن الدعوة الفردية إلى بناء المجتمع والأمة. ولذلك فإن الأسرة المسلمة اليوم أحوج ما تكون إلى أن تقف مع هذه الهجرة، لا باعتبارها ذكرى تروى ولا قصة تحكى، بل هي باعتبارها معان تغرس في البيوت، وسلوك يربى عليه الأبناء، ومنهج يصلح للعلاقة بين الإنسان وربه، وبين الإنسان ونفسه، وبين الإنسان وأسرته، وبين الإنسان ومجتمعه.
0: نعم دكتور، في أحداث الهجرة النبوية الشريفة نجد أن التضحية كانت حاضرة في كل التفاصيل. النبي عليه الصلاة والسلام ترك الوطن الذي أحبه، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه خاطر بنفسه وماله، وأسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها يعني تحملت المسؤولية وهي شابة وصغيرة، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه نام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم معرضا نفسه للخطر. يعني مع كل هذه المشاهد والمواقف العظيمة، كيف للأسرة تربية الأبناء على أن النجاح في أي أمر في الحياة يحتاج إلى الصبر، وأن الفرد لا يمكن أن يحقق النجاح دون صبر وتضحية؟
1: لابد لنا أن نقف على معنى الهجرة حتى نصل من معناها إلى مبناها وإلى حقيقتها في التضحية.
0: نعم.
1: والهجرة هي الترك والانتقال، وكل ما من شأنه فيه ترك وانتقال فهو هجرة.
0: نعم.
1: ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أكد هذا المعنى حينما قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ثم قال: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه.
0: نعم.
1: إذن معنى الهجرة ليست هي رواية وقصة تحكى، وإنما هي معنى كبير لا بد لنا أن نستثمر طاقات النص الشرعي بأقصى عباراته،
0: نعم،
1: وبأعلى مراتبه. فمن ترك المعصية إلى الطاعة فهو مهاجر، ومن ترك الغفلة إلى الذكر فهو مهاجر، ومن ترك الكذب إلى الصدق فهو مهاجر، ومن ترك عقوق الوالدين إلى برهما فهو مهاجر، وهكذا من ترك الصحبة السيئة إلى الصحبة الصالحة فهو مهاجر.
0: نعم.
1: ومن هنا تظهر أهمية الهجرة في حياة الأسرة، لأنها تعلمنا أن الإنسان لا ينبغي أن يستسلم لأخطائه ولا لعاداته السيئة، بل يستطيع أن يبدأ من جديد وأن ينتقل من حال إلى حال أفضل. ومن هنا تأتي التضحية، كما ضحى أبو بكر الصديق رضي الله عنه بماله ونفسه، وبذل الوسع في الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، حيث قامت بدورها العظيم في خدمة الهجرة حتى لقبت بذات النطاقين. وعلي بن أبي طالب حينما بقي في مكة لرد الأمانات والودائع إلى أهلها. هذه التضحيات التي حدثت في ارتحال النبي صلى الله عليه وسلم وتركه مكة وهي أحب البلاد إليه، وترك الوطن والأهل والمألوف لنصرة دين الله وطاعة لأمر الله، هنا تظهر الحاجة الماسة أن نعلم أبناءنا أن الحياة ليست كلها أخذ وراحة ورغبات، بل هي بذل وصبر ومسؤولية وتقديم لما يحبه الله على ما تحبه النفس. وهنا يظهر خلق الإيثار وخلق التضحية في الأسرة، وهي اليوم تكمن في مواضع كثيرة. أن يترك الابن شيئا من لهوه لأداء صلاته وواجب عليه في بيته، أن تترك البنت شيئا من وقتها لأجل بر والديها، أن يترك الأب القسوة والانشغال ليجلس مع أبنائه، أن تترك الأم كثرة اللوم إلى الاحتواء والرحمة. فالأسرة التي لا تعرف التضحية في جميع جنباتها وأحوالها تنشأ فيها الأنانية، أما الأسرة التي تتربى على البذل والعطاء فإنها تخرج أبناء أقوياء في دينهم، رحماء بأهاليهم، نافعين لمجتمعاتهم.
0: نعم دكتور، يعني من المواقف العظيمة في الهجرة النبوية الشريفة الصحبة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عنه، يعني هذه الصحبة الفريدة التي حملت معاني الثقة والمحبة والتعاون، ويعني كأن الهجرة تعلمنا أن الطريق إلى الله عز وجل يحتاج إلى الرفقة والصديق الصالح الذي يعين الفرد على الثبات. دكتور، في ظل التحديات التي يواجهها الأبناء اليوم من تأثير للأصدقاء ووسائل التواصل الاجتماعي، كيف يمكن للأسرة أن تغرس في الأبناء أهمية اختيار الصديق الصالح، اختيار الصحبة التي تقربهم من الله عز وجل؟
1: نعم، لا شك أن من أعظم مشاهد الهجرة صحبة أبي بكر الصديق رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، إذ قد سجل الله عز وجل ذلك في قرآنه الكريم وفي كلامه العظيم، حيث يقول: إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هذه هي الصحبة. هذه الآية تعلمنا أن الصاحب الصالح ليس مجرد شخص نقضي معه الأوقات، بل هو من يثبتك عند الخوف، ويذكرك بالله عند الشدة، ويذكرك بكل خير، ويدلك على كل خير وطاعة، ويعينك على الثبات وعلى الطاعة وعلى الخير. وهذا الدرس العظيم الذي لابد لنا أن نستجلبه للأسرة اليوم، ينبغي أن نغرس في أبنائنا أن الصحبة ليست أمرا هامشيا.
0: صحيح.
1: فالصحبة قد ترفع الإنسان إلى القمم وإلى السحاب، وقد تهبط به وتوقعه في الهلاك وفي الضياع، إما أن يرتفع بالعلم وبالنور وبالأخلاق الفاضلة وبحسن التعامل والمعاشرة بسبب صاحبه، أو قد تهلكه بالضياع لا قدر الله في المخدرات والمحرمات ومتابعة الملهيات والضياع والعقوق والإثم والمحرمات، وتغمسه بالفواحش والمنكرات. لذا الصاحب ساحب كما يقال، فهو يقربك إلى الله أو قد يبعدك عنه. وينبغي للأسرة، ومن الواجب على الأسرة أن تتابع الأبناء في أصدقائهم، لا متابعة

0: تبسس وقسوة وغلظة،
1: نعم،
0: بل متابعة وعي ورحمة وحوار وصحبة للأبناء. ولا يكفي لنا أن نحذر الأبناء في الصحبة وأن نبين لهم أحكام الصحبة، بل يجب أن نفتح لهم أبواب الصحبة الصالحة.

0: وأن نؤسس لهم الرقابة لله عز وجل، وأن الله يراهم من فوق سبع سماوات.
1: نعم، كما نحرص على اختيار أفضل المدارس وأفضل الوظائف للأبناء، علينا أن نحرص على اختيار الصحبة الصالحة للأبناء، وكما تحدثتم يعني الصديق قد يكون باب للنجاح والاستقامة، وقد يكون سبب في الضياع والانحراف والهجرة النبوية الشريفة. يعني تذكرنا وتعلمنا أن الرفيق الصالح هو نعمة عظيمة، يعني لابد من الانتباه لهذا الموضوع. دكتور، الهجرة النبوية قدمت نموذج في التوازن بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب، يعني مع ثقة النبي صلى الله عليه وسلم بحفظ الله ونصره، إلا أنه خطط واختار الصديق والرفيق، اتخذ كل الأسباب الممكنة. يعني دكتور، هذا الفهم للتوكل على الله يحتاجه أبناءنا اليوم، كيف نربي أنفسنا وأبناءنا على التوكل الحقيقي على الله عز وجل والأخذ بالأسباب؟
0: نعم، جميل. من أعظم الدروس في الهجرة النبوية العظيمة أنها جمعت بين أمرين عظيمين.
1: نعم،
0: كمال التوكل على الله سبحانه وتعالى وكمال الأخذ بالأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو المؤيد بالوحي وهو أكرم الخلق على الله، ومع ذلك لم يترك الأسباب.
1: نعم،
0: أعد الرحلة واختار الصاحب واستعان بدليل يعرفه على الطريق، واختار طريقا غير معتاد، واختار هذا الطريق حتى لا يعرف، واختبأ في الغار، ورتب من يأتيه بالأخبار، ورتب من يساعده في إخفاء الآثار تجنبا لكثير من الأخطار.
1: نعم،
0: كل هذه الأسباب التي أخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه مسدد من ربه وبإمكانه أن يأتي بأمور عادية لا أثر لها بنحو ما ذكرنا.
1: نعم،
0: وإنما أن تكون الانتقال دون أن يراه أحد، والله على كل شيء قدير. لكن حدثت هذه الواقعة بمثل هذه الصورة لنستجلب منها الفوائد والعبر. لذا مع ما آتاه الله عز وجل أخذ بالأسباب ليكون القلب متعلقا بالله عز وجل أولا.
1: نعم،
0: مع الأخذ بالأسباب التي تربطها وتأخذها بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: لا تحزن، إن الله معنا. وهذا درس تربوي عظيم لأبنائنا.
1: نعم،
0: نعلمهم أن التوكل على الله ليس كسلا وليس تواكلا وليس تركا للدراسة والعمل والتخطيط. نعلمهم كذلك أن الأخذ بالأسباب لا يغني أن ننسى الله أو أن نترك الاعتماد على الله.
1: نعم،
0: أو أن نعتمد على قوتنا وذكائنا وحدنا، بل لابد أن نقول للأبناء وأن تقول لابنك: أدرس واجتهد وتوكل على الله، خذ الدواء وتوكل على الله.
1: نعم،
0: خطط لمستقبلك وتوكل على الله، ابذل أسباب، ولكن لا تجعل قلبك إلا مع الله. هكذا ينبغي أن نستثمر كل فرصة تحدث مع الأبناء في حياتهم، في سلوكهم، في معاشهم، حتى نعلقهم بالأسباب، وأن نبين لهم أن الله عز وجل لا بد أن نتوكل عليه، فالذي أمرنا بالتوكل وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، هو الذي أمرنا بأخذ الأسباب كما هو واضح في هذه الهجرة العظيمة.
1: نعم دكتور، الهجرة النبوية الشريفة كانت انتقال من مكان إلى مكان حفاظا على الدين. اليوم علينا أن نستفيد من الهجرة في أسرنا وفي بيوتنا، يعني نهاجر من المعاصي إلى الطاعة، هجرة من التفكك الأسري إلى المودة والرحمة، وهجرة من الغفلة إلى ذكر الله عز وجل، وأيضا من الانشغال المفرط بالدنيا إلى التوازن في الحياة. نتحدث دكتور عن السلوكيات والعادات التي ينبغي أن نهاجر منها إذا أردنا الإصلاح في البيوت، وإذا أردنا أن تكون البيوت يعني بيوت مستقرة متماسكة.

0: نعم جميل. لا شك أن الفائدة العملية والسؤال العملي المهم هو ماذا تعني الهجرة لنا اليوم داخل بيوتنا؟
1: نعم.
0: نحن لا نحتاج فقط إلى أن نروي القصة، هاجر النبي وخرج وفعل كذا وكذا، هذا مطلوب لا شك، بل نحتاج إلى أن نسأل أنفسنا ما الشيء الذي ينبغي أن نهاجر منه. نحتاج أن نهاجر من الغفلة إلى الذكر،
1: نعم،
0: ومن تأخير الصلاة إلى المحافظة على أوقاتها، ومن العقوق إلى البر، ومن القطيعة إلى الصلة للأرحام وما أشبه ذلك، ومن الكذب إلى الصدق، ومن الحسد إلى سلامة الصدر، ومن القسوة داخل البيوت والشجار والخلاف إلى الرحمة وإلى الهدوء. أن نبتعد عن الصراخ إلى الحوار، أن نبتعد عن الإهمال إلى المتابعة، أن نبتعد عن التفكك الأسري إلى المودة واللقاء،
1: نعم.
0: أن نبتعد عن إدمان الشاشات إلى استثمار الأوقات بالعلم والأخلاق ومجالسة الفضلاء والكبراء، أن نستغل الفرصة وأن ننتقل من قراءة الأشياء التي لا منفعة فيها إلى قراءة الأشياء التي فيها النفع والبناء،
1: نعم.
0: أن نكون في صحبة الخير، أن يكون البيت مهاجر كاملا. الأب يهاجر طول الغياب عن الأبناء إلى القرب إليهم والتحدث إليهم،
1: نعم.
0: الأم تهاجر من القلق الزائد وكثرة اللوم إلى الرفق والحكمة والرحمة. الابن يهاجر الكبير من التمرد والعناد والأذية والضرب لإخوانه إلى الرحمة وإلى الاحترام. البنت تهاجر من التأثر الأعمى بما يعرض في وسائل التواصل إلى الاعتزاز بالدين والحياة والشخصية والهوية. كل منا عنده هجرة يحتاج إليها، وأن يعمق هذا الجانب فيه حتى نصل إلى التغيير الحقيقي،
1: نعم.
0: لأن التغيير ليس بالعبارات الرنانة ولا بالخطب الطنانة، وإنما التغيير هو يقين دقائق،
1: نعم.
0: أن تعقد اليقين والعزم على التغيير وعلى التبديل، وأن تبدأ ولا تقل أنني متأخر ولا تقل أنني وقعت فيما وقعت، لا، بل قف وغير وتحول وانظر لهذه الهجرة النبوية العظيمة التي لم تغير مجتمع صغير بل غيرت مجرى العالم بأسره.
1: نعم صحيح. يعني دكتور، ونحن نستذكر هذه المناسبة العظيمة وما تحمله من معان إيمانية وتربوية، الرسالة التي توجهها للأسر والآباء والأمهات؟
0: نعم طبعا، الرسالة التي توجه إلى الجميع، إلى الآباء وإلى الأمهات وإلى الأسر، هي رسالتي إلى الآباء أن يكونوا قدوة،
1: نعم.
0: قبل أن تكون هنالك الأوامر والطلبات، أن يكونوا رحمة، أن يكون الأبناء يحبون لقاءه لا يحبون فراقه. رسالة إلى الأمهات أن يزرعن في الأبناء الإيمان والرحمة والحكمة، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق.
1: نعم.
0: رسالة للشباب في البيت، رسالة تقول اختاروا طريقكم وصحبتكم بعناية، اختاروا حسن البر بالوالدين، كونوا من الذين يبنون البيت ويرفعون من شأنه. رسالة إلى البنات أن يكن كما هن في الأصل، هن الرحمة وهن المؤنسات، أن يكن في بيوتهن محاضن للإيمان، لا مجرد أماكن تسكن فقط، لا، بل تكون، بل يكن على أعلى المراتب في الانتفاع بهذه الأسر من الرحمة والحكمة والتآلف والمحبة والمودة.
1: نعم، ويعني الهجرة النبوية كما تحدثنا هي مدرسة عظيمة نتعلم منها التضحية والإيمان والتوكل على الله عز وجل والأخذ بالأسباب. علينا أن نتعلم من الهجرة النبوية الشريفة كيف نبني الأسر على

0: على القيم وعلى المبادئ. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير وبركة وأمن وطمأنينة، وأن يرزق أسرنا المودة والرحمة والاستقرار. كل الشكر لكم فضيلة الدكتور أحمد قطيشات، شكرا لكم وكل عام وأنتم بألف خير.
1: بارك الله فيكم ونفع الله بكم، وأسأل الله عز وجل أن تكون هذه السنة سنة خير ورحمة وبركة وأمن وأمان واطمئنان على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين وعلى سائر العالم، لأن الهجرة هي رحمة ومودة وتخطيط لما فيه الخير والرحمة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الهجرة النبوية العظيمة، ونفع الله بكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: عليه الصلاة والسلام، شكرا لكم،
1: حياكم الله، بارك الله فيكم.
0: إلى هنا أيها الأحبة نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن استماعكم، كما نشكر الزميل محمد عبادات الذي رافقنا من الهندسة الإذاعية. لكم مني ولاء أبو خضر أطيب الأمنيات، إلى أن نلقاكم بإذن الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: آفاق أسرية.

برنامج أسبوعي يتناول قضايا الأسرة والطفل. إعداد وتقديم ولاء أبو خضير.

0: أكن سندا حبا وصديقا وكما أوصاك رسول.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة.

0: عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان، نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.

أحمدك ربي حمد العبودية الصدق للربوبية الحق. سبحانك تنزهت عن كل صفات الحادث، فلست كلا له أجزاء لأنك أحد، ولست كليا له أفراد لأنك واحد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أذن الخير التي استقبلت آخر إرسال السماء لهدي الأرض، ولسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده للخلق، فكان بحق رحمة للعالمين ومسك الختام للأنبياء والمرسلين. وبعد، فما أجمل أن نلتقي في بيت من بيوت الله لنستقبل حدثاً خطيراً من أحداث الإسلام، نتدارسه ونلتقط منه العبرة. وعطاء الأحداث في الإسلام ليس مناسبة تحيا ثم تفوت بفوت الزمن، ولكنها مناسبة تتكرر كل عام ومعها عطاء جديد، لأن كل حدث كان تنفيذاً لكلمة طيبة. ولن تجمد العبر من الأحداث أن تنمو بعد هذا العام عما كانت عليه قبله، فكل وقت له عطاؤه من منهج الله. وما كان لمنهج الله في القرآن أن يصب عطاءه كله في جيل من الأجيال ثم يستقبل الأجيال المقبلة بلا عطاء جديد.

ولكنه يعطي كل جيل عطاء على قدر استعداده في الصفاء والفهم والمدارسة. والحدث الذي نحتفل به الليلة حدث الهجرة، والهجرة فيها معنى الهجر، والهجر دائما يكون من مكروه للنفس إلى محبوب. ولكن أكانت الهجرة كذلك؟ لا، إن فلسفة التسمية في ذاتها نجد فيها الجواب، فاسمها الهجرة، ولكن فعلها هاجر، لم يقل هجر وإنما قال هاجر، فكان من المناسب أن يكون المصدر الذي يأتي بعد هاجر مهاجرة، ولكنها سميت هجرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكره مقامه بمكة، لأنه قال إنها أحب البلاد إلي، ولولا أن قومه أخرجوه ما خرج منها. إذن فكلمة الهجر لا تنطبق على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هاجر تقتضي مفاعلة ومشاركة، كما تقول قاتلت، أي لا بد أن تكون مقاتلا ويوجد أمامك مقاتل. إذن ففيها مفاعلة من جانبين. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخرج من مكة إلا أن قومه أرادوا أن يخرجوه كرها. إذن فأهل مكة الذين تأبوا على الإسلام والإيمان بمحمد وبمنهاج ربه كان لهم عمل مشارك في عملية الهجرة. ويقول شاعرنا القديم: إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم. فكأن الهجرة كانت مفاعلة، مفاعلة من نبي يحمل منهج الله لقوم لا يريدون ذلك المنهج، وعدم إرادتهم لهذا المنهج دليل على أنهم فهموا مراد هذا المنهج. فلو كانوا يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله التي يطلبها منهم محمد كلمة تقال فقط لقالوها وانتهى الأمر، ولكنهم عرفوا مطلوب الكلمة وأنه لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، ولا آمر في شيء إلا الله، ولا فاعل لكل شيء في الوجود إلا الله، وهم يريدون أن يكونوا فاعلين، فهم لم يطيقوا مدلول ما فهموا من لا إله إلا الله. والرسالة المحمدية جاءت بعد موكب طويل من رسل الله الذين اصطفاهم ليؤدوا أمانة التبليغ عن ربهم. والرسل إنما جاءوا حين لا يوجد في المجتمع من يحمل مهمة الإصلاح ولي النفوس عن غيها إلى الرشاد. النفس الإنسانية حين تفعل أمرا مخالفا لمنهج الله فيها طاقة ذاتية، هذه الطاقة الذاتية بعد أن يفرغ الإنسان من أداء شهوة نفسه تتيقظ فيه، لأن سعار الشهوة قد انطفأ، فبقيت الفطرة لتؤنب الإنسان، حينئذ يكون الوازع للإنسان من نفسه اللوامة. فحين تنطمس البشر، حين تنطمس النفس اللوامة لغلبة الشهوات على الإنسان، فوجب أن يوجد المجتمع الذي يرد كل منحرف إلى جادة الصواب. وإذا ما فسد المجتمع ولم توجد هذه الطائفة التي تأخذ بيد الذي انعدمت فيه النفس اللوامة، ماذا يكون الأمر؟ فسدت النفس فلا لوامة، وفسد المجتمع فلا آمر بمعروف ولا ناهي عن منكر، ماذا يكون الموقف؟ لا بد أن تتدخل السماء الآن برسول جديد مؤيد بمعجزة. وأخيرا جاء رسول الله
والعالم كما تعلمون الخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. جاء رسول الله وأعلن الدعوة في مكة المكرمة مشرق نور ميلاده ومطلع وحي الله عليه، ولكن النصرة لم تكن في مكة. فما دام النصرة ما دامت النصرة لم تكن في مكة وجاءت في المدينة وانطلق الإسلام انطلاقته المتوثبة، فلماذا لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا في المدينة؟ لا، إن المدينة لم تأخذ خطرها في الوجود العربي كما أخذت مكة خطرها في الوجود العربي. مكة مكان بيت الله، مكة فيها السيادة المطلقة لقريش على سائر الجزيرة، فلم يشأ الله أن يجعل الصراخ بأمر الدعوة في المدينة أولا، وإنما شاء الله أن يجعل الصراخ في أذن هؤلاء السادة الذين تتهيبهم العرب جميعا، حين يصرخ فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسفه كل مناهجهم وجميع تفكيرهم. إنما يكون رسول الله قد صرخ في أذن السادة ولم يكن بمنأى عنهم ولا بغريب. ولو أن النصرة جاءت في مكة ربما قال قائل إن أهل محمد وعشيرته تعصبوا لرجل منهم ليسوسوا به الدنيا كما ساسوا بمكانتهم العرب، فشاء الله أن يكون البعث في المدينة وأن تكون النصرة للدين، البعث في مكة وأن تكون النصرة للدين في المدينة، حتى يستقر في أذن الدنيا جميعها أن الإيمان بمحمد هو الذي خلق العصبية لمحمد، ولم تخلق العصبية لمحمد الإيمان بمحمد. ويلاحظ في أمر هذه الهجرة أمور عجيبة غريبة لا يمكن أن تكون من تخطيط بشر. فالرسول صلى الله عليه وسلم هاجر إلى الطائف ليطلب النصير، فعز ذلك عليه ورجع كثير النفس ودعا ربه الدعاء المشهور: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. وأمر أصحابه حين أصبحوا لا يتحملون الأذى أن يهاجروا إلى الحبشة، والهجرة إلى الحبشة تستلفت النظر. رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لم يعرف عنه قراءة لتاريخ الشعوب ولا لأوضاع الأمم ولا لسياسات البلاد المحيطة به، كيف يختار الحبشة؟ إنه اختارها للحيثية التي قالها، قال: لأن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد. وجاء الواقع فصدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأرسلت العرب عمرو بن العاص ليستطيع أن يقنع ملك الحبشة برد المسلمين المهاجرين، فلم ينجح عمرو في مهمته بل رجع خائبا حسيرا. إذن فقد صدق الواقع ما قاله رسول الله: إن بها ملكا لا يظلم عنده أحد. فمن الذي أعلمه حين يقول شيئا لم يؤهله له اطلاع ولم تؤهله له سياحة، إنما قال ذلك لأنه لا ينطق عن الهوى. وبعد ذلك كان ما كان من التمهيد لأمر الهجرة ببيعة العقبة الأولى والثانية والثالثة. ماذا تظنون حينما عقدت صفقة البيعة؟ رسول الله يأخذ لربه عهدا ولنفسه عهدا، خلاصته أن يمنعوه مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأموالهم، فكان من الواجب هذا ما يعطيه المبايعون. فماذا يعطي رسول الله نظير ذلك؟ قالوا: فما لنا إن نحن وفينا بهذا. ماذا قال الرسول؟ قال: لكم الجنة. انظروا إلى الجواب الذي يبين منهج السماء في دقة.

إن منهج السماء لم يجد ليمني الناس بانتصار أو ليمني الناس بغناء أو ليمني الناس بشيء من حظوظ الدنيا أبدا. فالداخل على الإيمان بالله داخل على أنه معط لا آخر، وعلى أنه مضح لا يطلب ثمنا إلا الجنة، لأنه حين يقوم بالإيمان بمنهج الله وبالدعوة لمنهج الله وبالجهاد في سبيل الله وبالهجرة عن الأهل والمال والوطن في سبيل الله، هذا عمل ضخم، والذي يعمل عملا ضخما لا بد أن يغلي ثمنه. فلو أن ثمنه كان شيئا من أعراض الدنيا لما كان ذلك كفءا لأن يكون ثمنا لهذا التعب المضن طويل. إذن فلا جزاء إلا أن تكون الجنة. إذن حينما قال رسول الله لكم الجنة لم يمنهم بشيء حتى يدخل الداخلون، وفي نيتهم وفي منهجهم أن لا يطلبوا شيئا من زهرة الحياة ولا متع الدنيا، مع أن الرسول قال في مناسبات عن ربه سيهزم الجمع ويولون الدبر، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، ولكنه حين الصفقة لم يضع في أذهان المبايعين إلا أن لهم الجنة، ذلك هو الثمن الأصلي. وبعد ذلك جهر رسول الله بالدعوة، فكان من الأشياء الغريبة في هذه الدعوة أنها استقبلت، فالذي استقبلها بعقل وفكر وروية وأنات دخلت الدعوة في قلبه، والذي استقبلها وفي قلبه شيء من عقائد فاسدة لم يخرجه ليستقبل الأمر الجديد، الحيز العقدي في القلب لا يشغل بعقيدتين متناقضتين أبدا. فإن أردت أن تستقبل عقيدة حدثت بها فيجب أن تخرج من قلبك العقيدة المضادة حتى تطرح العقيدتين على بساط فكرك وتنظر فيهما نظر المتأمل المرجح. أما أن يكون في قلبك عقيدة ثم تستقبل عقيدة جديدة، العقيدة الجديدة لا تقبل أن تدخل مع عقيدة فاسدة أبدا. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى حينما كذب القوم محمدا صلى الله عليه وسلم قال قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. قالوا مجنون، أيكون المجنون على خلق عظيم أبدا؟ إن الخلق العظيم منهج سوي في استقبال أحداث الحياة والتفاعل مع الناس، وذلك لا يتأتى من مجنون أبدا. قال إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى، أي اثنين اثنين، كل اثنين يتشاوران في أمر هذا الرجل. والمشاورات دائما حينما تكون بين اثنين مهما كان التناقض بينهما تنتهي دائما إلى خير. لماذا؟ لأن المجادلة والمجادل وهما الاثنان معا حينما يتجادلان لا يوجد ثالث ولا رابع ولا خامس، يعز على الإنسان أن ينهزم أمامهما. وإذا انهزم لخصم واحد فإنما ينهزم بثمن هو معرفة الحق، وبعد ذلك لا تنكسر نفسه ولا ينكسر غروره أن يقال هزم أمام فلان أو أمام فلان، لأنه هزم في ستر. أو تقوم لله فرادى. ولذلك كان الحكم الصحيح أن يبحث الإنسان في الأمر وحده، أو أن يبحث في الأمر مع مشارك واحد، حينئذ يأمن عدالة النظر وعدالة التفكر وعدالة الحكم. وبعد ذلك قالوا ساحر، أفلسوا من الجنون قالوا ساحر. نقول لهم إذا كان هو ساحر فلماذا سحر الذين آمنوا به ولم يسحركم أنتم أيها القوم الكافرون به؟ لو كان ساحرا ما امتنعتم عليه، لأن المسحور لا خيار له مع الساحر أبدا، فبقاؤكم على الكفر دليل على أنه لم يكن ساحرا. وكان ما كان ونفذ الإيمان إلى قلوب الكثيرين. لنبحث في قلوب الذين استقبلوا ذلك الإيمان
قديما قيل لرسول سبق محمد: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، أي الطبقة الدنيا. وكأن الإيمان حين يؤمن به القوم الضعاف الذين لا جاه لهم يأتي الإيمان ليهده، كأنهم يظنون أن هؤلاء الأدنوا إنهم الذين يثورون من عند زواتهم. ولو علم هؤلاء أن الأراذل الذين قالوا وآمنوا لم يكونوا أراذل، لأنهم لم يقننوا لثورة على أوضاع، وإنما استقبلوا منهجا من أعلى منهم، وهو منهج الله على لسان رسول الله. إذن فليست الثورة نابعة منهم، ليست الثورة نابعة من بشر على بشر، فهم في الحق ليسوا ثائرين ولكن مثورين بمنهج الله. فهؤلاء قوم تركوا أموالهم وأهلهم وديارهم في الله، وهؤلاء قوم أخرجوا مالهم بل وأخرجوا أهلهم في الله، بلغ من السخاء وبلغ من الأريحية بعد المؤاخاة أن يعرض الأنصاري على أخيه المهاجري مسألة نعرف موقعها من حس الناس ومن غيرتهم. الإنسان منا حين يتمتع بنعمة من نعم الله سبحانه يحب أن يشاركه غيره فيها، فإن كان لك مركب تحب أن يشركك صحبك فيه، إن كنت في نعمة تحب أن يشركك أحبابك فيها، وقد تدعوهم لتفيء عليهم من فضل الله عليه. لكن النعمة الوحيدة التي تأبى الفطرة البشرية أن يكون للإنسان مشارك فيها إنما هي المرأة. أغراض الدنيا لم تجعل الأنصاري يشح بما عنده من الخير ليعين أخاه المهاجر، ذلك هو الإسلام. إذن فالإسلام إن عبرنا أنه ثورة ليس ثورة من الأرض على أهل الأرض، ولكنه تصحيح لأخطاء أهل الأرض. والتصحيح للأخطاء حين يعم الفساد لا بد أن يتدخل فيها الحق سبحانه وتعالى بمنهج وبمعجزة لرسول تؤيده هذه المعجزة. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما جهر بهذه الدعوة أراد أن يبلغ عن الحق، أن يخرج الناس من مرادات نفوسهم وأهوائهم إلى مراد ربه، لأن آفة الحياة الدنيا أن يستعبد الهوى الإنساني الإنسان. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. فميزة التشريع السماوي حين ننظر نجد أن الكون الذي نعيش فيه إذا استقرأنا كل أجناسه وجدنا كل الأجناس الحادثة في الكون تخدم ذلك الإنسان. فالأجناس الحادثة في الكون حين ينظر إليها الإنسان ليستقرئ يجد أن هناك جنس أدنى منه هو الحيوان يتميز عنه الإنسان بالفكر، وجنس أدنى من الحيوان وهو النبات يتميز عنه الحيوان بالحس والحركة، وجنس أدنى من النبات هو الجماد لا حس له ولا حركة في العرف الظاهري. إذا نظرنا إلى رسالات هذه الأجناس وجدناها جميعها تصب في الإنسان، وما الذي يدخلني في هذه المتاهة ولماذا لا أصفح عنه؟ هذا بديل. ويقول وبعد ذلك هل يكتفي بذلك؟ يقول ولماذا لا أحسن إليه لأعيشه دائما في تأنيب ضميره أنه أساء إلي ولم يقدر على نفسه وأنا أحسنت إليه وقدرت على نفسي. إذن فهناك بدائل متعددة. من الذي يحدد هذه البدائل؟ إنه منهج الله. ما دامت هناك بدائل فلا بد من قانون لاختيار هذه البدائل. إذن فمنهج الله إنما جاء للإنسان الذي تميز بفكره ليصحح اختياره للبديل بين البدائل المختلفة. لو نظرنا إلى الإنسانية كلها لوجدنا الذي يفسدها أنها تسيح في البدائل أيا كانت، ولا تقدر في نفسها أن بديلا يعطي جزاء وبديلا آخر يعطي ثوابا. فرحمة الله لخلقه أن أرسل الرسل،

ولكن الرسل حين يجيئون بالمناهج للناس إنما يجيئون للمناهج في أمور عقدية أولا، لأن العقيدة هي الينبوع الذي يصدر عنه السلوك. ولذلك نجد الإسلام أخذ طوره العقدي في 13 عام، وبعد ذلك أخذ التشريعات الأحكام في 10 أعوام. إذن فالتربية العقدية أولا، ما دامت التربية العقدية أولا كان ولا بد أن يحدث حادث الهجرة، وقبله حدث حادث الإسراء. لماذا؟ لأن الإسراء إنما جاء امتحانا للعقيدة التي تؤمن بأن رب محمد أخذه وأسرى به وعرج به إلى السماء بما يخالف نواميس الكون الذي يعيشون فيه. فمن صحت عقيدته في أن محمدا مخبر عن ربه وأن ربه الذي بعثه قادر على أن يخلق له الناموس، صحت فيه هذه العقيدة وأصبح أهلا لأن يتولى الانسياح بالعقيدة لأنه امتحن في عقيدته. ولذلك حينما قال الصديق إن كان قال فقد كان، إن كان قال أنه، يعني أنه لم ينظر إلى الخبر في ذاته ليناقشه بعقله، ولكنه تكلم في المخبر. إن كان قال فقد صدق، فقد صدقناه فيما هو أكبر من ذلك أن خبر السماء يأتيه. إذن فكان ذلك امتحان للعقيدة. ولكن العقيدة قد تكون في النفس ولا تتطلب مني ابتلاء في حركة حياتي. فجاءت الهجرة لتبتلي الناس في القدرة على أداء مطلوب العقيدة من النفوس، وهو أن يتحملوا كل الألم وكل المشقة، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. جاءت الهجرة ونجح من نجح. ويلاحظ في أمر هذه الهجرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أذن لإخوانه في الهجرة إلى الحبشة كان المهجر مهجر أمن ولم يكن مهجر إيمان، أمن أن يأمنون فيه على دينهم وأن لا يفتنوا فيه. وهذا القصارى ما تعطيه الهجرة من ذاتية الإيمان النفسي. ولكن الهجرة الجديدة جاءت لتنقلهم لا إلى دار أمن ولكن إلى دار إيمان أيضا. ومن العجيب أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى الطائف ليطلب النصير قد أفرغ أسبابه البشرية المتاحة له، وحين يفرغ الإنسان الأسباب البشرية يكون أهلا لعطاء الله بلا أسباب. لكن العجيب أن يهمل الإنسان الأسباب البشرية المعطاة له من الله ثم يطلب معونة المسبب بدون أسباب. نقول له لا، اسمع قول الله حين يقول أمن يجيب المضطر إذا دعاه. كثير منا يقول دعوت الله في كذا وكذا وكذا فلم يستجب لي. إنك يا أخي دعوت عن طرف ولم تدع عن ضرورة، لأنك لم تكن مضطرا. دعوت الله وأنت عندك بيت، أن تكون لك عمارة علشان تغل عليك غلة، عندك رزق عايز رزق لك طول عمرك ورزق لأولادك وأحفادك، فأنت لم تدعو الله وأنت مضطر. إنما المضطر هو الذي يستنفذ الأسباب كلها ثم لا يجد له حيلة من الأسباب إلا أن يلجأ إلى الله. حينما ذهب رسول الله مهاجرا إلى الطائف ليطلب النصير عز عليه النصير، وحينما ذهب إلى مكة جاءه النصير هو نفسه ليطلب نصرته. ذلك هو إمداد الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكأن بيعات العقبة الثلاث كانت عطاء من الله ومكافأة لأن رسول الله قد استنفذ كل أسباب البشر. وما دام قد استنفذ كل أسباب البشر فليأتي له الله برزق تأييدي من حيث لا يحتسب. ما أكثر المناسبات عما كنت أحب أن أخوض فيه وأن أقوله، ولكني أحب أن نلتقط العبرة من الهجرة لنأخذها دستورا لنا في حياتنا. هذا الدستور في الحياة هو أن نستمع إلى

إلى الله فافعل ولا تفعل، لأن الله لم يأمرني بالفعل لأنه ينفع، ولم ينهني عن الفعل لأنه يضر، وإنما قال افعل لأن في ذلك خير، وقال لا تفعل لأن في ذلك دفع الشر لي. وما دام منهج الله صادقا فافعل ولا تفعل، فإن أردت أن تكون السماء في عونك ومدد الله من جنودك فالتزم أمر الله فافعل وتجنب نهيه في لا تفعل. وسأضرب مثلا بسيطا من محسات الحياة لننتقل به إلى قيم العقائد وقيم السلوكات الإنسانية. الإنسان منا حين تغيب الشمس ويحاول في الظلام أن يوجد له ضوءا، هذا الضوء يختلف باختلاف قدرات الناس وإمكانياتهم، فالفقير يشعل صاروخا له ذؤابة من دخان، والأكثر ثراء لمبة نمرة 5، والآخر لمبة نمرة 10، والآخر نور، والثاني فلوريست. الله، إذن فالأضواء التي نأتي بها لنستعيض عن ضياء الشمس أضواء تختلف بإمكانياتنا نحن، فهذا عالٍ وذلك أعلى، وهذا دانٍ وذلك أدنى. ولكن حين تطلع الشمس يطفئ كل إنسان مصباحا، أطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله، ذلك في الأمر المحس، هو كذلك في الأمور المعنوية القيمية. لك أن تختار بعقلك ما لم يرد من الله تشريع فيه، وأن تجتهد في إطار القضية الكلية. أما إذا كان لله أمر وكان لله نهي فهو الشمس الربانية التي تضيء للناس جميعا وحظهم منها سواء، لا يأخذ كل واحد نوره على قدر إمكانياته. فحين يكون ذلك في الأمر المحس لنا يجب أن يكون في الأمر المعنوي لنا، وحين يقول الناس بأهوائهم وبآرائهم في أقضية القيم ونظم الحياة نقول لهم إذا قال الله فأطفئوا مصابيحكم فقد سطعت شمس الله. وبقي أن أقول إن واقعنا الآن الذي نعيشه استعماراً لأرضنا وتفككاً في أمتنا وتسيباً في كل أجهزة الحياة، كل ذلك لأن الناس إنما راعت قانون البشر، وقانون البشر دائماً قصارى ما يعطي أن يمنعك من أن يطلع عليك القانون. ولكن لو رد هؤلاء جميعا إلى ربهم لكانت رقابة كل إنسان في نفسه، والولاة الذين يعينون الولاة دونهم إنما يأخذون الولاية مجزأة من الوالي الأعلى، فالوالي الأعلى لا يباشر أقضية الحياة بجزئياتها ولكنه يختار من يوليه. فلو أن كل إنسان أحسن في ولايته التي ولي عليها مهما كانت دائرتها صغيرة أمكن أن ينسجم الجزء الصالح مع الجزء الصالح وأن يوجد الكيان الصالح الأعلى. فلا تلوم الحكام في علوهم، ولكن وجه اللوم لكل إنسان في قطاع حياته فهو وال. وإني أسأل الله سبحانه وتعالى أن نقول من ولي من أمر هذه الأمة شيئا صغيرا أو كبيرا يا ربي من رفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليه. وإذا كنا نريد أن نغير ما بنا حتمي لسلوكنا ما دام سلوكنا بعيدا عن منهج الله، فالواقع يؤيد دين الله، لأننا لو أخذنا حظنا أمنا وسلاما واستقرارا ورخاء وسعادة مع أننا نافرون عن منهج الله لكان ذلك ضد قضية الدين. تركوا الدين وهم سعداء، لا، إذا تركوا الدين فليشقوا بأي ألوان الشقاء، يشقون فيما بينهم بأنفسهم، ويشقون بأعدائهم، ويشقون بالتآمر عليه. إذن فواقع المسلمين الآن واقع يصدق أن الإسلام من عند الله،
وانما ما دمنا قد بعدنا فلا بد ان يكون واقعنا كذلك. فاذا اردنا ان يعود لنا كل املنا وكل متمنانا وطموحنا استقرارا وامنا ورخاء وسعاده، فلنغير بانفسنا. واعلموا جميعا ان الله لا يتغير من اجلنا، ولكن يجب ان نتغير نحن من اجل الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرم، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ساهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض

أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم

وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل

أنفسهم لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون.

العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي

قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين

قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم

فأغرقناهم أجمعين. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه

والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آيةً

وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون

0: حق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه

فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم

مخضرة. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

تخاطبني ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل

تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

فَذَرْهُمْ ف۪ي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ اَيَحْسَبُونَ اَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ

بالآخرة عن الصراط لناكبون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد

نريك ما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم

ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا.

منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب

بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وتحسبون

لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم

فَدَخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

قبلكم ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

تذهب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء.

صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير.

فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد

يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله

0: يَنصُرُونَ
1: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا

تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف

قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم

بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم.

والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم

بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون.

0: بشيء عليم.
1: صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 好。
1: بل كذبوا بالساعة

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا